0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

داف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء

0: التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة FM.
3: عند التنزه في الغابات والمتنزهات الطبيعية، احرص على استخدام المواقع المخصصة للشواء، ولا تغادر المكان قبل التأكد من إطفاء الفحم والنار تماماً. تصرف بسيط منك قد يمنع وقوع كارثة بيئية كبيرة.
4: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
5: جدة FM على هواك.
6: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
0: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من نعم الله على عباده المؤمنين أنه يظهر لهم من العلامات ما يبين لهم محبته وأنهم من أهل طاعته وجنته. ولا ينال الإنسان محبة الله إلا إذا سار على ما يحبه ولا يحيد عن منهجه. يقول تعالى:

من أبرز العلامات على محبة الله للعبد هو أنه يرزقه محبته في قلوب عباده، فيألفهم ويألفونه ويتحدثون عنه شهادة صدق وحق. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما هي علامات حب الرب للعبد؟ إن علامات حب الله للعبد كثيرة، ومن هذه العلامات ما يلي: أولاً، أن يتيسر للعبد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسنته الشريفة، وأن يتصف المسلم بالرحمة والتواضع مع إخوانه المؤمنين، وأن يكون عزيز النفس في تعامله مع غير المؤمنين، وأن يكون دأبه مجاهدة الهوى والشيطان وأعوانه ومساوئ الأخلاق، وألا يخاف ملامة الناس في تمسكه بالحق. ومن علامات حب الله للعبد ألا يجد في قلبه معاداة أو كراهية لأحد من أولياء الله الصالحين، ومنهم الأخفياء الذين لا يتفطن لهم الناس. ولهذا فالمؤمن ينشغل بعيوبه عن عيوب الناس، فربهم أعلم بهم. من هذه العلامات أن يوفق للحفاظ على الفرائض وعلى الاستكثار من النوافل،

حتى يغلب عليه التقديس الإلهي وتجري على قلبه ويده ولسانه وسائر قواه الحكمة الإيمانية وانعكاساتها الإصلاحية التي استخلف الإنسان في الأرض لإقامتها. أيضا من هذه العلامات أن يوضع للعبد القبول في قلوب العباد كنتيجة لحب الله إياه وحب ملائكة الله وأهل السماء المطهرين له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أيضا من هذه العلامات أن يجد المؤمن نفسه مدفوعة إلى الطاعة مقبلة على الله عز وجل، مشغولة بذكره سبحانه وبالتعرف عليه في آياته القرآنية وآياته الكونية. بالفكر والذكر وكثرة السجود يقترب المحب من ربه ويأنس بحضرته القدسية، وتيسير الله عز وجل ذلك له دليل على أنه يحبه ويقربه ويقبل عليه أكثر من إقبال العبد عليه. نسأل الله عز وجل أن يقربنا منه بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، وأن يمن علينا جميعا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عند

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

أولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل

الآزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر

الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم.

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ريشة.
5: ابتعى رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: امرأة تقف بهدوء ممسكة بميزان صغير، لكن الرسالة أعمق من ذلك. يرى كثير من النقاد أن اللوحة تدعو إلى التوازن والتأني قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ذاكرة الإيقاع.
5: تخيل الشعر لو صارت له خطوة، هذا بالضبط اللي حتشوفوه في المجرور. صفوف متقابلة، إيقاع قصائد تتحرك بين المنشدين، فن ارتبط بالطائف، وجمع الشعر والحركة والموسيقى في مشهد واحد. هنا القصيدة ما حتجلس في مكانها، حتطلع من صوت الشاعر وتمشي بين الصفوف. هذا هو المجرور.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة:
1: تواجه تقلبات نفسية وأيام رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة: لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، واجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
0: خلاصة.
2: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقاً أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماماً. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يومياً. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: ريشة
2: يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. أهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في ابدأ صح.
2: صباح إن شاء الله كله حماس وحيوية وتفاؤل وجمال، مو بس كلام بنقوله لكن هذا فعلا اللي بنحسه من حماسكم، من أصواتكم الحلوة وتصبيحاتكم الأحلى معنا في إبدأ صح من الآن وحتى العاشرة. أكيد في فقرات متنوعة كالعادة، وأكيد كل اللي حابب يشارك معنا في عدة وسائل تواصل يستطيع من خلالها المشاركة، إما بالاتصال إما بالواتساب إما من خلال موقع إكس ويوزر إذاعة جدة، بتلاقوا أيضا في بث مباشر لنا وكذلك من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، نزلوه حملوه على جوالاتكم وتلاقون معكم صوت وصورة.
1: تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد ألياء الهدلي فاطمة شرف، أما من التقديم دينا سعد إيمان بحيدر، والإخراج لسارة خوجة.
2: بكل حماس أكيد مستعدين نبدأ معكم مشوارنا في ابدأ صح، بداية من الطقس ومن ثم ننتقل في فقرتنا المتنوعة. وقفة أولى ومكملين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: أخبار الطقس ليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية الرياض ومرتفعات منطقة مدينة المنورة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى 2.5 متر باتجاه خليج العقبة، ومن 0.5 متر إلى 1.5 متر يصل إلى أعلى من 2 متر مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1 متر، وأخيرا حالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي مشوارنا ونبدأ مشوارنا مع تصبيحاتكم. وتصبيحة معانا من سعيد الدوسري. أمس برضو دخلنا في نقاش سعيد أو سعيد،
6: سعيد
5: برضو دخلنا في هذا النقاش. لغة عربية نقول سعيد، والله ما كده يعني منطقيا عادية عامية
6: سعيد. تصدق انه
5: الرياض سعيد خلاص،
6: اعتقد مو بس الرياض كله. ما هذا احنا.
5: شكرا لك يا ايمن، شكرا لك لانك عزيز. ايوه سعيد،
6: اذا سعيد
5: خلاص انتهى الموضوع.
6: روح يا سعيد.
5: طيب سعيد الدوسري يقول الصباح فرصه مثاليه لاعاده التفكير في الاخطاء الايام السابقه، جعل ايامك كلها سعاده يا سعيد. شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
6: ابو فؤاد بيصبح عليكم بتصبيحه جميله وبيقول لكم صباح الخير.
5: صباحك انوار. ايضا ابو تهاني صبح علينا من صبيه ويقول صباح الخير.
6: عبد الرحيم الثبيتي دعوات جميلة وبيقول لكم صبحكم الله بالخير.
5: عبد الهادي عمران أيضا يصبح علينا بصوره الجميلة ويقول أنا أسمعكم وين ما تكونوا، أهلا وسهلا فيك، جعل أيامك كلها سعادة يا رب يا عبد الهادي.
6: وأخونا غازي شولان صباح الرحمة والغفران وصباحك كل سعادة وأمل يا غازي. بيوجه لك سؤال،
5: تعرفي نيلز؟ أيوة أعرف نيلز.
6: لو تصدق أنا ما أعرف،
5: والله بغيت أقول لك لا عشان ما يبين عمري كم صراحة. أيوة أنتي ما تعرفي؟
6: لا
5: يعني ألفينات إيمان؟
6: لا مش دعوة.
5: يعطيك العافية غازي، شكرا جزيلا لك.
6: عبد الله بركات بيقول صباح الخير، صباحك وردي، يقول لك باعد كل ما بينك وبين كل شيء يجعلك شاحب وابتسم، نصيحة جميلة.
5: يعطيك العافية أبو عمار، أهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا على دعواتك الجميلة، يا هلا وسهلا.
6: وتحية طيبة لكم مع تصبيحة جميلة من الصادق آدم العاقب علي.
5: محمد الزهراني من مكة، شكرا جزيلا لك أيضا على كلماتك وعلى الصورة اللي انت راسلها، دعوات يا هلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا لك.
6: صباح الخير والسعادة من فجر نجمي وقمر نجمي.
5: أيضا بكر عبد الكريم يصبح علينا من جديد ويقول كن قريبا ممن يشعرك بالفرح، إن شاء الله جعل أيامك كلها فرح يا بكر، يا هلا وسهلا فيك.
6: يحيى أحمد بيقول صباح الخير على إذاعة جدة والعاملين فيها ومستمعيها.
5: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أحمد أيوب يصبح علينا، وتصبيحة لكل الطاقم، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا.
6: خالد صالح بيصبح عليكم، بدعي لكم دعوات حلوة يا رب من المستجابين.
5: عبد العزيز عسير يصبح علينا ويقول صباح سرور لا أحلى إذاعة، يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
6: رسالة من غير اسم،
5: ده اوكي. بندر،
6: بندر حط بندر. اسمك يا بندر وصباحك خير،
5: يا هلا وسهلا فيك. ايضا من ضمن التصبيحات عندنا الطيب عبد الله يصبح علينا ويصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا عبد الله.
6: هلا سندي طيب. بتقول صباح الخير والايمان وصباحك ورد يا هلا.
5: ايضا فضل السنيدي يصبح علينا، جعل ايامك كلها صباحات يا فضل، يقول حفظكم الله في كل زمن ومكان، جعل يومك هذا يوم خير وامان، اهلا وسهلا فيك يا
6: اسعد هلا. الله صباحكم دينا وايمان وساره اكيد من حمود.
5: ايضا من ضمن التصبيحات

0: عندنا تصبيحة من أبو إلاف يصبح علينا وعلى الجميع، شكرا جزيلا لك.
1: صباح الخير والأماني والفجر الجميل من أبو نبأ من سيهات.
0: فيصل الثقفي أيضا يقول صباح الورد على الجميع، صباحك أنوار يا
1: يزيد. صباحك ورد وسعادة وربنا يحقق لك ما تتمنى أنت وكل اللي بيسمعنا.
0: أيضا أحمد دهمشي يصبح علينا ويقول اللهم صباحا مليئا بالتفاؤل، اللهم أمين على الجميع وعلى كل من يستمع إلينا إن شاء الله.
1: هند العنزي من المدينة تقول لكم صباحكم طمأنينة وخاطر ما يعكروا شيء. الله يا هند،
0: الله يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات آمال الشيخي تصبح علينا وتقول يا رب يوم سعيد وألطف للجميع إن شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية يا آمال ولك مثلة يا رب.
1: هادي سيف بيصبح عليكم، بتمنى لكم يوم كله تفاؤل وجمال.
0: أيضا عندنا الهنوف تقول صباح الخير صباح الأنوار يا الهنوف.
1: فوزية الزايدي تصبح عليكم بدعوات جميلة وبإذن الله دعواتنا ودعواتك كل من يسمعنا يا فوزية. هذه تصبيحاتكم لليوم، وجيتنا تصبيحة من بدون اسم،
0: بدون اسم نبيل غزوان.
1: نبيل اكتب اسمك يا نبيل.
0: نبيل اللي يدعي لنا، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك على هذه الدعوات الجميلة ولك مثلها يا رب ولكل من يسمع.
1: محمد اليامي بيقول ربي يسعد صباحكم بكل خير، وصباحك يا محمد اليامي
0: يا هلا وسهلا فيك. بكذا شفنا كل تصبيحاتكم اليوم أو قرينا كل تصبيحاتكم اليوم، حنا ننتقل إلى اللغز. بس خلونا نذكركم بلغز أمس. أمس كان الريموت، أوكي؟ أمس كان جماد وكان الريموت أو جهاز الريموت.
1: طيب اليوم اكتب اسمه اللي رسل التصبيحة، يكتب اسمه. اكتب اسمك يا مبارك. اليوم لغزنا، شكرا مبارك الحضرمي صباحك ورد. لغزنا اليوم نبات. هذا النبات يقول أنا نبات قديم جدا، تفضلني كلي، لا أتواجد دائما، حافظ البعض على أصالتي، حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع، تستخدمني بعدة أشكال، فمن أنا؟
0: يلا
1: ترى مرة بسيط، يعني لو كتبت كلمة زيادة كله حيقول إيش الحل، فوشلت الكلمة الزيادة دي. ولا حد يروح شات جي بي تي، لأنه حب أقول لكم أني أنا أروح لكل الأشياء دي وأشوف إذا جاب الحل أغير الكلام عشان ما يجيب الحل. كيفكم عاد؟
0: إيمان قيل قول اللغز وبطل تشكي ضروفك.
1: لا عشان لا يروح يدينا يهدروا طاقتهم في شات جي بي تي.
0: قول اللغز وسيب الظروف المحيطة. قول اللغز.
1: أنا نبات قديم جدا، تفضلني كلي، لا أتواجد دائما، حافظ البعض على أصالتي، حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع، تستخدمني بعدة أشكال، فمن أنا؟
0: طيب تقدر تقولوا، تقدر تشاركونا أكيد على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب لو سمحتوا اكتبوا أسماءكم، لأنه الإجابة من غير اسم ما حتحسب. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154، هذه الأرقام للاتصال. اسمعوا اللغز قبل لا تتصلوا، اسمعوا اللغز من جديد
1: وأسألوا، أسألوا كثير، لأنه الأسئلة بتساعدكم وبتساعد أصدقائنا كلهم. أنا نبات قديم جدا، تفضلني كلي، لا أتواجد دائما، حافظ البعض على أصالتي، حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع، تستخدمني بعدة أشكال، فمن أنا؟

0: يحاكي أحد ولا حد يحاكيك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: ابدأ صح على جدة اف ام.
6: يلا عودة ورجعنا من جديد. خلينا نسمع اللغز. لغزنا يقول: أنا نبات قديم جداً تفضلني كلي، يعني تفضل كلها، كل الأجزاء. أوكي، لا أتواجد دائما، ركزوا كويس، حافظ البعض على أصالتي، حاولوا تغييري فلم ينجحوا في ذلك عند الجميع. أوكي، تستخدمني بعدة أشكال، فمن أنا؟ هذا هو لغز.
7: جاتنا أسئلة جميلة صراحة. خلينا ناخد سؤال. أول سؤال من محمد اليامي يقول: هل له موطن معين عرف به؟ صراحة يا محمد موجود في كل العالم حتى عندنا.
6: أوكي طيب. أيضا أبو تهاني يسأل يقول: زهرة نبات مثمر أو أرضي؟
7: كله
6: ماشي،
7: كله صح يا أبو تهاني.
6: طيب عندنا كمان من ضمن الأسئلة اللي جاتنا عبد الرحيم الثبيتي يقول: هل النبات نوع من الزهور؟
7: لا.
6: أوكي،
7: هذه يمكن. أيوة، هنا جانا سؤال من إبراهيم أبو علي: هل هو عشبة؟ لا. هل له ثمرة؟ نعم. يؤكل أم يشرب؟ أعتقد كل
6: الاثنين يؤكل ويشرب،
7: يعني شيء ما هو غلط.
6: أوكي طيب، خلينا نشوف الإجابات من البداية. اللي
7: نبدأ من منيرة تقول نبات الحنة، وأسماء تقول نبات القمح، وراكان يقول القطن، وزين تقول الكتان.
6: طيب هالة تقول القمح.
7: قلت لك هالة لا تروح لشات جي بي تي.
6: أوكي، أيضا من ضمن الإجابات نبيل غزوان قال النخل.
7: طيب سعيد أبو أحمد يقول المسواك.
6: المسواك تأكله وتشربه يا سعيد؟
7: ممكن هو يسوي عصير المسواك.
6: طيب يحيى أحمد قال البقلة.
7: حلو،
6: البقل.
7: نهاد من جازان تقول نبتة السدر، وبعد كده قالت النعناع.
6: طيب
7: خلينا نشوف أسئلة هنوف.
6: يلا.
7: ينبت تحت الأرض أو فوق؟ فوق. له لون واحد أو ألوان؟ ممكن يكون لي ألوان، بس يعني إيش
6: المتعارف
7: بعيد المتعارف عليها،
6: لون واحد
7: يعني يتدرج. يدخل بالبهارات يا دينا؟
6: لا، ما له علاقة، ولا يطبخ.
7: يطبخ يا دينا؟ لا يطبخ يا دينا.
6: طيب أوكي، أحمد الدهمشي يقول الفجل.
7: غازي شولان يقول القمح.
6: طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. خلينا نعيد اللغز من جديد لأنه أغلبكم واضح أنه ما سمعوا
7: فين
6: كويس.
7: الاتصالات يا جماعة؟
6: ما سمعوا كويس.
7: طيب يلا. أنا نبات قديم جدا تفضلني كلي، لا أتواجد دائما، حافظ البعض على أصالتي، حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع، تستخدمني بعدة أشكال، فمن أنا؟ كلمونا على الأرقام 012-64-77-154 012-64-9154 012-64-78-5-44

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: وبداية أكيد كلها حماس مع لغز اليوم، وفي أسئلة مهمة جدا هتفتح لكم أفاقكم للتفكير. السؤال يقول لي: هل هو نوع من الخضروات أو الفاكهة؟ فاكهة. هل هو نوع من الحبوب؟ لا. هل يندرج ضمن الفاكهة؟ نعم.
2: طيب خلاص، هذه هي الأسئلة. خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. صباح الخير يا سعود. راح سعود، ناخذ خالد.
3: هلا مرحبا.
2: يا هلا يا خالد. خالد طفي لي الراديو لو سمحت. تمام؟
3: تمام.
2: يا هلا، شلونك يا خالد؟ تمام؟
3: الله يعافيك.
2: يا هلا فيك.
3: صباح الخير جميعا عليكم على الطلاب.
2: صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. هاي خالد، إيش الإجابة؟
3: ياكلني ويشربني. تفاح.
1: تفاح
2: ياكلني ويشربني؟
1: يعني يؤكل ويشرب.
2: يؤكل ويشرب.
1: شو الحروف ساقطة عند خالد؟
2: مرة طاحت كل الحروف. طيب خالد، خلاص أكيد التفاح؟
3: أتوقع.
2: أكيد.
3: أبغى أقول زيت زيتون، بس ما أنتوا قلتوا خضار.
2: نحن قلنا خضار.
1: لا، ما
2: قلنا فاكهة يا خالد.
1: خالد. صح صح صح.
2: والله خالد مو معانا.
1: صح صح يا خالد.
2: يلا.
1: ما نام كل.
3: خلاص أعتمد التفاح.
2: يلا يعطيك العافية، شكرا لك يا خالد.
1: هلا يا مشهور.
4: ايه صباح
1: الخير. صباح الورد يا هلا.
4: اتوقع ان الجواب اللي جاء في بالي.
1: ايش هو اللي في بالك؟
2: نحن مو في بالك، تفضل.
1: يلا قول لنا ايش في بالك.
4: انت في دماغي.
1: الله يسعدك.
4: الفراولة.
2: حلوة. حلو. الفراولة.
1: والله حلوة الاجابة.
2: اوكي خلاص.
4: خلاص مرة.
2: يلا يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا ناخذ إجاباتكم على الواتساب. في كم إجابة حلوين صراحة، وفي كم إجابة صراحة ما أدري من فين جو، بس يلا. عندنا إجابة من هلا سندي، غيرت لجوز الهند.
1: عندنا إجابة من إبراهيم أبو علي، قول التوت.
2: أيضا عندنا الهنوف، قالت الفراولة.
1: وعندنا إجابة من ربيع محمود، قال النعناع.
2: خلينا نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
5: يا أهلين. صباح النور.
2: يا هلا فيكي. هاي عزيزة.
5: إن شاء الله
2: يقول الموز. الموز حلو. الموز كمان أشبه.
1: مو غلط. ما مرة شي. مفيد.
2: ما أشبه شيء.
1: مفيد.
2: يلا يعطيك العافية، شكرا لك يا عزيزة. يا هلا فيكي.
1: الرسائل اللي من غير اسم سيتم يعني أنه تجاهلها عذرا منك.
2: طيب.
1: لكن ياريت تكتب لنا اسمك. كل من جاوب إجابة بدون اسم أكتب اسمك. ومعانا محمد.
6: صباح الخير أستاذ إيمان. صباح الخير أستاذ دينا.
1: يا هلا وسهلا يا محمد.
6: صباح الخير على الطاقم الجميل.
1: صباحك ورد وسعادة يا رب.
6: أنا في شيء اثنين على بالي.
1: قولي.
6: على بالي ولا
2: لا لا لا لا. محمد يا أخي ما يصير.
6: طيب أقول في اثنين على بالي.
1: يلا قول.
6: اثنين على بالي.
1: قول إيش تبغى. واحد واثنين.
6: الحنة. أيوة. أو الفراولة.
1: لا اختر لي واحدة. الحنة ما هي فاكهة.
6: الحنة إن شاء الله. الحنة.
1: إحنا قلنا لا، ما هو. إحنا ركز، إحنا قلنا مو خضار، فاكهة.
6: طيب نقول الفراولة.
1: الفراولة. شكرا يا محمد. إن شاء الله دائما مزاجك عالي.
2: يلا نروح لأوصاف. صباح الخير أوصاف.
7: ألو. أهلا ورحمة الله.
2: يا هلا وعليك السلام والرحمة. يا هلا فيكي، كيفك يا أوصاف؟
7: صباح الخير لكم جميعا. يعطيكم العافيه.
2: صباحك انوار، اهلا وسهلا فيك. هاي اوصاف.
7: انا بقول على طول عشان ما اتاخر. الحبحب.
2: الحبحب متاكده؟
7: ايوه ان شاء الله.
2: اوكي الحبحب اللي هو البطيخ يعني.
7: ايوه البطيخ يعني.
2: ممتاز.
1: حبحب.
2: لا انا بعيد الاسم عشان المناطق المختلفه.
1: أيوة
2: بس سن. اوكي يعطيك العافيه.
1: وبعدين يسموه رقي
2: كويت. صحيح. أيوة. طيب خلينا نروح للنجعي. صباح الخير يا علي.
1: هلا يا علي.
8: يا مرحبا ملايين. صباح
1: الورد يا هلا. صباحك ورد وسعادة.
8: وصباح الرواجاء.
1: وصباحك خير. يلا يا علي ايش الحل؟
8: يعطيك ربي
1: يسعدك. ايش رايك ايش الحل؟
8: انا بالنسبة اجابة الحبحب، لاننا في منطقة جزر نسميها الحبحب.
1: ايش تسموه؟
2: حبحب.
8: الحبحب.
1: حبحب تمام.
8: الحبحب.
2: يعطيك العافية.

0: عليه.
1: حتى شكرا احنا لك. في مكه نقول له حبحب.
0: طيب يلا خلينا ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا. خليني اذكركم بالارقام على 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب لو سمحتوا اكتبوا اسماءكم على الاجابات. اما بالنسبه للاتصال 012-647-7154 ناخذ خالد.
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمه. هلا يا خالد.
2: صباح الخير شلونكم؟
0: صباحك انوار. خالد بس تميز لي اسمك. خالد ايش؟
2: الودعاني.
0: الودعاني اهلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا ونعم. طيب خالد خالد ايش الاجابه؟
2: ان نسميه في محافظه وادي الدواسر الحبحب.
0: الحبحب
2: وانت تسمونه الجح كذا.
0: الجح الرياض. الرياض النجد يعني. تمام بس خلاص اكيد ولا نحن مع القوم يا شقره هنا الكلام.
2: لا ان شاء الله مشيت لك.
0: تمام يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
3: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا ومرحبا.
3: تمام كيف حالك ودينا؟
4: هلا بك هلا بك يا سعود.
3: لغتكم اليوم حية شوية.
4: حلو؟
3: أيوة حلو حلو زيكم.
4: كل يوم لغزنا حلو. كل يوم.
0: يقول لك محير هو ما قال حلو.
4: لا قال حلو.
0: بس أنت حبيت السعود. هو قال محير بس أنت محبة مصرت.
4: أنا إيه جاية كده.
0: اسمع. جاية سعود. سعود لو سمحت طفيلي الراديو أو وطيلي.
3: طيب الراديو البنت شغالة.
4: الله يعطيها العافية. هاي سعود إيش برأيك لغزنا؟
3: التمر والبلع.
4: كل واحد صح؟
3: هو خلاص يا انبسيت النخيل.
4: خلاص تمام يا سعود مشكور.
3: مشكور
0: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. نروح ليارا. صباح الخير يا يارا.
5: يا هلا وسهلا. صباح الورد.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. كيفك يارا؟
5: تمام.
0: يا هلا فيك. يلا يارا السريع.
5: عندي سؤال.
0: يلا قولي.
5: هو حالي ولا مالح؟
0: كيف حالي ولا مالح؟ نحن نقول فاكهة فأنتي قرري. أنتي قرري.
5: يعني حامض.
0: أنتي قرري.
4: يعني حامض.
0: أنتي قرري. نحن نقول فاكهة. يلا.
5: طيب لها عدة أسماء.
0: لها عدة أسماء. دحين ونحن قاعدين نقول أسماء واجد.
4: يعني شوفي يارا أحيانا في فواكه التمر بطيخ
0: لها عدة أسماء.
4: في أشياء كثير مختلفة بين مناطق المملكة فيعني شوفي عادين.
5: طيب جوة الفاكهة بذرة حاجة يعني مثلا.
0: لا تبغي ارسم لك اياها يا يارا وارسلها لك. ما يصير يا يارا. وش ذا الاسئله؟ وش ذا الاسئله يا يارا؟
5: تقول عشان نسال عشان نعرف.
0: ايوه اسالي بس مو دي الاسئله. اعطيني اجابه. اعطيني اجابه يا يارا. اسئلتك ما هي ظابطه. اعطيني اجابه. ها
5: نقول
0: التمر. التمر حلو. التمر خلاص يعطيك العافيه.
4: تمر بلح روطه بروتانا.
0: ايوه
4: عندك اسماء واجد. هلا يا محمود. يلا. ونعد لك اللغز. حاضر. انا نبات قديم جدا تفضلني كلي لا أتواجد دائما حافظ البعض على أصالتي حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع تستخدمني بعدة أشكال فمن أنا؟ يلا يا محمود.
3: أنا نبات.
4: نبات وقلنا من الفواكه. إيش رأيك؟ إيش تبغى تسمي؟
3: أول شيء سعد الله صباحك.
4: سعد الله صباحك
3: دينا وإيمان وسارة والمستمعين.
4: صباحك
0: يا هلا وسهلا فيك. هلا يا محمود. هلا يا محمود. طيب سمعت اللغز يا محمود اعطيني اجابه.
3: والله ما سمعت زين.
0: طيب اسمعني الله. اسمعني وركز كويس معايا اوكي يلا عشان ما ناخذ وقت المتصلين اللي بعدك. انا نبات قديم جدا تفضلني كلي اوكي لا اتواجد دائما حافظ البعض على اصالتي حاولوا تغييري فلم ينجحوا في ذلك عند الجميع تستخدمني بعدة أشكال فمن أنا؟ يلا سريع. نحن قلنا أنه فاكهة.
3: طيب الفاكهة هذه يا أخي موسمية صح؟
0: ما أعرف. نحن عندنا عندنا يعني جملة تقول لا يتواجد دائما.
3: ها. لا يتواجد دائما.
0: طيب.
3: بطيخ.
0: يلا تمام. يعطيك العافية.
4: مرة محمود موم صح صح لسه.
0: يلا يعطيك العافية.
4: يلا يا لؤي هلا وسهلا.
6: هلا فيك وصباح الخير.
4: هلا وسهلا صباح الورد.
6: العنب ان شاء الله.
4: العنب؟ لو اي اول مره تكلمنا؟
6: اول مره.
4: اهلا بيك. من فين تكلمنا؟
6: من جيزان.
4: طيب يا لؤي
0: هلا وسهلا.
4: شكرا لك. هلا بك انت وكل اهل جازان.
0: هلا وسهلا فيك. طيب خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد. خلونا نسمع اللغز قبل لا نطلع الفاصل.
4: اللغز يقول

نبات قديم جدا تفضلني كلي، لا أتواجد دائما، حافظ البعض على أصالتي، حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع، تستخدمني بعدة أشكال، فمن أنا؟

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. حعيد اللغز، اسمعوا اللغز كويس اوكي، ركزوا وان شاء الله بتجيبوا الاجابة. انا نبات قديم جدا، تفضلني كلي، لا اتواجد دائما، حافظ البعض على اصالتي، حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع، تستخدموني بعدة اشكال، فمن انا؟ نروح لوفاء.
3: يا هلا يا وفاء،
4: صباح الخير عليكم.
3: صباح الورد، يا هلا يا وفاء.
4: هلا وفاء من صبيا،
3: هلا بك يا وفاء.
4: هلا يا هلا. اليوم لغلكم بس بستفسر، هي فاكهة صيفية؟
3: هو فاكهة.
4: ها؟
3: فاكهة.
4: ايوه الفاكهات الصيفيات ما تنبت كثير، ما تستودلنا لها موسم. إحنا... لكن اقول لكم متأكدة ان الحب حب.
3: طيب خلاص. طيب. يعني ما تبيني اجاوبك؟
2: لا لا لا تجاوبي، خلاص إيه. جاوبي خلاص
3: كذا، يعني حماس ما تفكري كذا ولا كذا؟
4: لا خلاص.
3: طيب يا وفاء
2: يلا ناخذ كمان اتصال، نقول مرحبا يا حمود. زين، صباح الخير يا زين.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليك السلام والرحمه. هلا يا زين.
5: اصبر عليكم جميعا
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا زين،
5: اقول لك هذا الفاكهه حجمها كبير ولا صغير؟
2: احجام. اي
5: خليها الحبحب.
2: الحبحب مو احجام بس. تمام خلاص، الحبحب.
5: ايوه الحبحب.
2: الحبحب، يلا يعطيك العافيه، شكرا لك.
3: كله مسك،
2: يلا
3: براحتكم. ايوه يا عادل.
6: الو، السلام عليكم.
3: هلا وسهلا، صباح الورد. هلا يا عادل، كيف حالك؟ طيب بخير الله يسلمك. ايش رايك، ايش اليوم الحل؟
6: والله السؤال اول شيء في اجابات صحيحه ولا
3: دحين تشرك وش الاجابات الناس؟
6: لا تشرك وش الاجابات. طمن على المستمعين يجاوبوا.
3: ما خليك في طول في ورقتك. طول في ورقتك يا عادل.
2: كل واحد في حاله. لانه انا كنت اقول لكم فيه وما فيه وبرضه ما انتم خلاص، فليش نعطيكم الموضوع؟
6: طيب انت قلت يعني مش ايش.
2: انا ما حقول شيء يا عادل، تفضل. اتصل عندي ايمان، ما لي حقول شيء.
3: يلا يا عادل، سيبك من اوراق الناس، سيبك من خليك في ورقتك، ركز في ورقتك. عندك اسئله تسالني؟
6: طيب احجام. طب الحل احجام
3: دوبا قايله دينا في منه احجام.
6: في منه احجام.
3: ايش
6: والله شو انا جاء في بالي التين التين في البدايه.
3: طيب
6: بس الحين موضوع البطيخ ده والحبحب ده شويه عمل لي.
3: طب هم يقولوا بطيخ، انت لازم تقول زيهم؟
6: لا مو لازم.
3: ركز في الكلام، في الكلام، الكلام هو الإجابة.
6: النبات أستخدم جميع الأجزاء اللي فيه، يعني مثل القشرة والنبتة وكل شيء أستخدم في النبات ولا إيش؟
3: أغلب أجزاءه بتستخدم. نعم
6: أغلب أجزاءه معناته ما فيش إلا الحبحب والله.
3: يا عجيب دحين. إيش بو التفاح؟ إيش بو؟
2: لا شوف كذا تدخل البعض أفية، هذه مشكلة.
3: طيب خلاص، أنا ما بدي أركز على أحد. لا أيوه. يعني خلاص. لا هي الفكرة أنه نختص بفاكهة معينة أنها تستخدم أغلبها. لا في فواكه تانية فكروا كمان. العنب، تفاح زي ما قالوا، تمر. فيعني ما نقدر نقول أنه هذه الفاكهة بس هي دونا عن الباقين، هذه هي الفكرة.
6: الألوان مختلفة. طيب معلش، ألوان مختلفة.
3: إيش قلنا في موضوع الألوان يا دينا؟
2: يعني هو يتعارف بلون متدرج، خلينا نقول.
3: حلو. هل فستانك؟ هل فستانك المتدرج؟
2: ايش اقول لك؟ طيب ايش تبغيني اجاوبك؟
6: طيب
3: طيب خلاص زي ما تبغى، ما حعيد ولا شيء.
6: اذا طلع غلط بعد
3: ما لي شغل.
2: خلاص لو طلع غلط والله ما حتطلعوا من المله يا شباب، عادي يعني، عادي بنلعب يا شباب والله.
3: طيب خلاص يلا روح انت وحبحبتك يا
2: حماد،
3: شيل حبحبتك وامشي.
2: روح لحماد. صباح الخير يا حماد، يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا.
7: الله يعطيك الاجابه. البطيخ.
2: البطيخ
3: بطيخ.
2: متاكد؟
7: ايوه ايه متاكد ان
2: شاء الله. طيب يلا يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. يلا خلينا نشوف اجاباتكم على الواتساب.
3: نبدا في اجابه، عندنا اجابه من عبد الله التين،
2: ايضا ابو تهاني قال الحبحب يعني،
3: وعندنا بطير. اجابه من محمد الحربي الطماطم،
2: ما في عند محمد الا الطماطم بس. عندنا سطام العتيبي قال التمر،
3: وعندي إجابة من نهاد من جازان الليمون،
2: أيضا أبو قتيبة يقول البطيخ،
3: وعبد العزيز الكريديس يقول الفراولة.
2: أما إجابة من بكر علي قال البلح الرطب.
3: أوكي. وعندي إجابة من أبو عمار الحبحب.
2: أوكي أتوقع هذا أبو عمار من المدينة. خلينا نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
8: صباح النور.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
8: الله يسلمك.
2: هاي حصة.
8: في ثلاثة فواكه.
2: يلا قولي لي على السريع. يلا.
8: في الفركس.
2: الكرفس قصدك؟
3: فركس.
2: فركس.
8: فركس. أنا ما أعرف. يعني كبير أكبر من المشمش.
2: أوكي.
8: هذا
2: طيب.
8: حلو مليان موية يوم تأكلينه وحلو.
2: خلاص أوكي. تمام غيره. غيره.
8: والمشمش. أيوة. والخوخ.
2: أعطيني واحدة.
8: الخوخ يطلع كذا خشن.
2: أعطيني واحدة، أعطيني واحدة يا حصة.
8: أنا أحب الفركس.

0: طيب خلاص ايش قال هو؟
1: الرمان.
0: الرمان اوكي. حلو، يعني إجابة خارج الصندوق. طيب خلينا نرجع لإجاباتكم على الواتساب. عندنا أبو عمار أيوة قلناها هذه الإجابة، عندنا عبد الرحيم قال الأناناس،
1: فوزية الزايدة تقول البطيخ،
0: دكتور صحاب يونس قال الزيتون،
1: ومنصور يقول التمر،
0: أيضا الموز هذه إجابة فيصل،
1: وعندنا عهود تقول التوت،
0: أيضا عندنا إبراهيم أبو علي قال البطيخ،
1: وفضل السنادي يقول البطيخ.
0: أيضا عندنا، طيب خلينا ناخذ يزيد. صباح الخير يا يزيد.
2: السلام عليكم.
1: هلا وسهلا. عليكم السلام يزيد.
2: صباح النور أستاذ إيمان.
1: صباح الورد. يا هلا وسهلا. إيش رأيك في لغز اليوم؟
2: والله البطيخ ده يعني نشوف غيره، يعني
1: أنت شوف اللي يعجبك.
2: لا ما يعني
0: كيف لا هو كيف يعني لا ما فهمت.
2: والله يا عندي اثنين انا استخدم ما جا معي.
1: ما جا معك يعني انت حسيت انه الكلام، انت شوف الكلام يا يزيد وحلل الكلام وشوف وجهة نظرك، لا يأثر عليك احد.
2: العنب اول التين.
1: العنب والتين، اختر لي واحدة فيهم.
2: العنب
1: ان شاء الله. العنب. حتى ابو حور على الواتساب قال العنب.
0: طيب خلينا نطلع فاصل، قبل أن نطلع الفاصل نسمع لغزنا. لغزنا يقول أنا نبات قديم جدا تفضلني كلي، لا أتواجد دائما، حافظ البعض على أصالتي، حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع، تستخدمني بعدة أشكال، فمن أنا؟

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.
1: حياكم من جديد. لغزنا وحماس اللغز ومجموعة فواكه جميلة حطيناها. أفكاركم حلوة وطريقة تفكيركم أجمل. نقول يا هلا بحسن.
2: نعم السلام عليكم.
3: وعليكم السلام يا حسن.
2: كيفكم جميعا؟
3: يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. ها يا حسن.
2: والله أنا فكرت في الموضوع هذا. هو أخو الشمامة اللي هو نادرا ولا يتواجد كثرة وحاول يغيروه حطه بدل.
3: أعطيني الاسم مصر. أعطيني الاسم من غير تفسير. أعطيني الاسم.
2: خربز.
3: الخربز. حلو. تمام. يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا.
1: شكرا يا حسن. هلا وسهلا بعبد الله.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. هلا.
4: صباح الخير أستاذ إيمان.
1: صباحك ورد. صباحك ورد.
4: انا ابغى اعرف دول اللي بغوا يغيرون ليش ما غيروا؟
1: ما عجبهم. في ناس غيروا وفي والاغلب ما عجبوا ذا التغيير. انت يعني ليه زعلان؟
4: لا انا
3: مين اللي يبغى يغيروا الحين؟ ما فهمت.
1: في اللغز.
3: ايوه
1: اوكي. يعني انت انت بتسالني ليه ما غيروا ولا ليه غيروا؟
4: لا هو في اللغز يقول حاولوا يغيروا.
1: حاولوا تغييروا. في ناس حاولت تغيروا بس في ناس ما عجبها التغيير.
4: تغيير الاسم ولا لا شو اسمه؟
1: تغيير المنتج.
4: المنتج. طيب طيب هل الثمرة هذه أو الفاكهة تعيش على الأرض ولا تعيش في الشجرة يعني؟
1: قلنا أرضي في الأول. جاوبنا أنها ثمرة أرضية.
4: أرضي خلاص ما في إلا البطيخ.
1: بس البطيخ هو اللي على الأرض. بس البطيخ
4: هو الثمر الوحيدة اللي على الأرض.
1: هو الثمر الوحيدة يا عبد الله.
3: الفقع إيش يسوي؟
1: والبطاطس
3: ايش يسوي؟
4: بطاطس ما هي فاكهه.
3: انا اقول لك يعني انه انت تقول الوحيده.
1: صدق
3: الكلام.
1: صدق زنكت.
3: ايوه يعني في اشياء
1: بتقول لك ساره. الخربز على الارض. الدب على الارض. القرع على الارض. خضار.
4: بس لا لا لا شو اسمه. بس المشكله حتى البطيخ انه ما ينأكل كله كامل يعني.
1: طيب.
4: في قشور هذا ما ينأكل.
1: طيب
4: بس هو الاقرب يعني ما في هو الاقرب.
1: خل اثبت لك يا عبد الله.
4: ثبت البطيخ.
1: أثبت البطيخ لعبد الله. حاضر.
3: شوف. يلا خلينا نروح لمحمد. صباح الخير.
5: صباح الخير أستاذ دينا.
3: يا هلا. يا هلا وسهلا فيك. ها يا محمد.
5: عندي سؤال. الفاكهة هذه شتوية ولا صيفية؟
3: فاكهة. فاكهة.
5: طيب أحجام عندها أحجام.
3: قلنا لها أحجام. نعم.
5: لازم أقول البطيخ إن شاء
3: الله. البطيخ. يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. خلينا نرجع لإجاباتكم على الواتساب. ما شاء الله الإجابات كثير.
1: حتى سعيد الدوسري يقول البطيخ أو الحبحب أو الجح. حط لي كل المسميات عشان. طيب. اللي يعجبكم خذوه اللي ما يعجبكم.
3: رودينا رودينا تقول العنب.
1: أحمد السعيد يقول المانجا.
3: طيب
1: حبيت صراحة.
3: عندنا إجابة أيضا من عبد العزيز أبو نجود قال الحبحب.
1: لا قال الحبحبو.
3: إيش الحبحبو؟
1: البذور دي البيضة الصغيرة. هذا قصدك يا عبد العزيز؟
3: عبد العزيز لو سمحت ارجع اوضح لنا اجابتك. حبحبو ولا حبحب؟
1: أيوه.
3: ايش قصدك في الموضوع؟ طيب
1: خلينا نتاكد بس من اجابتك يا عبد العزيز لانك كتبت.
3: طيب نروح لمهاوي. صباح الخير.
6: صباح النور. هلا والله.
3: اهلا وسهلا. هاي مهاوي.
1: يا هلا وسهلا يا مها.
6: هلا والله. انا اقول القرع.
3: القرع. حلو. القرع كمان
1: مهاوي.
6: تمام. تنوع في الفاكهة
1: برضو حلو.
3: يعني هي ما هي فاكهة عموما. القرع خضار بس. أوكي تمام ماشي. أوكي يلا يعطيك العافية. هلا وسهلا فيك. طيب
1: نرجع لإجاباتكم على الواتساب. يحيى أحمد العنب.
3: أوكي. أيضا عندنا خالد المولد برضو قال العنب.
1: محمد مطر قال الفراولة.
3: أبو بكر قال التمر.
1: وعندنا إجابة من خالد خرجاوي قال العنب.
3: أيضا إجابة من وليد محبوب قال العنب.
1: وطبعا إحنا قلنا من فترة أنه
3: أحمد
1: سؤال أيوه. هل ذكر في القرآن؟ لن نجاوب على هذه الأسئلة ولن نتطرق لهذه الأمور رجاء. عندكم 100 سؤال آخر ممكن تسألوه.
3: طيب عندنا أيضا سلوى القرني قالت المانجا.
1: الجريح يقول الشمام.
3: طيب عندنا عبد الله بركات. هل هو خطأ في الإملاء أو إيش؟ لأنه كتب البطيها. البطيها إيش البطيها؟ يعني قصدك البطيخة؟ أيوة ولا في عندك شيء ثاني؟ تمام.
1: حسين الدوادي يقول العنب،
3: عدل بيس قال البطيخ،
1: وعبد الوهاب يقول إجابتي البطيخ.
3: أيضا إجابة من عزة محمد قالت الحبحب،
1: وعندنا إجابة كمان من أبو نواف يقول الحبحب.
3: أيضا خالد صالح قال اليانسون،
1: إجابة أسطورية خالد صالح.
3: يعني إحنا قلنا فاكهة، كيف صار اليانسون؟ طيب
1: عبد العزيز شثان يقول الحبحب.
3: أيضا عندنا إجابة أبو عمار، نحن اثنين وما نقصدك، أنت دائما تكتب من جدة، الثاني ما كتب،
1: الثاني من المدينة،
3: الثاني من المدينة، نعرف أنت دائما ما نقصدك. نحن
1: فاطمة من الجبال تقول البطيخ.
3: يلا نروح لحسن، صباح الخير يا حسن.
7: هلا مرحبا، كيف الحال؟
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين،
7: كيف الحال يا ديرة؟
3: يا هلا. يلا يا حسن أعطيني إجابة.
7: إجابة سريعة ولا
3: سريعة؟ يلا سريعة.
7: نقول ان شاء الله بطيخ.
3: يلا شكرا، يعطيك العافيه.
1: نفسي اعرف الاجابه اللي ها.
3: لا ها بنقعد نسولف،
1: كان يعرف الاجابه اللي ها،
3: اللي ها يعني بنقعد نسولف على الهواء.
1: صباحك ورد يا حسن.
3: يلا ناخذ فاطمه عندنا تقول البطيخ. ايضا عزوف سعود تقول التين.
1: مريم من القصيم تقول الشمام.
3: ايضا عندنا فيصل الثقفي قال الرمان.
1: ابو مريم يقول العنب.
3: نوف تقول القشطه.
1: حلو.
3: طيب هذا موضوعنا اليوم يا نوف، ركزي معنا اليوم ها. طيب
1: موضوعنا القشطة،
3: دحين أوريك، دحين أقول لك إيش الموضوع.
1: طيب يلا. عبد الواسع العزيب يقول النعناع.
3: طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات عاهد عادل يقول التين.
1: إجابة من أبو إلاف يقول الشمام.
3: ارجعي لي بالله هنا على عادل، عاهد عادل يقول التين. فوق عندنا إجابة، لا خليك يا
1: أيوة هي دي،
3: هو دي. طيب كان قال الرمان ولا هو نفسه عادل قال الرمان؟ عادل قال الرمان وعاهد عادل قال التين،
1: يعني في شخصين
3: إجابتين. نعم. عندنا
1: نعم.
3: أوكي.
1: تمام. الأناناس عادل حمزة سمع.
3: طيب عندنا خالد قال الحبحب، وأم خالد قالت البطيخ، مها قالت التين، ونورة قالت العنب. أوكي.
1: وعندنا إجابة من بكر علي يقول أروح للبطيخ،
3: غير للبطيخ. أيضا عبد العزيز عسيري راح للبطيخ،
1: وغير للرمان أحمد أيوب من التين إلى الرمان.
3: طيب خلونا نطلع فاصل وراجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. فاكهة الحبحبو، طيب ما نعرف هذه الفاكهة صراحة،
1: أنا ماني، أرسل لي صورة.
3: أيوة لأنه ما نعرفها يا عبد العزيز.
1: لا لأنه هو بيقول لك الحبحبو
3: فاكهة، نحن نقول الحبحبو نعرف أنه بذور، هذا نحن بنقول فاكهة كبيرة، فبذور مختلفة، هو يقول فاكهة الحبحبو.
1: والحبحبو في ثمرة للحبحبو وفي ثمرة للبطيخ، فبدي أفهم هو إيش قصته بس.
3: طيب ابعتونا يعني ما حنتضرب، ابعتونا يا شباب، ابعتونا.
1: عبد العزيز أبو نجود أرسل لي صورة،
3: صورة. طيب خلينا نطلع فاصل، قبل لا نطلع الفاصل نقول أنا نبات قديم جدا، تفضلني كلي، لا أتواجد دائما، حافظ البعض على أصالتي، حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع، تستخدمني بعدة أشكال، فمن أنا؟

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: يا هلا وسهلا فيكم، اكيد مكملين معاكم مشوارنا الحلو بيكم بمشاركاتكم. لغزنا اليوم: انا نبات قديم جدا تفضلني كلي، لا أتواجد دائما، حافظ البعض على أصالتي، حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع، تستخدمني بعدة أشكال، فمن أنا؟
5: طيب عندنا الإجابات اللي وصلتنا. ردينا غيرت من العنب وراحت الشمام.
4: عبدالله بركات بيأكد لك أنه قصده البطيخ.
5: طيب عندنا زكريا الوجيه قال الحبحب،
4: وعندنا جواهر من اليمن قالت البطيخ،
5: كمان تركي عبدالله قال البطيخ، بس خلاص
4: تمام
5: لأنه كلام كثير يا
4: أيضا عندنا دكتور صحابي يونس غير من الزيتون إلى البطيخ،
5: أيضا عندنا أبو سطام قال الزبيب،
4: وعندنا إجابة من فيصل الثقفي غير من الرمان إلى القرع.
5: طيب نيرة وأسماء وركان وزين كلهم قالوا البطيخ الجح اللي هو يعني كلها نفس المعنى.
4: أبو بكر قال البطيخ،
5: كمان أبو خلاد راح لسه فرجل.
4: الله عليك يا أبو خلاد. طيب. الله على إجابتك الجميلة.
5: أوكي عندنا عهود عادل قالت الجح.
4: تمام. وعندنا مقرن أبو مبارك يقول البطيخ.
5: طيب عندنا غازي شولان قال الحبحب،
4: وعادل حمزة قال البطيخ،
5: عبد العظيم إبراهيم أيضا راح للبطيخ،
4: همام يقول التمر.
5: أوكي هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. بكذا خلينا نوصل، وصلنا لنهاية لغزنا، نعيد اللغز من جديد.
4: طيب اللغز يقول: أنا نبات قديم جدا تفضلني كلي، لا أتواجد دائما، حافظ البعض على أصالتي، حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع، تستخدمني بعدة أشكال، فمن أنا؟ آخر إجابة من سعد الشراري. وكذا نكون وقفنا استقبال إجابات. النبات هو فعلا البطيخ. البطيخ نبات قديم جدا على الأرض، قديم جدا جدا، بدأ طلع من إيران ومن الهند ومن ثم انتشر في العالم كله، في كل العالم بنلاقي البطيخ. البطيخ طبعا احنا قلنا انه احجامه مختلفة، في لي احجام واشكال مختلفة وايضا الالوان، لكن تدرجها كلها طالع من الاخضر. كثير جاتنا اجابات انه البطيخ، انه الجح، انه الرقي، انه الحبحب، طبعا هي كلها احنا اعتبرناها صح. لا اتواجد دائما لانه فاكهة صيفية يتواجد وقت الصيف، حافظ البعض على اصالتي، الاسبان قديما حافظوا على نفس البذرة وما خلطوها ببذور اخرى من جهات اخرى، يبغوا يحافظوا على اصالة نفس الثمرة من ارضهم، حاولوا تغييري فلم ينجح ذلك عند الجميع. هذا يمكن هذه المعلومة استوقفت ناس كثيرين، حاولوا يغيروا وراثيا ويهجنوه بحيث انه ما يكون له بذر من الداخل، او يغيروا الوانه من الداخل، ما نجح عند الكل والكل فضل البطيخ كما هو. لما قلنا انه تفضلوا كله، البذر يتاكل، القلب يتاكل الاحمر، والابيض ايضا يتاكل، يمكن القشرة احنا ما ناكلها بس يستفاد منها عند البعض، ما ياكلها الانسان بس نقدر ناكلها للحيوانات. أيضا في اليابانيين عملوا بطيخ مربع وليس بالصورة الدائرية اللي إحنا معتادينها، أو البطيخ الطويل أو البطيخ المدور. هذا الشيء انتشر في اليابان فقط لكن ما استساغوا بقية العالم. هذه يمكن كانت أهم المعلومات حول حل لغزنا لليوم.
5: طيب اليوم خلينا نشوف إيش الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن، بما أنه وصلنا لحل اللغز وهو البطيخ اللي جاوبنا على الاتصال. عندنا أول إجابة صحيحة كانت من أوصاف علي، أيضا عندنا خالد الودعاني، أيضا عندنا محمود، وفاء وزين، عادل، حماد، أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من عبد الله، وعندنا محمد عبد الله، وأيضا حسن آخر إجا آخر اتصال كمان.
4: بالنسبة للإجابات اللي جات على الواتساب أول إجابة صحيحة من أول دقائق جاك تنا من أبو تهاني بعدها أبو قتيبة، أبو عمار من المدينة، بعدين فوزية الزايدي وأبو عمار من جدة، إبراهيم أبو علي، فضل السنادي، سعيد الدوسري، أم خالد، عبد الله بركات، عادل الدبيس، عبد الوهاب، عزة محمد، أبو نواف، عبد العزيز شثان، وفاطمة من الجبال. وبعد كده توالت الإجابات حول البطيخ وذكرنا الإجابات بأسماءكم. شكرا صراحة لحماسكم. البطيخ من أكثر الفواكه الصيفية اللي أنا أشوفها رقم واحد، غني جدا بالموية، يعني يحتوي على 95% منه ماء.
5: جميل. طيب بكذا نعفهم بكذا نكون انهينا لغزنا. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في دراسة علمية. دائما على موعدنا في هذا الوقت نجيب دراسة علمية. طيب العادات دائما تختلف والأزمان، كل ما اختلف الوقت اختلف، يعني اختلف الزمان اختلفت عادات كثير. من ضمن هذه العادات اللي انتبهنا انها تختلف دائما حتى الترفيه. الترفيه صار مو وسيلة فقط نحن يعني ننبسط فيها، كمان وسيلة تعليمية وترفيهية. كانت من أول أو الأجيال السابقة كانوا يعتمدوا على الإذاعة أو التلفزيون أو حتى الصحف، الآن صارت الوسائل مختلفة فتغيرت عادات الأجيال في هذا الزمان، وصلنا لمرحلة صرنا لا نعتبر التلفزيون هو الوسيلة الوحيدة. ما هي الوسائل اللي دخلت أخرى في الترفيه؟ هي البث الرقمي ومنصات

التواصل الاجتماعي زي السينما، وطبعا تختلف على حسب الأعمار والاهتمامات. دراسة وصلت إلى أنه 69% من الأعمار بين 45 سنة إلى 60 سنة، هذولا من جيل وكذلك جيل الألفية، ما يشاهدوا التلفزيون بشكل يومي. يشاهدوا التلفزيون بشكل يومي، بس كمان عندنا انخفاض في النسبة في جيل زد، حيث وصلت النسبة إلى 41%. أما وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزء أساسي من الحياة اليومية، تصل نسبة استخدامها 80% بالنسبة لجيل زد، أما 86% لجيل الألفية. يتصدر طبعا بالنسبة للتواصل الاجتماعي عندنا الواتساب واليوتيوب، هم مقائمة الأكثر مشاهدة بنسبة 91%. أما المحتوى المفضل دائما يأتي في المقدمة، الكوميديا أكثر بنسبة 62%، بعدها تجي الدراما والأكشن، وأيضا تحتوي ويصير المحتوى الحصري على المنصات دائما. أما بالنسبة للأفلام والمسلسلات والوثائقيات، هذه تجي في المرتبة الأولى بين أشكال المحتوى المفضلة بالنسبة ل60%. طبعا رغم هذا التحول اللي صار والتحول الرقمي اللي صار، اللي فعلا صرنا نتوجه دائما للمنصات ولا نتوجه للتلفاز، وكمان السينما صارت تحافظ كمان على حضورها الاجتماعي، و45% قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء هو الدافع الأول للذهاب إلى السينما، السينما لسه محافظة على مكانتها. نلخص من الدراسة أنه المشهد السعودي أصبح مختلفا، أصبح أكثر تنوعا في الخيارات بين الشاشة التقليدية والمنصات الرقمية والسينما أيضا، واختيار المحتوى بطريقة والوقت اللي يناسبها.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: هلا وسهلا بكل اللي بسمعنا عبر موجتنا إذاعة جدة، وبرنامجنا اليومي ابدأ صح أكيد مكملين مشوارنا معاكم، ونرحب من جديد بكل اللي انضم للموجة الغالية مرة ثانية وبيسمعنا أو بيسمعنا الأول مرة. فقراتنا متنوعة، لكن وصلنا لفقرة قبل لا ندخل في دردشتنا الصباحية في موقف صراحة حابة أقول لك عليه دينا والمستمعين. كنت من يومين بعمل موعد عند طبيبة، فاتصلت السلام عليكم العيادة الفلانية. نعم أهلا، هلا كيف أقدر أخدمك؟ أهلا يا أختي، أنا حابة أعمل موعد عند دكتورة فلانة كذا كذا. طيب يا عسل، حاضر يا قمر، أبشري من عيوني. للحظات حسيت طب أنت يعني أنا حسيت في شيء غلط. الكلمات، استخدام هذه الكلمات المعسولة، طب احنا ما احنا صاحبات، احنا ما نعرف بعض، وانت المفترض في مكان رسمي، انا بعمل موعد عيادة. فسوقفني والله الموضوع، يعني فكرت طيب احيانا بنسمع احنا البنات لما بيتعاملوا معانا في المول في كشك معين تبى تعرض لك منتج،

0: فتبدأي تسمعي قمر يا عسل. أنا أحس إنه في شيء غلط.
1: هو غلط الموقف كله، المفروض إنه غلط. احترافيتك عمل، كثير من البنات دخلوا بيئة العمل بطريقة في الصفوف الأمامية خلينا نقول، أو مواجهة الجمهور. نفهم أنه نحن لطيفين، نحن نفهم أنه الجنس اللطيف، نحن لطيفين بزيادة، حبوبين بزيادة، أمورنا تمام، نحاول قدر المستطاع يعني نكسب العميل اللي أمامني. أنا في محل، أنا في عيادة، أنا في مستشفى، أنا وين ما أنا، بدامي في مكان عمل وبقابل جمهور، المفروض في ألفاظ معينة تستخدم.
0: صح.
1: يعني قمر وعسل وحبيبتي هذه ما تجي، هي من فضلك، عزيزتي، أختي مثلا، هذه يعني مرة مدام مثلا،
0: أستاذة
1: مثلا، هذه الألفاظ اللي تستخدم. أما بالنسبة لألفاظ أخرى أفهم أنه في ناس تقول لك لزمة في لساني.
0: صحيح، أحيانا تتغير. في ناس ما تعرفيهم.
1: أيوه.
0: وسط الكلام يقول لك والله يا حبيبتي. أيوه. أحيانا في بيئة عملك.
1: نعم.
0: تقوم تستغربيها.
1: ما تجي هذه يعني هذه المفروض ما نكسرها. أنا طول ما أنا في بيئة العمل أنا محاطة بأشخاص المفروض إنه أكون احترافية أكثر. صح. أكون أتدرب على الموضوع أكثر، أحاول أشيل الكلمة من لساني. على فكرة أنا من الناس اللي كان عندي لزمة في حياتي.
0: مع كل الناس
1: عندي لزمة لما كنت في الجامعة، عندي لزمة لقولي أنا اللي حواليني زميلاتي يعني، فأنا لما كنت أقولها يا حياتي من باب التريقة يعني، أنا بتريق عليك. بس إنها خلاص هي في لساني لدرجة إنه صحباتي كانوا
0: سميني في الجوال. هنا كمان مشكلة دينا لما الإنسان لزمة. يكون في في في لسانه هذه اللزمة، هذه الكلمة بدون ما يشعر يقولها.
1: طيب خليني أكمل الفكرة. فأنا قلت دائما عندي هذه اللزمة من يوم من قبل ما أخلص الجامعة بالسنة، لأني لاحظت أنه حتى صحباتي مسميني في الجوال يا حياتي،
0: دين حياتي.
1: أيوة دين حياتي فعليا. ففعلا صار صرت أبطل أكمل الجملة دائما. لو تلاحظ عندي جمل ناقصة ما أكملها، لأنه أوقف نفسي قبل أكمل أنه تنتهي الجملة بكلمة حياتي أو بكلمة حبيبتي، فمن كده اختفت اللزمة.
0: طيب أحيانا تجي واحدة تقوليك والله يشبهها، بتقول كلام حلو، بتخليني أنبسط،
1: لا لا
0: بتسمعني
1: لا
0: كلمة لا حلوة. هل أنتم من الناس فعلا اللي يتقبلوا هذا الكلام؟ يعني إحنا اليوم موجهين سؤالا للبنات أنه لما تصادفي هذه المواقف هل تتقبلي هذا الكلام؟ هل تشوفي لا والله أنه كلام حلو خليها تدلعني، ولا أنا أحب أسمع كلام حلو، ولا تشوفي أنه لا هنا لازم نوقف، لازم يكون في حد، لأنه الشغل بطريقة رسمية ما يتم بهذه الصورة. ونفسي أسأل الشباب بنفس الطريقة؟
1: لا، الشباب ما عندهم هذه، لأنه دائما عندهم حدود مع السيدات، بس بينهم
0: الشباب مع بعض.
1: بس في ترى في كلمات،
0: يعني ممكن يروح يشتري سلعة الشاب والشاب الثاني يقول له أبشر من عيوني،
1: من عيوني
0: أبشر من عيوني. إيه. ما فيها شيء
1: ترى، حتى الشباب لا، المفروض ما تنقال
0: حلوة.
1: ما تنقال يا عيوني يا حياتي، ما تنقال يا قلبي
0: يعني.
1: ما
0: طب ليه أقول لك من عيوني؟ أنا بقدم لك عمل.
1: ترى حتى الشباب ترى أحيانا ما ينتبهوا، تقوم يقول يا عيوني، ما ينتبه. أزم لزمة من لسانه ويكون لا يقصد شيئا، بس هي مو حلوة، لأنه وين احترافيتك في العمل؟ المفروض أنه أنا مكان عمل، فهذه الكلمات ليست مكانها. في ناس ترى تتقبل الفكرة وترد بنفس الرد.
0: إيه، ما أنا بقولك في ناس بتنبسط.
1: أيوة، لا في ناس ترد بنفس الرد، بس أنا المفروض من منطلق عملي أنا أعرف أنه المفروض ما أقول كذا، حتى لو الشخص اللي قدامي. طب الشخص اللي قدامي هو اللي بيقول لي مثلا، أو العميل هو اللي بيقول لي، لا أقابله بنفس الرد مهما كان، ما قابله بنفس الرد إنه هو عشانه لطيفة قوما أزيدها يعني عليه. ترى في أوقات مستمعين يطلعوا معانا يكونوا لطيفين بزيادة، من احترافيتنا المفروض إنه ما نقابل بنفس الرد.
0: أكيد إحنا أيوة بنفس الرد.
1: أنا أقول لك يعني من المفترض، يمكن في ناس تشوف إنه نحنا تف مثلا، أو إنه ما قابلنا، إنه نحنا قليلين زوج مثلا، من الاحترافية المفروض إنه ما قابل بنفس الرد،
0: لأنه هي الفكرة. يعني أكيد الاحترام متبادل بين الجميع. وعلى عيننا وراسنا، بس إحنا نرجع نقول أنه أيضا ده مجال عمل.
1: صح.
0: فلازم الصيغة وطريقة الكلام يكون كلها فيها
1: حدود واضحة.
0: حدود. وأكيد طبعا إحنا نعز ونحترم الجميع، لكن في ألفاظ أنا أشعر أنه صعب أنها تنقال في أي مكان عمل، وليس فقط مثلا في برنامج
1: ونأكد
0: على الهواء.
1: ونأكد ترى أنه هي الكلمات معسولة، كلمات جميلة، ما قلنا أنها غلط، هي كلمات جميلة ولكن ليست في مكانها، ليست يعني نقول لكل مكان.

0: قام بمقال فليست في مكانها. يعني مثلا يعني في ناس مثلا تقول لنا على الهواء يا عسل، والله تقول لنا يا قشطة، زي واحدة اليوم كاتبت لنا يا قشطة، يعني ما هي مكانها، ما هي
1: حسيتها صراحة دلعتني، فرحت
0: شوية بس علقتي فرحت.
1: لا
0: ما علقتي بس فرحت. هذا اللي بتكلم فيه،
1: بس فرحت.
0: أيوة هذا اللي بتكلم فيه، إنه ممكن أنا انبسط بس خلي بسطتي بيني وبين حالي، لأنه الشخص اللي قدامي المفروض إنه ما يقول كذا، يعني المفترض إنه ما يقول كذا،
1: خصوصا كمان في بيئات العمل، لما يكون في بيئة عمل بين رجل وامرأة.
0: صح
1: يا جماعة، هذه ممكن تسبب مشاكل، ممكن تحصل يعني ممكن
0: سوء فهم
1: بين فلان وفلانة، وندخل في حتى احنا في
0: دوامة. ايوه دوامة ما لها داعي. طيب هذا اللي نحن بنتكلم فيه اليوم، في كلمات، الكلمات الجميلة والكلمات المعسومة معسولة، متى يكون مكانها ومتى يكون فعلا في غير مكانها، خاصة في بيئة العمل. تقدروا تشاركونا على أرقامنا،
1: أرقامنا 012-647-7154 012-649-5154 012-647-7844 وأكيد على الواتساب 800-244-2828 وكمان على منصات التواصل، في منصة إكس هاشتاج ابدأ صح، وعلى تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، تقدروا تشوفونا وتشاركونا صوت وصورة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح

0: ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. الكلمات الجميلة والكلمات المعسولة وموقعها في العمل، هل لها موقع ولا لا؟ الاحترافية هنا ماذا تتضمن؟ هل تقبل أنه تسمع هذه الكلمات المعسولة في ضمن بيئة العمل اللي هي مثلا فيها مسألة تجارية؟ والله أنا كنت في محل معين، أنا كنت والله في العيادة الفلانية، والله أنا كلمت خدمة العملاء، فألاقي الموظف أو الموظفة معسولين اللسان، تقبلها ولا لا؟ تشوفها حلوة ولا لا؟ خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا تركي.
1: يا هلا وسهلا،
2: حياكم الله. صباح النور.
1: حياك الله تركي، صباحك ورد.
2: سعد الله صباحكم انتم
1: انتم جود
2: متابعين.
1: طيب تركي، هل تتقبل هذه الكلمات؟ يعني احنا البنات بنكون موجودين في مركز تجاري، في اكشاك معينه البائعه تبى تروج سلعتها، فتنادي علينا بالفاظ، يعني هي شايفه انه انا بدلع البنات، ابى اجذبهم يجوا يشتروا المنتج. هل هذا الشيء دارج بين الرجال؟ يعني لما تلاقي انه انت في مكان تجاري وبدا يقول لك كلام معسول، الفاظ دلال عشان خاطر هذه السلعه تباع، هل تتقبل ذلك؟
2: والله شوفي، انا بالنسبه لي اتقبل بحدود المعقول من ولد.
1: اي مثل اديني موقف انت، يعني انتوا رجال نفس الشيء كمان لما بينادوكم في المولات؟
2: يعني مرات حبيبنا
1: اي
2: من الكلام اللي قلته المعسول شوي.
1: كيف تشوف انت يا تركي ذا الكلام؟
2: والله شوفي، بحدود الشيء المتعارف عليه اللي نتقبله كمجتمع سعودي، عرفتي، احنا لنا عاداتنا، لنا تقاليدنا، بيئاتنا تختلف. انا يمكن اتقبله، بس للاسف ان في بعض الاخوات في المجمعات التجارية، الكشكات، يطلب منهم، تكون مجبورة هي أصلا
1: أنه نادي البنات، حاولي تجذب البنات يشتروا منتج تجميلي أو عطر.
2: الزبائن مش البنات وبس، لازم للتارجت معين.
1: طيب
2: فمرات أنا أسمع منهم كلام زين، أنا والله ما تقبله.
1: ما تتقبل، جميل. يعني إحنا نتفق معك تركي اليوم أنه في طريقة في التعامل أثناء العمليات التجارية أو حتى في عيادات طبية أو في أي مكان عمل، ما نتقبل أنه في بعض الكلمات ما تقال، ليس مكانها.
2: صحيح.
0: طيب خلينا أنا بس نرجع يا تركي لنقطة، بس عشان نصلح النقطة. إيش الكلمات اللي ما تتقبلها من البنت لما تسمعها وتقول عليها مجبورة؟ لأنه هي مو مجبورة، بس يلا قل لي إيش الكلمات.
2: شوفي، في بعض يعني في بعض المواقف طبعا.
0: نعم نعم
2: زين، بس إن لقينها حاول، يعني إيش أقول لك، إنها مرات ما تدري اللي يطالع بوجه.
0: لا لا لا لا لا، هي

0: تتكلم عن كلمات معينة هي ما هي مجبورة عليها، يعني هي تكون موجودة في اللسان. يعني بدأ ما تنادي السيدة وتقول لها والله تفضلي تعالي، أو تتعامل معها بدي الطريقة، بس هي مو مجبورة في الموضوع، هي مجبورة أنها تحقق تارجت بس بطريقة مؤدبة أكيد، يعني بكلمات جميلة.
1: والله طبعا عيدك ما هي صور، عرفتي؟
0: طيب ماشي، يعطيك العافية تركي. يعطيك العافية تركي، هلا.
1: الله يعافيك.
0: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. يلا روح لأمل. صباح الخير أمل ولا أمال؟
2: لا أمل.
0: أمل أهلا وسهلا يا أمل، كيف حالك؟
2: طيب الحمد لله، كيف حالك؟
0: يا هلا يا هلا. هلا
3: يا أمل.
0: يا هلا يا هلا.
2: الله يحييكم.
0: هاي أمل.
2: أشوفي يعني أنا أتفاجأ يعني وانا اسمعكم تقولوا الكلام ده، لان الفكره دي يعني من كم سنه اصبحت موجوده عندنا. يعني انا بيني وبين نفسي بقول يمكن انا شريره شويه. ليش بيقولوا الكلام هذا اني انا معاجبني؟ يعني لطافه منهم. لا انا بقول ان ده مره شيء اوفر. كيف يعني انا ما عرفكي؟ تقولي لي يا قلبي.
0: اوكي
2: ما عجبتني الحركة دي، أقسم بالله. يعني أنا

0: كمان حتى لو غريبة يعني. حلو الأخوة اللي إحنا مسلمين وأخوات في الإسلام وأخوات في الإنسانية، بس واقعية أنا ماني قلبك.
1: أيوة أيوة.
0: أول حبيبتي
2: ترى أنت صح، استمري
1: صح. أيوة كملي والله كملي. أنا زيك ترى، يقولوا لي شريرة برضو نفس الحكاية بس مستمرين.
0: إيه لا يعني أنا من أنادي أقول لها أختي لو سمحتي من فضلك
1: صح.
0: لكن عمري ما قلت صح. لكن حتى أخواتي
1: أنا أمل قبل شوي قاعدين نتكلم تحت الهواء، يمكن في درجات كمان معينة. يعني مثلا أنا لا أقبلها أبدا إنه والله نحن ماشيين مثلا في المول وألاقي وحدة تبغى تناديني ولا تبغى توريني عطر ولا تبغى هذا، قمت من بعيد تقول لي يا عسل. لا مصيبة دي.
2: أخواتك إيش هالفكرة اللي كنت تبي تكمليها لأخواتك يا أمل؟ تفضلي.
0: ان هم يعني ساعات
2: يقبلوها،
0: لا يقول يعني في كلمات عاديه من البنات يعني لطافه يعني يعني انت ايش بك كده تغيرتي كده، يعني لما يقولوا كلام حلو يعني تبغين يقولوا لك يعني مع احترامي يا زفته يعني.
2: يا أمل فعلا يعني أنت مثل ما قلتي أخواتك يتقبلوها، في بنات تنبسط تقولك أنا بتقولي كلمة حلوة بتسعدني، أنت ليه منكد علينا؟
0: ما ينفع تقولين كلمة يعني بوفر يعني قوية.
1: أيوة
0: قلبك وحياتك وعمرك أول مرة أشوفك ترى.
1: طيب
0: ما يعرفك
1: صح. طيب لا لا صح معك حق، هو ترى من أساسيات الاحترافية في العمل المفروض أنها ما تنقل، فأنت صح أنت كملي، إخواتكم الغلط. تمام يعطيك العافية أمل، شكرا جزيلا لك.
0: مع السلامة.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا ومرحبا بآسيا.
3: هلا والله.
2: هلا والله آسيا، كيف حالك؟
3: تمام شبارك إيمان
2: بخير الله يسلمك. إيش رأيك يا آسيا، تتقبلي هذا الموضوع في الأماكن العامة، عيادات، أماكن تجارية، هل تتقبلي أنه هذه الكلمات تقال لك من إنسانة بتعرض لك منتج لكن ما تربطك بها أي صلة؟
3: شوفي أنا عندي وجهة نظر.
2: تفضلي.
3: اللي هو مثلا أنا أجي أقول تجي تقولي والله يا روحي يا آسيا إن السعر كذا تمام، أحس أنه عادي لأنه ما قالتها قدام الكل. حلو.
2: بينك وبينها.
3: أي بيني وبينها بالسر نتناقش. لما تجي تقول يا إيش اسمها مثلاً يا حلوة تعالي شمي ريحة العطر، ترى قد طلعت لي.
2: طب أنت تحسي آسيا، إحنا اليوم بدنا نعرف تشوفيه عادي ما فيها شيء؟ أي عادي يعني أنت تشوفيها عادي؟
3: لأن أنا أصلاً أنا يعني لما مثلا كسرتني بالسر أقول الله يسعدك يا قلبي وما قصرت.
2: يعني أنت أصلاً لسانك معسول آسيا. انت اصلا لسانك معسول تتعاملي بهذه الكلمات.
3: ايوه انا شوفي انا لساني معسول، انا اجي مودن مو بالزياده اللي مره
2: إيه؟
3: لا اقول لك الله يسعدك يا قلبي شكرا ما قصرت يا الله يسعدك.
2: يعني انت ما تشوفي فيها شيء، عادي طبيعي تتعاملي مع البنات في ال... تمام شكرا يا آسيا. شكرا لك.
1: يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. طيب نروح لاحمد. صباح الخير.
4: صباح النور.
1: اهلا وسهلا. يا هلا وسهلا ومرحبتين. كيفك يا احمد؟ تمام
4: الحمد لله. تمام الحمد لله.
1: طيب احمد، تقبل هذه الكلمات المعسوله في محيط العمل ولا لا؟
4: لا انا احبها ذوقيا بس يعني، لكن في حدود ليها ما تتخطاش الحدود يعني.
1: يعني ذوقيا فين؟ ذوقيا يعني برا الشغل ولا ما في الشغل ذوقيا؟
4: لا في كل المحيط انا بحب التعامل بذوقيه حدود الادب يعني ما بحبش اللي هو بيبقى الاوفر خالص لان بيقلب الوش الجديه غريبه وصعبه. فاهم حاجه يكون الوضع في الحدود في الذوق في الادب في الاخلاق، ما يخطاش حاجات غير مسموح بيها ان هي مش بتاعتك اصلا يعني انت ما تعرفنيش.
1: زي ايش يا احمد عشان بس نحن لانه كل واحد ذو
4: يعني
1: اللي له راي في الحدود.
4: يعني زي ما احنا بنقول كده كاسكندرانية حس ان هي فيها سن الدلع عليه، يا عم انت تعرفني ولا انت تعرفيني ولا معلش يعني ما باش الامر كده يعني.
1: طيب يعني خلينا ناخد موقف عشان نعرف بالضبط ايش رايك، خلينا كل حدود كل مختلف عن بعض. يعني والله انت في المحل واللي بيبيع لك الشغل او شيء قاعد من اول وهو يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا.
4: لا هوقف قالها مرة اتنين وبعد كده اقول له بص على اذنك انا جاي اشتري بعمل بشتري عشان انت شخصية محترمة وحد كويس
1: وبتاع
4: شغل وحاجتك كويس.
1: طيب
4: منك.
1: شفت موقف قدامك انه عيادة وشايف انه الريسبشن مثلا بتتكلم مع السيدة قدامها وبتقول لها والله يا قلبي والله يا حبيبتي والله

0: هي
1: والله انا اقول لحضرتك شيء، لو في اللي يخصني مع زوجتي هحاولها. بص يا حضرتك، احنا
0: اوكي
1: بناخد منك فلوس
0: اوكي
1: فانت ما تعرفهاش عشان كده،
0: اوكي
1: لكن بقى على النقيض انا في حاجه بتستفزني ساعات، يعني
0: ازاي؟
1: ان مثلا انا ما بشتري حاجه من ماركت ولا حاجه، فبيجي كاشير ياخد الحاجه يعديها مع الجهاز يحذفها، ان هي مثلا
0: لا
1: ممكن
0: هذه قلة ذوق، هذا موضوع مختلف
1: بتبقى
0: حناخده.
1: حاجه صعبه جدا
0: لا
1: يعني.
0: لا هذا حناخده موضوع تاني، حناخده ان شاء
1: ايوه
0: الله.
1: يا ريت، اتمنى، لان دي حاجه غريبه. لكن
0: والله
1: في
0: هذا طالع
1: المعادله
0: ترند
1: الذوقيه
0: فترة، ما شفتيه طالع في ترند فترة انه ترمي لها الاشياء كذا تشوف ايش المقابل،
1: دي
0: ايش
1: بتبقى
0: الرد
1: صعبه،
0: المقابل.
1: لكن
0: يمكن كاميرا
1: يا
0: خفية. لا لا هو ترند
1: لا
0: طالع
1: لا
0: فترة. طيب خلينا هذا الموضوع ان شاء الله بناخده يوما ما. يعطيك العافية احمد،
2: احمد
0: تسلم.
2: يقولي لا لا لا مو كاميرا خفية، شكلها صارت فيه.
0: صارت فعلا، ايوه هي صارت فعلا. يعطيك العافية احمد، تسلم، شكرا جزيلا لك، يا اهلا وسهلا.
2: اكيد مكملين معاكم ودردشتنا اليوم بتقول: هل تتقبلوا الكلمات المعسولة في محيط تجاري، في محيط العمل؟ الى الان الاراء تنوعت، في ناس تقول لي، احد صديقات برنامجنا تقول لا عادي ما فيها شيء،
0: هي آسيا
2: فأنا متعودة، وحتلاقي
0: أيوه.
2: ناس غير آسيا لأنه في ناس كتير لسانهم
0: أكيد.
2: معسول،
0: أيوه.
2: وفي رجال يقولك لا نتقبلها بحدود أو لا نتقبلها، في أيضا بنات لا يتقبلوها. لو جات أحدهن تعرض عليك منتج أنت ما تتقبليها، أمل ما تتقبلها، أنا ما تعجبني ولكن لا أعلق، يعني
0: طيب.
2: أسمع الكلمة ما تعجبني بس في ناس تعلق.
0: طبعا 100%. طيب إلى الآن متصلين اللي كانوا معانا عندنا، يعني أم آسيا هي اللي تقبلها أم الباقيين لا ما قبلوها، إن شاء الله نشوف آراء أخرى إن شاء الله ونتقبل كل الآراء أكيد. على 800-244-28-28 هل تقبل الكلام المعسول في بيئة العمل؟ ركزوا بيئة العمل، تمام. يعطيكم العافية، يلا فاصل وراجعين.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس، الثاني

0: ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 7 سبتمبر. نبدأ أحداثنا من عام 1888. استخدمت حاضنة للأطفال مع رضيعة حديثة الولادة في إحدى من حالات المبكرة المسجلة للاستخدام في التقنية الطبية.
3: وفي عام 1896 أقيم أحد أوائل سباقات السيارات على حلبة مخصصة للسباق في الولايات المتحدة في مرحلة مبكرة جدا من تاريخ رياضة السيارات.
2: حصل الفنان والكاتب جوني غرويل على براءة تصميم دمية غرايدي إن أو آن التي تحولت لاحقا إلى أصبحت إلى شخصية شهيرة في أدب وثقافة الأطفال.
3: في عام 1927 أول تجربة ناجحة في إرسال صورة باستخدام نظام تلفزيوني إلكتروني بالكامل في محطة أساسية من تاريخ تطور التلفزيون.
2: 1963 افتتحت قاعة مشاهير كرة القدم الأمريكية وضمت دفعتها الأولى 17 اسما من أبرز نجوم اللعبة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بيتكلم الكلمات المعسولة، هل هي مقبولة في بيئة العمل؟ إيوة ولا لا؟ هذا هو موضوعنا. نقول أهلا وسهلا بفيدة. صباح الخير.
3: هلا، صباح النور. صباح
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك
4: فيدة. صباحك ورد. إيش رأيك في الموضوع؟
3: والله أنا أقول إنه لابد، يعني لو ما هي كل الأوقات لابد من الكلام المعسول.
4: حلو.
3: بيئة العمل، من يلطف الأجواء، يعني بين الزملاء، ويخلي الشخص عن بالتفاعل بدون إنه يعني كلمات مرة يعني ما تفتح. لا، أنا أقول إنه الكلام المحسول ويعني بوقته بعض الأوقات يكون.
4: طيب، لما بتشتري منتج، يعني تجي أحيانا بائعة المنتج عطر، مواد تجميلية، أيضا تتكلم بهذه الطريقة، يا عسل، يا حلوة، يا قمر، تتقبليها في هذا؟
3: لا، عند البيع
2: ما هو هذا الكلام. عند البيع، عند هذا،
3: لا ما أقبلها، يعني خلاص أنا جاية بفلوسي، ترى ماني محتاجة.
4: طب هي يمكن قصدها يعني تحلي المنتج في عينك، تجذبك أكثر، تشتري أكثر، خصوصا دارجة بين البنات. هي
3: ما يخالف، بس لا يزيد عن حدة، يعني حسين إنه تتلمع كلام علشان تشتري منه.
4: صحيح،
3: لا يزيد عن حد والكلمات هذه.
4: إيه، إذن غير مقبولة وقت البيع.
3: إيه.
4: طيب يا فهيدة، شكرا لك،
2: يعطيك العافية.
4: الله صباحك. فهيدة،
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب، خلينا نشوف بعض المسجات. عندنا هادي سيف، أنا عجبني كلام هادي صراحة. هادي يقول: من وجهة نظري يكون التعامل في الكلام بين الجنسين في العمل أو أي مكان تكون الكلمات محترمة في النطاق اللي إحنا فيه، وغير جارحة خارجة بكلمات معسولة. هذا المنطقي صراحة.
4: سليمان دبيان يقول: يحس أنه عادي من رجل لرجل أو من امرأة لامرأة. هذه ترجع على طريقة شخصية الشخص وكيف البيئة اللي عايش فيها، يعني في طريقة كلامه. أما من ناحية الأعمال التجارية، لابد يكون كذا من أجل أنه يجذب الزباين. هذه كانت وجهة نظرك، شكرا سليمان. يعني سليمان شايف أنه هذه الكلمات مطلوبة عشان جذب الزبائن وتحقيق مبيعات أعلى.
2: طيب، أيضا من ضمن المشاركات عندنا مشاركة من عبد الهادي. عبد الهادي يقول: أنا صراحة في البداية ما كنت أتقبل الكلام المعسول لو جات في من بيئة العمل. ما في كلام معسول ومسبب لنا جفاف عاطفي.
4: حتى من زوجته لا يتقبله.
2: الله أكبر،
4: كل القسوة. متعود. طيب، على بيئة جافة، في البيئة تفرق فعلا.
2: طيب، يقول: صراحة الكلام الجميل يغير النفسية ويزرع المحبة، لكن وضعه في إطار الصحيح، هذا اللي نحن بنتكلم فيه. طيب، والمناسب لطبيعة العلاقة ويضمن استمراريتها بشكل مريح وراقي للجميع. خلونا نركز أنه نحن بنتكلم في بيئة عمل. فبيئة عمل، أنا تخيل أنا قاعدة طول النهار بقول: والله يا حبيبتي يا عسل، يا حبيبتي يا عسل، لكل الناس اللي ما أعرفهم. أنا ما بتكلم مع زميلتي، أنا بتكلم مع ناس وجمهور أنا ما أعرفهم.
4: طيب، فضل السنادي يقول: أحيانا يكون الواحد من حسن نية بيتكلم كلمات هو شايف أنه فيها لطافة، لكن قد يكون عادي، يعني طالما في حسن نية بين الرجال وبين بعضهم، بين النساء وبين بعضهم. هو شايف انه الكلام راجع للشخص ونية هذا الشخص.
2: ايه، هندخل في النيات.
4: هو
2: أنا
4: يعني
2: ما وجهة نظر يعني إنه أنا ما حشوف يعني أنا حدخل في نية
4: صحيح الناس ما تعرف نيتك
2: ما أعرف نيتك ولا أعرفك ولا تعرفني على أي أساس.
4: دايما دايما الاحترافية تتطلب أدوات معينة تتطلب طريقة تعامل معينة فلما نمشي في هذا الطريق ما في أحد لا حيلومك ولا حيسيء
2: 100%
4: ولا حيقول والله نيتها كانت والله لا ما تنوي ما تقصد لا طالما إحنا مشينا بطريقة محترفة وطبعا الآراء تنوعت لكن طبعاً. إحنا بنتكلم بصورة عامة في أصول في بيئة العمل في أصول في البيئة التجارية عند عرض المنتجات وأكيد مكملين معاكم مشوارنا على الرقم 012-64-77-154 012-64-95-154 012-64-77-154

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة، رجعنا لكم من جديد. موضوعنا اليوم بنتكلم عن الكلمات المعسولة في بيئة العمل. هل أنت إيش وجهة نظرك في هذه الكلمات؟ نروح لعبد العزيز. صباح الخير يا عبد العزيز.
6: صباح النور، يا هلا والله وسهلا.
5: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟ تمام؟
6: أهلا وسهلا، بخير
5: من اللهم أنا. رأيك في الموضوع يا عبد العزيز؟
6: أنا بتكلم عن الرجال بشكل خاص.
5: يا ريت.
6: المفردات هذه أنا والله ما فضله.
5: جميل.
6: سواء مكان العمل أو مثلا بالمحلات التجارية وما إلى ذلك. في مصطلح حقيقة ما أفضله نهائيا، وسبحان الله العظيم أنا من فترة وأنا أفكر وصادفت أنه الموضوع تكلمت فيه وأول مكالمة لي هذه. فالموضوع جدا مستفز لي، كلمة حبيبي.
5: أي هذه يعني عدمة مرة بزيادة،
6: يعني يعبي بنزين يقول كم يا حبيبي، كم يا حبيبي. كلمة والله بكل أمان غير منطقية نهائيا، وما واستغرب أنه دارجة.
5: نعم نعم،
6: استغرب أنه يعني الكلمة متواجدة بين الرجال، حبيبي حبيبي، كلمة غير منطقية صراحة. أما بخصوص العمل أتكلم عن مصطلحات الرجال، في مصطلحات كثيرة، يا بعد راسي، يا تاج راسي، في كلمات كثيرة،
5: يا عيوني، يا حبيبنا،
6: ممكن تمشي حبيبنا، لكن عيوني، في كلمات يعني رجولية، يعني إحنا نتميز بها صراحة.
5: زي
6: إيه، فأفضل الكلمات هذه. أما حبيبي وما حبيبي صراحة أنا ضده.
7: إيش الكلمات اللي تفضلها معليش عبد العزيز؟
6: يا بعدي، سمامر، في كلمات الحقيقة كثيرة
5: لها طابع حبيبة. رجولي صادق،
6: لها طابع رجولي وطابع أخوي. أخ يا أخوي.
7: جميل.
6: يا بعدي،
5: بس سمامر. المبدأ بس عبد العزيز، خلينا نقول أنت والله مثلا في عيادة والشخص اللي قدامك الريسبشن بيقول لك يا أمرني وبعد راسي وكذا، هل تقبلها في بيئة عمل؟ هو أنت لا تعرف ولا يعرفك، فبيئة عمل مقبولة ولا لا؟ قال لك

0: المرجولية تمام، ولكن مقبولة
1: جدا مقبولة.
2: إيه بيقول لك هذه الكلمات هي اللي المفروض نستخدمها
1: ويشكر عليه هذا الكلمة
0: ولا
1: رجولية يعني.
0: يا راجل أكيد يا عبد العزيز
2: أنت من حايل يا عبد العزيز.
0: إيه باي واضح.
1: لا لا من القصيم.
0: من القصيم
2: حياك طيب. أنت والجميع.
0: إيه لا يعني ليش لفتني عبد العزيز إنه فعليا أنت يعني حطيت نقطة صائبة، بس لفتني أنه كمان رأيك شوية كمان مختلف يعني صراحة
1: بخصوص
0: أنه بيئة العمل يعني مفروض فيها قواعد
2: رجالية،
0: لا فيها قواعد تمام حتى لو رجالية فيها قواعد واضحة، أنا المفروض أتعامل باحترافية وليس بلطافة. خلينا نكون إيش رأيك؟
1: صحيح احترافية جيدة، احترافية نعم. مع وجه مبتسم.
0: أي احترافية صراحة. وشيء وجه مبتسم، هو ما بوز في وجهك، لا هو مستاذ. بيتكلم بس باحترافية إنه مثلاً يا سيد يا حضرتك أفضل من إنه والله بعد راسي يعني مثلاً.
1: ممتاز أفضل الرسمية.
0: أيوة يعني هذه قصدي مستاذ. هذا قصدي.
2: طب أجل الكلمات اللي قلتها تفضل فين تستخدمها؟
0: في الحياة.
1: استخدمها مثلا مع الزملاء.
2: أي إذا الناس تعرفهم.
0: أيوة ناس
2: يعني تعرفهم. المقصد هنا عبد العزيز إنه الناس نعرفهم. نقول لهم هذه الكلمات، لكن الناس لأول مرة نقابلهم تفضل الرسمية، صح كذا؟
1: أتفق معكم.
2: مية بالمية.
0: وهو هذا.
2: سعيدين بتواصلك معنا، إن شاء الله دائما نسمع صوتك عبد العزيز.
0: الله يعطيك العافية.
1: شكرا على الموضوع المهم والله.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.
2: يا هلا وسهلا بفؤاد.
3: هلا والله.
2: هلا ومرحبا. يا هلا.
3: لحظة بس خلا أشرب لي شرفة شاي.
0: لا لا يا ربي يا فؤاد.
2: إلى أن يشرب فؤاد الشاي.
3: ينعبي بنزين اذا جاني ولد
2: ايه؟
3: بسمي شاي،
2: شاي. يصير يقولوا لك ابو شاي. ابو شاي
3: ابو شاي
2: ايش رايك في موضوع اليوم؟ ايش رايك في موضوع اليوم؟ نبي نعرف رايك
3: شلون يعني الاصوات المحصول.
2: ايوه هذه تتعامل في بيئه العمل انت تفضل ايه تعاملها.
3: انا هذا طبيعتي انا كذا
2: شوف يعني حتى في بيئه العمل يا فؤاد
3: وياكم حتى مع المديرين والدعوات يعني والله في العمل والله مديري
2: أي؟
3: مثلا هذا ألماني هالسير good morning هو يتكلم عربي
2: طيب.
3: يعني
2: خليني أسألك السؤال بطريقة أدق. اليوم أنت في بيئة عملك تتقبل بين الزملاء في بيئة العمل إنه يقولوا لك يا عيني من عيوني على راسي تتقبل؟
3: وين عاد اللي أنا أدور عليه بفلوس اللي يقول لي
2: طب ليش ليش برأيك ليش ليش أنت تحب تسمع هذه الكلمات؟
3: لا بد إن الواحد شلون يعني
2: إيه يعني ليش عادي عندك الكلمات دي مع انه المفترض في بيئات يعني العمل الرسميه مطلوبه
3: يا عيني حتى مع زوجتي
2: بس
3: يعني
2: احنا لا لا لا فؤاد احنا ما نتكلم عن العائله ومحيط العائله نتكلم انت رحت عياده بتعمل يا سيدي بتعمل موعد دكتور اسنان فلقيت ايه؟ الشاب اللي على الريسبشن او الاستقبال يتحدث بهذه الكلمات المعسوله تتقبلها في بيئه عمل
3: يعني والله ايش المانع يعني
2: خلاص اذا انت من الاشخاص اللي يتقبل
3: اكيد ان انا استاجر واحد عشان يقول
2: خلاص يا سيدي الله يجعلك دائما مبسوط
0: طيب خلينا نروح لمحمود صباح الخير يا محمود
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمه محمود طفي الراديو لو سمحت
4: انا بعيد
0: تخدي
4: عشان كنت
0: لانك ما تسمعنا عشان كذا شوف اخذت وقت لين ترد علينا يلا يعطيك العافيه كيف حالك تمام
4: الله يحفظك
0: يا هلا وسهلا فيك ها يا محمود
4: يعني انتقاق لهال الامور والله تعالج كثير فعلا الكلمات الرجوليه لابد منها يا اخي عيني يا حبيبي
0: دحين نحن ما نتكلم في الكلمات الرجوليه يا محمود نحن بنتكلم انت رحت المول ورحت دخلت المحل ولقيت الرجل اللي قاعد يساعدك بدل ما يقول لك تفضل وقاعد يقول لك يا حبيبي يا عيني هل تقبلها ولا لا ما يعرفك ولا تعرفه اول مره
4: والله عفوا ما اقبلها ليش انت فين ايش كلمه يا حبيبي يا
0: ايوه
4: قلبي
0: ايوه
4: من اسمعها كثير اختي الكريمه
0: طيب تقبلها ولا لا
4: والله انا ما اقبلها لكن ما تهمني انا
0: تمام يعني لا تقبلها
4: نعم لا لابد
0: يعني تمام يعني لا تقبلها يا محمود نعم. يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا فيك طيب خلينا نشوف أبو رائد
2: يقول أنتوا أشرار صباحك خير أولا يا أبو رائد يقول بالنسبة للموضوع هو يشوفها جميلة إذا كان السياق والشخصية والمكان يسمحوا لكنها سلاح ذو حدين
0: حلو.
2: مع بعض الناس بتديهم ألفة ترحيب وبتكسر الرسمية ومع آخرين تفهم على أنها مبالغة وعدم مهنية خصوصا في بيئة العمل

0: كذلك فرق مهم بين مخاطبة رجل لامرأة أو رجل لرجل أو رجل كبير سن أو شاب، هذه كلها تفرق في التعاملات بالنسبة لأبو رائد، فما يناسب شخص قد لا يناسب آخر.
1: حلو.
0: الأجمل في رأيه أنه نستخدم كلمات لطيفة بدون أن تصل لمرحلة الدلع الزائد، مثل يا الغالي يا الغالية يا طويل العمر يا بعدي يا طيب يا عزيز يا كفو أبشر أبشري، هذه كلها شايفها ضمن المقبول.
1: صح.
0: إنما نروح لكلمة قمر عسل عيوني، هذه كلمات لطيفة لكنها ما هي يعني مقبولة في بعض الأماكن، وأفضل أن تكون معتدل الأسلوب أو تكون مع اللي اعتدت أسلوبه. يعني هنا يقصد أبو رايد أنه ناس تعرفهم، هي ذي النقطة يا أبو رايد.
1: صح.
0: إحنا نتحدث عن الناس اللي ما نعرفهم، بيئة عمل ما نعرفها، رايحين عيادة رايحين سوق، إذن واضح أنه أنت مع من تعرفه، هذه أمور قصد التودد، لكن بدون ما نعرف أو شيء يفضل الرسمية والشخصيات اللي ذكرتها. شكرا يا أبو رائد، شكرا لكلماتك صراحة، يعني حبيت
1: أنك
0: أعطيت كل فكرة حقها.
1: طيب عندنا أيضا مشاركة من أبو عمار من المدينة، يقول موضوع جميل للنقاش ممكن تطرحوه، أنا كنت
0: يعني هو بيطرح علينا موضوع تاني.
1: في موضوع تاني. طيب خلاص خلينا نهوجس مع بعض بعدين نشوف،
0: يعني يقول خدوا ده الموضوع
1: ان شاء الله ناخده. خلينا نشوف المشاركة الحين في موضوعنا. ابراهيم يقول انا ما في اي مشكلة انه يقول لي يا حبيبي يا صديقي الكلمة حلوة وهي طيبة، انا عندي
0: ما ادري ما فهمت الكلمة،
1: ما عنده يعني، هو المهم انه ما عنده مشكله،
0: ما عنده مشكله،
1: ابراهيم فاتح الدنيا على
0: يعني
1: بعض،
0: يعني يشوف انها طيابه،
1: ايوه
0: إنها
1: من الطيبه
0: لطافة.
1: من الطيبه. اوكي
0: طيب، ومع طيب. اللطافه ولا لطافه مستمرين معاكم، حنطلع فاصل نرجع نكمل ابدا صح.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: حياكم من جديد، وصلنا لفقرة ترند السوشيال ميديا. اليوم بيتكلم عن اليوم العالمي لمكافحة التسويف وتفعل رواد منصة إكس أمس 6 أكتوبر مع اليوم العالمي لمكافحة التسويف. تحولت هذه المناسبة إلى مساحة طريفة لتبادل التجارب ما عادة يعرفها كثير منا جيدا. ببدأ بعد شوي، ويتحول بعد شوي إلى آخر اليوم، وبعدين يتحول لبعدين للأسبوع الجاي للسنة الجاية. وتنوعت المشاركات بين من اعترف أنه يؤجل مهامه حتى اللحظة الأخيرة، ومن قال أنه ضغط الوقت هو الشيء الوحيد القادر على رفع الإنتاجية. وشارك آخرون طرقهم للتغلب على التسويف، مثل تقسيم المهمة الكبيرة إلى خطوات صغيرة، والبدء بالأصعب، وإبعاد الجوال ومشتتات الانتباه، وتحديد وقت واضح لإنجاز كل مهمة.
4: التفاعل كان كثير من المشاركات، وفرقت بين التسويف والكسل، لأن الشخص قد يكون مشغول طوال الوقت لكنه يؤجل المهمة الأهم ويستبدلها بأعمال أسهل وأقل أولوية فقط لأنه لا يرغب في بدئها الآن. بين التعليقات الجادة والساخرة تكررت فكرة بسيطة: لا تنتظر الحماس حتى تبدأ، ابدأ ولو بخطوة صغيرة، قد يأتي الحماس بعدها.

0: مضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا عن الكلمات المعسولة في بيئة العمل. نركز يا ناس، ترى في بيئة عمل وفي بيئة عمل، يعني نحن زملاء مع بعض. نحن بنحاول نفرق بين زملاء مع بعض وبين ناس بنشوفهم يعني أول مرة، أو جمهور نقابله أول مرة. طيب، فلما نقول للجمهور اللي نقابله أول مرة، وهذا موضوعنا الأساسي، جمهور أول مرة نشوفه، بنشتري منه شيء، بيشتري لنا شيء، يعني بيخدمني خدمة ما، يقول لي والله ابشر يا قلبي، ولا ابشر يا عسل، ولا أهلا وسهلا يا قمر، ولا إلا هذه يعني مصيبة من مصايب الدنيا. أنا بالنسبة لي
3: الله يستر عليكم ما تواجهونا،
2: حاولوا قدر المستطاع أنكم ما تواجهونا على قول إيمان.
3: والله نسوي مشكلة،
2: والله لازم نسوي مشكلة.
3: مشكلة
2: عندنا سليمان مشاركنا يقول أنا أشوف إنها غير مقبولة، لأنه ممكن ممكن تفهم غلط ويتحول الموضوع لكارثة. فالاحترام حقيقة والحدود بالكلام العمل مطلوب جدا، ويمنع حدوث المشاكل. وشكرا، يعطيك
3: ترى ما بيبالغ إنه ممكن تصير كارثة.
2: إيه
3: فعلا
2: صحيح،
3: في
2: صحيح
3: بعض الأشخاص لما تتضايق أو تسيء فهمك ممكن تورطك في ورطة أنت في غنى عنها.
2: 100%.
3: هلا بخالد.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
4: أهلا وسهلا بالإعلامية إيمان باحذر والإعلامية دينا سعد.
3: هلا بك يا خالد، يا هلا ومرحبا.
4: كيف حالكم؟ صباحكم سعيد إن شاء الله.
3: صباحك ورد وسعادة. طيب، إيش رأيك في موضوع طبعا اليوم خالد؟ حابين نسمع رأيك.
4: والله أستاذة إيمان، بالنسبة لبيت العمل الحكومة يقول مثلا حبي أو شيء من الكلام هذا،
3: الكلمات المعسولة.
4: لا ما أرضاها طبعا. لا مثلا أبشر تكرم من عيوني، يعني من عيوني يقصد يعني أنه تكرم يعني.
3: نعم.
4: من عيون مثلا أبشر خليك معي.
3: هذه مقبولة بالنسبة لك؟
4: إي نعم مقبولة في العمل، لكن مثلا يقول لي أنت قمر أنت كذا، لا.
3: طب اسمع، احيانا لما تبغى تشتري منتج، والله نازل تشتري عود، نازل تشتري عطور، احيانا البائع يجمل الكلام من اجل جذب المشتري. هل تتقبل هذه الكلمات في عمليات البيع والشراء؟
4: لا انا اتقبلها يا عزيزي يا استاذي. هذا تقبل
3: الرسميه يعني خالد، انت تفضل الرسميه في التعاملات ولا تتقبل هذه الكلمات. شكرا لك اخوي خالد، هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
2: يلا خلينا نروح لمرام. صباح الخير يا مرام.
5: صباح النور، كيف الحال؟
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك يا مرام؟ تمام؟
5: خير الله يطول
2: بعمرك. الله يعطيك العافية. مرام، رحت السوق وقامت البياعة اشتغلت بقى قاعدة تقول لك يا حبيبتي هلا يا حلوة، هلا يا قمر، هلا والله أساعدك في الشغلة الفلانية، تتقبلي الفكرة ولا لا؟
5: إذا بائعة بقول يا حبيبة قلبي أنت،
2: إيه أعطيني تتقبليها؟
3: أعطيني من هالشيء.
5: أقبلها
2: والله.
5: من بائع يا ويله.
2: لا أنتوا الحين أخذتوا الموضوع حريم ورجال، صلوا على النبي. دحين السيدة اللي قدامك.
5: أنا أتكلم.
2: لا بس الرجال خلينا نكون واقعيين، الرجال ترى ما يقولوا كذا للسيدات، ما يقولوا.
5: خلاص
2: ما يقولوا كذا.
5: عادي. أيوة.
2: تتقبلي من البائع، من اللي تخدمك، اللي تكون موجودة في المحل، إنها تقول لك ذا الكلام؟
5: إيه أتقبل عادي، كلام شو؟
2: والله.
5: إيه والله.
2: طب وين احترام العمل والبيئة؟ وين احترام العمل والبيئة يا مرام؟
5: ما دخل حتى أنا بعملي. إيه؟ يا قلبي يا حبيبي يعني عادي.
2: الاحترامية في الزاوية تبكي، حلو، الاحترافية في الزاوية.
3: طب مرام أنت تشوفيها بوجهة نظر إنه إيه؟ يعني شيء حلو لطافة؟
5: إيه عادي يا حبيبتي يا قلبي، تسلمين يا قلبي، أنا أقول لها تسلمين أرد عليها عادي.
3: طيب يقول لك هذه ما هي من احترافيات العمل، بماذا تردي على من يقول ذلك؟
5: كنت في ميتنج، لكن
2: إيه يعني حتى هي
5: مع شركة بينه وبينهم عقد أو توقيع اتفاقية، بس أنت تتكلمين عن محل.
2: مرام ترى الاتفاقية نفسها الاتفاقية في المحل.
3: مرام تتقبلها. مرام تتقبلها.
2: واضح إنه تتقبلها.
5: أنا أتقبلها عادي. أوكي. عادي. تتقبلها يا قلبي أنت.
2: يعني الحين بس عندنا مرام وآسيا اللي يقولوا يا قلبي، حلو. يعطيك العافية يا مرام. يا هلا وسهلا ومرحبتين.

0: خلينا نروح لابو
1: يا
0: علي.
1: يا ابو علي هلا وسهلا.
2: السلام عليكم. صباح الخير.
1: صباح الورد يا ابو علي.
2: كيف الحال؟
1: بخير الله يسلمك. طيب. انت رسلت لنا على الواتساب؟
2: لا لا.
1: طيب مو
2: انت. انا من المدينه.
1: هلا وسهلا بابو علي من المدينه. طيب ابو علي رايك تفضل.
2: والله انا اشوف يعني رايي يعني وجهه نظر انه بالعكس ما فيها شيء، بالعكس انا اتقبل الشيء ده يا قلبي يا عيوني يا حبي. بالعكس الله عادي ما فيها شيء يعني الاسلوب.
1: نعم.
2: يعني اسلوب له دور في التعامل بين البشر يعني، وما دخل الاحترام في هذا الموضوع
1: حتى لو في عمليات البيع والشراء او في العمل.
2: ايوه بالعكس هي هذه المطلوبه يعني.
1: مطلوبه
2: وبعدين
1: مطلوبه
2: يعني مطلوبه يعني. بعدين يعني هذه ما دخلت في الاحترام يعني.
1: نعم.
2: معليش يعني الاحترام
1: إيه لا احنا بدنا نشوف وجهات النظر. أيوة اكيد كل وجهه يعني. نظر تحترم. بس انت تشوفها عادي يا ابو علي وتتعامل مع الناس بهذه الطريقه.
2: ايوه عادي سواء رجل او امراه يعني. انا عندي ما عندي مشكله ابدا يعني التعامل بين البشر يعني.
1: نعم.
2: هو صح في احترام بس اهم شيء النيه.
1: أيوة
2: نيه
1: أيوة.
2: الانسان يعني.
1: واضح. شكرا لك يا ابو علي.
2: والنيه تبال من الكلمه من النظره. صح ولا لا؟
3: يعني تودينا في داهية. حلو جميل. ما هي النية هي المصيبة. أنا ما أدري إيش نية.
1: ما نقدر ندخل في النوايا.
3: ما ندخل في النوايا.
1: يعني خلاصة الكلام أبو علي أنت تشوفها من اللطافة وتتقبل هذه الكلمة.
2: أكيد أكيد يا قلبي.
1: طيب يا
3: صلي على النبي صلي على النبي. يلا مع السلامة.
1: مثال حي.
3: لا بس بلا مثال حي. أنا لا أقبلها لا جملة ولا تفصيلا. لا صراحة إيش ده. يلا خلينا ناخذ كمان مشاركه معانا من ابو علي. يقول التجامل او يعني قصده المجامله في الكلام او الكلام الحلو في العمل او في المراكز العامه لا خلاف فيه دام الكلام تحت سقف الاخلاق. مثلا موظف يجامل الرجل او موظفه تجامل المراه هذا طبيعي لانه لا يجامل الموظف حرمه بكلمه ابشر يا قلبي لا يصح وعيب. دحين انت بس ركزت عليها انه والله هو هنا وهو هنا.
1: لا هو شاف ايوه يعني كلام
3: الرجل للرجل المراه
1: رجل
3: للمرأة.
1: لرجل امراه لامراه لكن العكس لا غير مقبولة عندي.
3: أنا تصدقي يعني لما تكون واحدة في المحل وكذا إذا عاملتني والله وجات أو خلتني بحالي أنا ما أحب اللي يدور وراي يقولي ولكن خلتني بحالي بس لما جيت أنا سألت عن شيء أهلا تفضلي تسلمي هذه أحترمها وأحطها على رأسي
1: عشان رسمية تعاملت
3: من
1: رسمية.
3: يوم ما تقولي حلوة اترك الشغله وامشي من ما اتكلم اساسا. ما
1: بنات لا تقول دينار
3: ابدا ايوه لا لانه ما هي احترافيه.
1: ما حد يشتري منكم دينار
3: والله ما
1: حد يشتري منكم.
3: ولا اكون ماشيه في المول وبعدين فجاه الاقيها واحده من بعيد يا عسل تنادي من بعيد والله مره مستفزه يعني وايش ايش هذا ايش هذا يعني تعرفي الغزل القديم حق زمان
1: حلو
3: يعني
1: حلو
3: مرة
1: إحنا
3: سيئ.
1: إحنا ما إحنا في موقع
3: مرة
1: لا نتغزل في بعض ولا تربطنا علاقة قريبة جدا
3: ما نعرف
1: اليوم
3: بعض.
1: أنت تتقبل دي كلمات من أخواتك المقربين
3: مثلا
1: صديقات العمر من ناس مقربة جدا أنت
3: أحد معايا
1: دائما
3: مثلا يعني أنا إيمان مع بعض يعني مثلا, مثلا ممكن أقبلها من مثلا. إيمان أيوة ممكن لأنه نعرف بعض
1: ونرجع نقول بنت لبنت
3: صحيح
1: وفي بينهم علاقة صداقة
3: صحيح.
1: في بينهم علاقة قرابة
3: صحيح يعني بنت جديدة مثلا دخلت معنا الدوام أيوة ما حقبل منها كلمة قلبي من البداية
1: صحيح.
3: يمكن بعد أسبوعين ثلاثة أشهر عد عليها يمكن شوية ها ناخذ الموضوع.
1: في هنا مشاركة من غير اسم يا ريت تكتب لي اسمك.
3: كتب لنا اسمه قبل ومسحه
1: ما شفت.
3: الله يهدي
1: يقول
3: ويصلحه.
1: هو شايف انه عادي هذه الكلمة الطيبة صدقة هو
3: طيب.
1: أخذها من
3: يلا نروح لمحمد
1: كلمة طيبة
3: نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
4: ألو السلام عليكم. صباح الخير.
3: صباحك أنوار. أهلا وسهلا يا محمد.
4: صباح الفل والنور.
3: يا هلا فيك.
4: أنا بشوفها أنا عشان أشغل في المجال عامة السيلز عامة.
3: حلو
4: بشوف السيلز
3: جانا أحد من أهل السيلز يلا يلا
4: يعني بشوف السيلز عامة هو بيتعامل مع العميل أو مع الشخص الموجود تبع هو بيقراه يعني يعني هو بيقراه ازاي يعني مثلا هو جاله اكتر من مره بتوصل لود للكلام ممكن يوصل الكلام لكده بس الكلام ما بيكونش له اي غرض.
3: جميل يعني محمد قلت يعني؟ نقطه قلت انت نقطه مهمه جاله كم مره نحن بنتكلم اول
4: يعني
3: واحد يجيني وجاني قبل كده عادي
4: لا.
3: افتح مع الموضوع واتكلم بدي الطريقه.
4: لا طبعا لا لا ده مستحيل
3: هذا
4: طبعاً.
3: اللي نحن بنحكي فيه. جميل
4: طبعا اكيد ده يكون مستحيل طبعا.
3: نعم
4: هو الكلام بيكون ماشي اوكي بياخد رايه في اللي هو بيختاره او الكلام ده جميله عليك كويسه روعه احسن. هو السيلز انا بشوف السيلز عامه هو بيبيع كلام اكتر ما بيبيع منتج.
3: حلو. صح هو صح صح,
1: صح.
3: إيه؟ بس انا اقول ايوه حلو جميل عليك لما يكون مثلا بيقيس واخذ رايي مثلا ولكن أنا جاية لسه بشوف الشغلة. أهلا وسهلا يا قمر، أهلا وسهلا يا حلو، أهلا وسهلا يا قلبي.
1: حتى لما لا يعني معلش أشارك بحاجة، حتى لما أنت البنت جابت لك القطعة وقالت رائعة يا مدام،
3: ما عندي
1: ممتازة
3: مشكلة.
1: يا أستاذة
3: حلوة،
1: يعني حلوة، بس ما في داعي للمجاملات الغير منطقية،
3: فيها رسمية. حلو، هذا اللي نحن بنتكلم فيها يا محمد، رأيك زينا ولا لا؟
4: ده حقيقة ده بيحصل. وخلي بالك اللي بيحصل، اللي العميل هو اللي بيدي السنس ده، يعني العميل هو اللي بيدي السنس دوت من أول طريقة الكلام، ممكن بيوصل لحاجة زي كده يعني. صح. برضو العميل نفسه هو اللي بيدي السنس ده. واحد بتلاقيه مثلا، احنا بنقول روحه حلوة مثلا، بيحب هو بيحب ممكن يوصل للدرجة دي يعني، عشان بيكون هي عملية التعاملات الشخصية.
3: صح.
4: هي ضربات أساسا.
1: تصدق يا محمد لفت انتباهي الحاجة، فعلا يكون هو العميل من بدأ بهذه الكلمات.
3: صح. لا مو يكون بدأ فيها، بس أعطاه الإحساس انه يتقبلها.
1: في ناس يقولوها
3: يتقبلها.
1: لا، وفي عميل يجيك هو بيقولها، هو قالها للبائع.
3: صح.
1: البائع انحرج فحب يرد له على نفس المستوى.
3: انا احترافيتي ما تخليني ارد، ولكن اذا ايوه، بس اذا انا شايفه فعلا اداني ذا الاحساس انه هو يبغى يسمع ذا الكلام،
4: خلاص زي ما احنا متفقين. احنا قلنا ايه، السيلز بيبيع كلام. صح. بيبيع كلام. صح. اللي هو بيشوف العميل هو عايز ايه، بالبلدي كده زي ما احنا بنقول ريح العميل.
3: بالظبط بالظبط. صح.
4: ولازم اساسا ما فيش واحد بيشتري من مكان او بيشتري من اي منتج لما يكون مرتاح اساسا للمكان نفسه ومرتاح للبائع نفسه.
3: ايوه لا شوفي، يختلف محمد، عشان نكون واضحين، نختلف عن الزبون اللي يتكرر او العميل اللي يتكرر. هذا نشيله. ايوه هذا نشيله تماما.
4: يعني
3: انه مرتاح للمكان،
4: ممكن لصداقات عامه.
3: ايوه لا يعني ايوه مرتاح للمكان، والله جاني كم مره، هذا نشيله تماما ونخليه على جنب. نحن بنتكلم انا اول مره جيتك، انا والله انا كسيلز ابغى اجذب الجمهور لي، لاني واقف في الكشك في وسط المول مثلا او شيء، انتقي الكلمات بالضبط اللي اتكلم فيها، لانه انا لسه ما اعرف الزبون هذا، ما ادري هل حيعطيني الايحاء اللي يبغى كلمات حلوه ولا لا. عرفت؟
4: صحيح.
3: أيوة.
4: صحيح.
3: وخلينا نكون واقعيين، ترى الرجال لهم باع أكثر في السيلز، فعندهم خبرة أكبر واحترافية أكثر في الموضوع.
4: ده أكيد. وزمان بقول لك، هو بيبقى في بعض إيه اختبارات معينة كده في طريقة الكلام.
3: نعم.
4: على فكرة يعني.
1: طب أنت يا محمد دخلت تشتري منتج،
4: تمام،
1: وسمعت هذا الكلام المعسول، تتقبله ولا لا؟
4: هو ما تتقبله لحد معين يعني، برضو حلو. بيبقى موجود يعني، مثلا لو أي حد جالك، إذا كان واحده بنت واحده ست او راجل، ممكن اساعدك، ممكن بتختار شيء معين، والله لا ده كويس، ده والله ريحته ده بيكون ممتاز، ده كان برفان ولا شيء او عطر او الكلام دوت كده، او انت بتختار اي شيء ممكن بيشاركك اللي هو ده بيكون كويس. امال لا يعني في حاجات معينه لا ما بتقبلهاش طبعا. وبالذات مثلا اكيد اكيد اكيد اكيد لو البياع راجل، مستحيل اساسا هيقول كلام لا، دي انا بشوفها دي بتكون تحرش اساسا.
3: هي ما نحن ما بنوصل لدي المرحله.
1: احنا ليش نقول احيانا يعني. احيانا لما يساء الفهم ممكن تكبر القصه وتروح لقضايا فعلا.
4: طبعا
1: فعلا.
4: اكيد طبعا، ده طبعا اكيد.
3: لا ما حبيناها يا ساره منك. تمام، يعطيك العافيه، شكرا
4: جداً،
3: شكرا لك،
1: صباحك ورد يا محمد، شكرا لك،
3: يا هلا وسهلا فيك. طيب هذا هو موضوعنا اليوم، سارة تحت الهواء حاولت انها يعني تصير لطيفة تستفزنا، فنحن لم نقبلها من
1: لا
3: الموضوع.
1: قالت لي كلمة معسولة،
3: قالت
1: من سارة تقبلها، من سارة تقبلها.
3: انا لا سارة، حنوقف وقفة مع بعض شوي. طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بيه.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة إف إم.
1: في عندنا مشاركة من أم عبد الله على موضوعنا لليوم. أم عبد الله بتقول بالنسبة لها تتقبل على مضض، تمشيها كلمة هلا يا قمر، هلا يا حلوة، لأنها تعرف إنه دول البنات مو متدربين صحيح كيف يتعاملوا مع المشترين، وهذا اجتهاد شخصي من هذه البنت، وهي متفهمة إنه البنت بتحاول تحل الكلام عشان تجذب أم عبد الله للشراء، وتقول يمكن هذه الكلمة هي متعود عليها بلسانها، وحتى مع زميلاتها بتلاحظهم إنهم يقولوها. أما لو رجل قال يا ست الكل أو يا ست هانم، هي تعتبر إنه هذه كلمات غير لائقة. أنا أعتبرها عادية، يا ست الكل يا ست الهانم، هي تشوفها غير لائقة وتطلع من المحل، حتى لو محتاجة الشغلة ما حتبغى تكمل شراء، لأن هي تعتبرها غير احترافية وفيها تقليل من الذوق. يعني
2: متهيألي يا مدام ممكن تؤدي الغرض، أو يا أختي ممكن تؤدي الغرض، يا أستاذة ممكن تؤدي الغرض. بس نحن ترى كمان السيدات شوية حساسين من ناحية أنه يعني لما يقول لك يا مدام أو يا خالة أو كده،
1: هذه خالة لازم لها حلقة،
2: هذه حلقة بالحالة،
1: خالة وعمي هذه أيوة
2: نشوفها، نشوفها إهانة. طيب بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا. شكرا لكل اللي شاركنا في هذه الحلقة، سواء كان في اللغز أو حتى في موضوعنا، سواء كان بمسج أو حتى باتصال. شكرا جزيلا لكم، كانت معاكم ونقول خلينا نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم كانت معاكم إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. نلتقيكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، فأمان الله.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: خلاصة.
2: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجية المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجية المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجية المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: بالعكس.
3: لا تطقطق أصابعك، بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله، لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
4: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: قد ينسى مريض الزهايمر بعض الأسماء، وقد تختلط عليه الأماكن والتفاصيل، لكنه يظل بحاجة إلى من يشعر به ويطمئنه ويكون قريبا منه. الكلمة الهادئة والابتسامة والصبر والاحتواء، مواقف بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. فلنكن أكثر فهما ورحمة بمصابي الزهايمر وأسرهم، ولنجعل من الوعي ثقافة تسكن مجتمعنا.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة،
2: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: خلاصة.
3: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق. القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً. فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة FM.
1: ريشة
2: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني حتى أصبحت رمزا عالميا للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. أطفالنا اليوم مستمعينا يعيشون في عالم أصبحت فيه الرغبات أقرب من أي وقت مضى، الإعلانات تحاصرهم، المقارنة بالآخرين حاضرة أمامهم كل يوم، لكن هل يعرف الطفل فعلا من أين يأتي المال؟ هل يفهم أن لكل أسرة ميزانية وأننا لا نستطيع وربما لا ينبغي أن نشتري كل ما نرغب فيه؟ متى نبدأ أصلا في تعليم أطفالنا قيمة المال؟ هل نعطيهم مصروفا؟ هل نربطه بالأعمال المنزلية أو بالدرجات؟ ماذا نفعل عندما يقول الطفل كل أصحابي عندهم إلا أنا؟ هل كثرة تلبية الطلبات نوعا من الكرم أم أننا من حيث لا نشعر نحرمهم من تعلم الانتظار والاختيار وتحمل المسؤولية؟ في المقابل كيف نضع حدود مالية لأطفالنا من دون أن نشعرهم بالفقر أو الحرمان؟ وكم ينبغي أن يعرف الطفل عن دخل الأسرة والتزاماتها ومشكلاتها أيضا المالية؟ الحدود المالية والمعرفة عند الأطفال موضوعنا اليوم في صحة ولياقة، نناقشه أيضا من زاوية تربوية وسلوكية مع ضيفتنا الأستاذة سلمى عبد العزيز الدريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية. أهلا وسهلا فيك أستاذة سلمى، وسعيد جدا بتجدد اللقاء معك، يا هلا فيك.
3: يا أهلين أستاذ محمد.
2: يا مرحبا،
3: وأنا سعيدة أكثر.
2: طيب خلينا نبدأ أستاذة سلمى، عندما نتحدث عن التربية المالية للطفل إيش نعني بها من الناحية التربوية والسلوكية؟
3: تمام. أول شيء إحنا نبغى نتكلم عن مفهوم التربية بشكل عام، وكوننا كآباء أو مربين أو معلمين نهدف بأننا نغرس بعض القيم عند أطفالنا. فالتربية هي أنواع، تربية عاطفية، تربية مالية، تربية اجتماعية، تربية تعليمية، كذلك حسية وجنسية. هذه كل أنواع التربية اللي إحنا نسعى إليها، إضافة إلى التربية الإيمانية وهي التربية الأساسية اللي إحنا دائما نهدف فيها في ديننا الإسلامي. فالتربية المالية بمعنى إيش اللي أنا أبغاه؟ هي حدود، عبارة عن حدود مالية. طيب هذه الحدود المالية اللي إحنا نهدف بأننا نعلمها لأطفالنا تكون فهم ومعرفة لقيمة الشيء، قيمة القيمة الحقيقية الموجودة هي ما تقاس بالمادة أو حجم الثروة، هي تكون مرتبطة بارتباط وثيق بطريقة التربية أو الوعي السلوكي والقيم منذ الصغر. إحنا لما نقول مال كثير راح يتراود الذهن المستمعين بأني أنا راح أقصد فيها النقود، ولكن المال هو مفهوم أكبر. بمعنى المال ممكن يشمل كل شيء أنا أملكه، هو من الملك، أنا أملك عقار هذا مال، أنا أملك أرض هذا مال، أنا أملك ملابس، أنا أملك طعام، أنا أملك مثلا ألعاب، هذه كلها تدخل تحت مفهوم الملك والمال. النقود هو المفهوم الأكثر شيوعا بين المجتمع، وهنا لازم يعرف الطفل الفرق بين المال والنقود، وهي المقابل اللي إحنا نشتري فيه الأشياء في الحياة.
2: بس هذا بس معلش هنا
3: في الحياة له قيمة.
2: بس هنا في أي عمر المفروض نبدأ يا أستاذة سلمى؟ يعني في أي عمر نبدأ نفهم الطفل أن المال مورد مثلا محدود وما هو شيء متاح بلا نهاية؟
3: فعليا إحنا نبدأ بهذا المفهوم من عمر صغير جدا، قد يكون من عمر 2 إلى 3 سنوات. لما احنا نوسع مفهوم المال عندنا راح نشوف بان هذا العمر هو العمر الصحيح للبدء. كيف ابدا اغرس هذه القيمه او اعلمها لطفلي في عمر صغير؟ لما يكون في طفل عمره 2-3 سنوات عنده ممتلكات اللي هي زي مثلا كوب الحليب او رضاعة الحليب، مثل البطانية، هو يعرف ان هذا شيء يملكه، مثل الالعاب هذا شيء يملكه. فنبدا نعلمه ان كيف يحافظ على العابه، أنك أنت ما تتلف الألعاب وتحافظ عليها وتحافظ على قيمتها من أنك تخسرها أو تضيعها. فإحنا هنا نبدأ نغرس هذه القيمة منذ الصغر لأطفالنا.
2: بس
3: لما نعلم الأطفال المدرسة بأنك أنت تحافظ على ممتلكاتك، شنطتك هي مال، حقيبتك البوكس لانش أنك ما تضيعه، انك انت لما تحافظ على ملابسك، انك انت ما مثلا تمزحها، انك انت ما تخربش عليها بالالوان، هذه الحفاظ على القيمه والمدخرات. فاحنا نبدا فيها باعمار صغيره جدا.
2: بس في اي عمر يبدون فعليا يميزون بين الغالي والرخيص؟ يعني يعرفون معنى غالي ورخيص في في في سن مبكره ولا صعب؟
3: هذا المفهوم الغالي والرخيص يبدا يمكن بعمر 6 سنوات أو 7 فما اعلى، لان اول شيء احنا عندنا تدرج خلاص في مفهوم المال. مثلا انا اقدر اعطي طفلي في عمر صغير عمره 4 سنين طيب مثلا النقود للشراء. فمثلا احنا كثير في عندنا عادات مجتمعيه، وبالاخص يوم الجمعه مثلا الاب اللي يروح المسجد وياخذ اولاده معه، فبعد ما يخلصون دائما نوديهم السوبر ماركت يبدون يشترون.
2: صحيح.
3: واعمار صغيره. فلما انا اعطي طفلي العمر 4 سنوات أو 5 سنوات مبلغ مالي، الطفل احيانا ما عنده المعرفه على فهم قيمه و مقابلها. يعني مثلا هذا السلعه المعينه من مثلا الشوكليت قيمتها 3 ريال، ما يقدر يفهم احيانا انه هذا المبلغ يحتاج لهذا العدد او هذه السلعه تحتاج الى هذا العدد. بس مثلا مع تطور النمائي والطفل يصبح اكبر مثلا عمره 7 سنين، يبدا يفهم مفهوم الرخيص والغالي بناء على التربيه اللي انا اقدم له. لما يعرف انه مثلا والله انا راح اشتري شوكليت واحد مقابل 7 ريال وشوكليت واحد مقابل ريال، فهنا يبدا يفهم انا راح احصل على شيء مقابل عدد معين. فالرخيص والغالي هذا مفهوم شويه لاعمار اكبر. لكن
2: يعني
3: أنا ممكن ابدا بهذا.
2: يعني تختلف استاذه سلمى طريقه تعليم المال باختلاف عمر الطفل وشخصيته ايضا ولا لا؟
3: طبعا لكل مرحله عمريه احنا نهدف الى تدريب الى مفهوم معين. يعني الاعمار الصغيره احنا عندنا دائما نبدا بالاشياء المحسوسه، بعدين نبدا الشبه المحسوس، بعدين المجرد.
2: بس ما تحسين

0: الرقمية من خلال الأجهزة. يعني ممكن الولد أو البنت أو الشاب والشابة يشترون أشياء بمبالغ كبيرة لأنها غير محسوسة.
1: طيب
0: هذه أنا أعتبرها واحدة من الأمور التسويقية والذكاء المالي اللي قادرين يوصلوا لها قسم التجارة في أننا كيف نزيد الدخل من خلال تسهيل عمليات الشراء. البعض قد يعتقد بأن تسهيل عملية الشراء هي لراحة العميل، ولكن هي مكسب أكثر للتجار.
1: طيب بس خليني أسألك معلش، لازم أتداخل معك عشان في نقاط لازم نشرحها للمستمعين. ما تشوفين أنه خطأ أحيانا لما الأهل يقولون للطفل ما عندنا فلوس لما يطلب منهم شيء مثلا، هذا ما تحسينه شوية خليهم يحسون بعدم الأمان؟
0: هذا الجانب، بمعنى أنا ما معي فلوس، لازم أوضح للطفل أن يكون عنده فهم للإحتياجات الأساسية والرفاهية. الطفل راح يطلب كل شيء قدامه، كل حاجة راح يشوفها راح يطلبها، سواء أكل سواء لعبة سواء خرجة راح يطلبها. لكن الطفل لازم احنا نربيه من عمر صغير بين الاشياء الاساسيه وبين الترفيه. بمعنى انا لما اقول لطفلي ما عندي فلوس او مثلا ما راح اشتري لك هذه اللعبه، انا لازم افرق بين حاجتين: هل انا ما عندي القدره او انا ما ابغى اشتري هذه السلعه لان احنا عندنا حاجه مشابهه او احنا ما نحتاجها. هذا عندي فرق. فاحيانا في اعمار معينه لازم نعلم الابناء خلاص الوضع المادي للأسرة، لكن ما نحطهم تحت ضغط نفسي عالي.
1: بس عفواً معلش، ما في عبارة أحسن من كلمة ما عندنا فلوس مثلاً؟
0: ما عندنا فلوس هنا مفهوم ما عندنا فلوس وش معنى، وغير كذا يكون مرتبط بماذا؟ يعني بسلعة أحياناً تكون هي محددة للإجابة. يعني لما يجي ولد عمره مثلاً خلنا نقول 7 سنين طلب يشتري سلعة معينة بمبلغ رخيص، طيب فهل هذه دائما إجابة الأسرة بأني أنا ما عندي فلوس؟ دائما يقول هذا الشيء ولا لا؟ هذه النقطة الأولى. هل هو الطفل كثير الشراء فاستخدمت الأسرة هذا الجواب لسؤاله دائما؟ فما عندي فلوس لازم أفهم طفلي، مثل ما قلت أنا لما يكون طفلي عنده المقدرة على التفريق بين الاحتياجات الأساسية والرفاهية، طيب وأجي أقول له أنا عندي مبلغ من المال، ولكن مبلغ المال هذا إحنا نبي نصرفه في الاحتياجات وليس الرفاهية، هنا الطفل بيكون عنده أكثر وعي وأكثر تقدير.
1: طب معلش اسمحي لي، في زمن اللي إحنا نعيشه اليوم اللي هو زمن البطاقات والأبل باي والشراء الإلكتروني، ما تشوفين أنه إدراك الطفل لقيمة المال صارت صعبة شوي؟ لأنه حتى الكبار صار ما حتى يحسون قيمة المال مع هذه التطورات في الدفع.
0: صحيح، وهذا اللي احنا ذكرناه قبل شوي، بأن وجود التقنية ساعدت على رفع نسبة الشراء تمام، وجعلت الأشخاص أكثر رغبة في الشراء. وإحنا ترى هذا السلوك عندنا، نلقى أشخاص كثير يجونا مثلا مراجعين مرضى يقول إحنا ما نقدر نسيطر على أنفسنا بأننا طول الوقت نبغى نشتري، وهذا سلوك مثل السلوكيات الأخرى احنا نتعامل مع مثل زي سلوك التدخين، زي سلوك مثلا الجانب الشره الغذائي اللي هو مجرد سلوك وليس فعلا احتياج فعلي.
1: طب استفسار، بتشوفين انه مهم انه الطفل يشوف عملية الدفع والشراء بنفسه بدل انه نشوفه يخليه يشوف الاشياء بس وهي توصل للمنزل فقط بدون ما يشوف العملية كاملة؟
0: طيب العملية احنا خلينا نكون شوي بالمنتصف. لا نتجاهل باننا الان احنا في عصر التطور اللي هي أصبحت الشراء موجود إلكتروني بكل مكان. ممكن تلقى القليل من الأشخاص الآن اللي يحمل عملات موجودة في محفظته فعليا، خلاص الآن في كل أماكن. وأصلا حتى لو أنت بتروح المكان وتتجه لمكان وما تلقى عنده دفع إلكتروني، ممكنك أنت تغير
1: بمشي على طول
0: وتروح المكان آخر.
1: صديقي.
0: طيب فإحنا هنا كيف أسوي مثلا الولدي لو هو يبغى سلعة معينة لنفرض أي حاجة كانت، لازم أعلمه، نرجع لمفهوم الاحتياج والرفاهية، لازم أعلم الطفل قيمة الدفع. في عندنا ترى أنا أحب هذه الخاصية كثير في بعض المتاجر، أنك أنت لازم تدفع المبلغ بيدك. هذا فكرة الدفع ترى باليد، يفهم الطفل قيمة الشيء اللي هو يشتريه. وإذا كان هذا المبلغ هو من مثلا مدخراته وليس من مدخرات الوالدين أو من نقود الوالدين. كثير من الأطفال عملنا إحنا تجربة سابقا بأن أخضعنا أطفال عندهم سلوك الشراء

0: المتكرر للألعاب الإلكترونية والعملات الإلكترونية بكم كبير وهائل يصرف في الأسبوع، بدينا نخضعهم لفكرة المال والجهد والقيمة مقابل العمل ومدى كذلك فعليا الاحتياج لهذا الشيء. هل العملة أو عفوا اللعبة اللي أنت راح تشتريها وراح تدفع عليها كل مدخراتك هي فعلا تستحق ولا لا؟ بدينا تجربة مع الأطفال وقلنا لهم أنكم أنتم إذا حابين فعليا تشترون هذه اللعبة المعينة من خلال المتجر الإلكتروني إحنا ما عندنا مانع، لكن لازم تتعلم أنك أنت تشتريه من مصروفك الخاص وليس من مصروف الوالدين، لأن هذا يعتبر رفاهية، فأنت لك الأحقية في التحكم بمالك. فهذا أول تجربة. حطينا لهم عمل مناسب لأعمارهم. بعد ما أجرينا هذا الشيء قلنا لهم راح تحصلون على هذه القيمة مقابل هذا العمل. كان العمل لمدة تقريبا أخذت ساعة. بعد مرور فترة زمنية بعض الأطفال جزء منهم بدأ يتأسف ويترك العمل، البعض منه لما انتهى من العمل صار يعترض على قيمة المبلغ، إن المبلغ لا يساوي قيمة الجهد. بعض الأطفال لما فعلا بدأوا يستلمون المبالغ وكان تسليم المبلغ باليد، ما كنا أنه راح نشحن لكم إياه بعد ما تنتهون، لا كنت أنت لازم تستلم المبلغ في اليد. لما بدأوا يستلمون المبالغ في اليد صاروا يقولون أنه ما يستاهل. أنا حسيت بالتعب. فكان هذا هو الغاية اللي إحنا نوصل لهم لما خضعناهم لهذه التجربة.
1: جميل. طب خلينا نتوقف مع فاصل بس أستاذة سلمى ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. اليوم نناقش موضوع بين الحرمان والتدليل، أين تقع الحدود المالية مع الأطفال. ضيفتنا الأستاذة سلمى إدريس أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب أستاذة سلمى بسألك سؤال، إذا كان الأب مثلا قادر على تلبية جميع طلبات الأبناء، ليش أصلاً يضع حدود مالية؟
0: سؤالك جميل جداً، رائع. كثير مثلاً يقول أنا ربي أكرمني وربي أعطاني، ليش أرفض الولدي أني ألبي له احتياجاته كلها؟ يبغى يسافر، يبغى يطلع، يبغى ياخذ، يبغى يحط. أول شيء لما أنا ما تكون عندي حدود مالية موجودة، عدم وجود هذه الحدود إيش راح تسوي؟ راح تخلي فيه غياب للمسؤولية، دائما هو راح يكون اعتمادي على الآخرين. مثلا كثير مثلا يقول أنا ما أبغى أشتغل، ليش أشتغل؟ أنا ما عندي فلوس. فهنا طول الوقت هو راح يعتمد على الآخرين في تلبية الاحتياجات حتى وإن كانت بسيطة جدا. ما يقدر يتحمل عواقب قراراته لأنه هو أصلا ما تحمل مسؤولية بأي شيء في الحياة. لازم كذلك نعلم أبنائنا بأن العالم هو ليس مسخر لتلبية احتياجاتهم. لازم يتعود على كلمة لا. ما في أحد بالحياة هنا عاش من غير هذه الكلمة. هذه لا إحنا رح نواجهها في جميع المواقف. ما ممكن لا أنا أبغى أشتري سلعة فجأة نفذت من السوق صار لا، ممكن لا من ناحية الزواج أبغى أتقدم البنت وقالت لي لا، ممكن بروح الوظيفة وهذه الوظيفة رفضتني وقالت لي لا، لأي سبب كان.
1: يعني فما كلامك أنها تخلي السلوك سلبي عند الطفل اللي يلبى كل طلب له؟
0: نعم لازم احنا نتعلم، عندنا علاج كامل وتدخل كامل يسمى العلاج بتقبل الرفض. كثير اشخاص يواجه مشكله انك انت كيف تقول لي لا، فهذه مشكله موجوده اساسيا قد تتحول في المستقبل الى اضطرابات.
1: طب هنا معلش، هنا ما نحتاج، صارت القضيه ما هي قضيه الطفل، هنا اعتقد ان ما هذه قول كلمه لا تحديدا مهاره اعتقد تربويه يحتاج فيها يتعلمها الوالدين، ما هو الطفل.
0: صحيح احنا لازم نتعلم قول كلمه لا، فتلقى كتب الان مؤلفه في هذا المجال كيف تقول لا وكيف تتقبل الرفض ايضا. فهذول الأشخاص اللي ما تعودوا إن ينقال لهم لا من الصغر وتعودوا يحصلون على كل شيء، بنلاحظ قد نواجه في الكبر سلوك تمرد، لأن لما طيب. مثلا إجراءات معينة أحد يقول لهم لا نلاحظ في عندهم تمردات.
1: تفضل. طيب تعالي خلينا الآن هنا في نقطة مهمة، الآن خلينا نعرف كيف نقول لا. في كثير من الآباء يمكن لما يسمعون هذا الكلام يقول أنا قلبي ما يطاوعني إني أقول لا لولدي، والله مقدرني الحمد لله أني لبي كل طلباته، ونفس الكلام ينطبق عليهم. قولينا كيف يقول الوالدان كلمة لا بطريقة تصل للطفل.
0: تمام، فأول شيء إحنا لازم نشوف إيش الشيء اللي أنا رح أرفضه. لازم كلمة لا لازم لا تكون أساساً قاموس موجود في حياتي دائم، يعني لازم احنا ناخذ الموضوع بالمنتصف، الأوسطية هي أفضل شيء بين إي ولا. لازم أعلم طفلي أنا ليش قلت لا، لا نرفض لمجرد الرفض. مثلا لما احنا نلقى إجراء موجود سواء كان إجراء مثلا في المؤسسة أو في الحياة العامية، لما أحد يقول لك لا تقطع الإشارة ليه؟ عشان لا تحصل لك وفاة أو حوادث، صح؟ ففي مبررات لكلمة لا. لنفرض أن ولدي جاء وشاف لعبة السيارة هذه وأنا مقتدر يا ربي لك الحمد ماديا، لكن أنت عندك يا ماما 20 نوع من نفس هذه السيارة أنت ما لعبت فيها، فلازم أنت تعطي كل سلعة لها قيمة وتلعب فيها. فيا ماما أنا ما أقدر أشتري لك هذه السيارة مو لأن ما معي فلوس، أنا معي فلوس وأنا أحبك. بعض الترهم يبدأ يربط الرفض بأنك أنت ما تحبني. أيه. أنا أحبك لكن أنت عندك ألعاب مشابهة، إذا أنت تبغى لعبة جديدة تقدر تستفيد منها أنا ممكن أجيب لك إياها، لكن هذه اللعبة عندك مثلها.
1: بس اسمحي لي، هنا أحيانا قول كلمة لا خاصة في مكان التسوق يتحول إلى مفاوضات طويلة جدا وتأخذ يمكن أكثر من نصف ساعة. هنا كيف ننهي النقاش بطريقة مختصرة؟
0: إذا أنا أعرف طفلي خلاص، إحنا في عندنا نسمى إجراءات قبلية، تدخلات قبلية قبل وقوع السلوك، أو أنا عارف أن السلوك راح يحصل. إذا أنا أعرف طفلي هو دائما يحب يطلع ويحب يشتري أشياء حتى لو كانت موجودة عنده، فإحنا نحط قوانين وشروط قبل الخروج. هذه واحدة من التدخلات.
1: حلو.
0: إني أنا أقول له يا ماما أنت إحنا بنروح نشتري غرض معين، أنا ما راح أقدر أشتري إلا هذا الشيء. أنت تبغى تشتري حاجة، أول شيء تقدر تشتريها من مدخراتك، ولكن حتى وإن كنت تبغى تشتريها من مدخراتك تشتري شيء أنت تستفيد منه وغير مكرر. يعني أنا بروح أشتري لي قميص أبيض وأنا في خزانتي 7 قمصان بيض للمدرسة، صعبة. أنت هنا عندك سلوك. طيب لنفرض أني أنا حاليا موجودة في المول وحصل هذا النقاش وما أبغى يتطور النقاش ويأخذ وقت، فأجلس أقول يا ماما إحنا الحين عندنا خلاص 3 دقائق، أنت في حاجة تبغى تشتريها غير هذا المنتج الموجود قدامك؟ إذا قال لا أقول لها إيش رأيك نروح البيت ونرجع نتناقش فيه. هذه ترى واحدة من الخطط إحنا نتبعها، إن ما يكون بعض الشراء حالي فوري. دائما نقول إذا أنت كنت تبغى تشتري شيء معين ومتردد في الشراء أو هذا المنتج عندك، أعطي نفسك من 24 إلى 48 ساعة.
1: بس كيف يتصرف الأب والأم هنا في نوبات الغضب اللي تكون لحظية وقتها؟ في نوبات غضب تكون عند الطفل في هذه اللحظات؟
0: طبعا لازم أعلمه أني أنا ما أتفهم شعوره ومشاعره كذلك. أنا أعرف يا ماما أنك أنت زعلان وأنت تشوف أنك أنت تحتاج هذا مثلا خلينا نقول التيشيرت تبغى تشتريه الآن. طيب أنا أفهم هذه النقطة، طب إيش رأيك نرجع البيت ونتكلم في الموضوع ونشوف إذا أنت صدق تحتاجه جدا أنا ما عندي مانع، ممكن نرجع ثاني مرة ونشتري. لازم نعطي الطفل فرصة للحوار والمناقشة، مو فقط نفرض عليه الأمور. بس ممكن بعد مرور هذه المدة ترى يبدأ يحس إنه لا فعلا ما له قيمة. لما بديت أفكر بعض الأطفال ممكن أنه يصر في رأيه.
1: ما تشوفين إنه أحيانا إذا بكى أو غضب الطفل أمام الناس عشان يحصل على شيء معين، في حال الاستجابة الوالدين ممكن أنت تعزز فيه سلوك أنه خلاص يبكي ويغضب كل ما رفض له طلب؟
0: يس، هذه الإجابة اللي أجاوب عليها 100%. أولادنا ترى يفهمون فكرة وجود المجتمع حولنا والإحراج اللي إحنا ممكن نشعر فيه بسبب سلوكهم، فيبدأ يمارس هذا السلوك، وأحيانا قد يصدر حتى من ذوي الاحتياجات لأن هذا السلوك يتكرر. فأنا كل مرة راح أطلع للمول وماما قالت لا وبعصب وبجلس بزاوية وما أبغى أتحرك وأنسدح على الأرض عشان أحصل على هذا الشيء، فتقوم ماما تشتر لي علشان تهدي من الموقف والإحراج، راح يتكرر هذا السلوك كل مرة.
1: خاصة إذا في أحد من الناس قال حرام عليك اشتري له، ولا مثلا قال لا أنا بدفع عنك خلاص أنا هذه مني، هذه تحسينها شوي محرجة كثير للناس صحيح؟
0: جدا، وهذه الأمانة احنا ترى نتعرض لها خاصة في أثناء تعديل السلوكيات. يعني كان من ضمن المواقف السابقة كنا نطلع مع بعض الأطفال مع الأسرة في المولات علشان نوقف هذا السلوك، فكثير من المواقف خاصة لما تواجهنا من كبار السن يجي يقول انه اعطيك ليش تخلينا هي صحيح. او مثلا يبدون يناظرون فنبدا نتنازل. هنا اجراءاتنا احنا مثل ما قلت استباقيه. يعني ما اروح مثلا مول واقعد 5 ساعات واطلب من طفلي انه ما تصدر منه اي نوبه غضب او يحاول الشراء، هو طفل اولا واخيرا. فهنا يس، طب لو انا تعرضت لهذا الموقف من احد الموجودين بالمجتمع كيف ممكن أني أوقف هذا السلوك؟ طفلي أتعامل معه بطريقة عادية جدا، أطلب منه أن إحنا نكمل حوار في المنزل، أو أني أطلب منه أن إحنا راح نخرج، بقول له أنه أنت سلوكك هنا راح يكون ممكن ملفت للنظر، بس ترى أنت ما أحرجتني، أنت ما زعجتني أنا، هم ينظروا لك أنت، فأنت ممكن اللي سببت هذا الموقف. أنت تبغى هذه السلعة، إحنا ممكن راح نشتريها بس لما نقعد نتناقش مثل ما تعودنا في البيت. ترى لما تكون عندنا أجندة في المنزل، طريقة للحوار، الطفل راح يتقبل هذه الفكرة. لكن فجأة أنا راح أطبق هذا الإجراء في المول في هذا الوقت، أكيد ما راح يكون في ذيك الاستجابة. هذه النقطة الأولى. نجي للنقطة الثانية، لو تدخل أحد من الموجودين أو مثلا بعض المحلات يصير هذه اللعبة مثلا جفت أو سلعة مرة بسيطة، فيجي يقول يلا خذها مجاني. طيب فإحنا ممكن نتعرض لعدة مواقف. إذا كان أول شيء تدخل من شخص خارجي وقام قال أعطيه اللعبة ما تستاهل، فممكن أجاوب عليه بطريقة كذا لبقى، شكرا على تفهمك ولدي، وأنا راح أتعامل مع الموقف، وهو أكيد يبغى يختار حاجة ثانية. هي بطريقة كذا محترمة من غير تعليق. أحيانا ألقاها من كبار بالسن تجي تقول أنا بدفع له خلاص، فنفس الحكاية أرد عليها بقول أنا عندي القدرة المالية على الشراء وشكرا ويعطيك العافية، ما أحاول أني أتجادل معها. نلقى ترى أشخاص كثير يحاسبون كذا فجأة، يشتري السلعة ويحاسب ويقوم يعطيها الطفل. هنا جميل. كل موقف له طريقة ترى تدخل مختلفة.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف بس مع فاصل ونرجع نتكلم على جزئية أيضا مهمة جدا في موضوع المصروف، موضوع المكافآت المالية، أعتقد هذه أيضا جزئيات مهمة جدا ومحاور مهمة لازم نتكلم عنها بشكل مفصل. بس نروح الفاصل القصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. صحة ولياقة.

0: مصروف.
1: بالعكس، أنا أشوف أن وجود المصروف الشخصي يعلم الأطفال القيمة المالية والادخار والتوفير، وهذا الأمر إحنا بالعكس نشجعه، ولكن بدنا نبي نركز على عدة نقاط. أول شيء، أنا عندي عمر الطفل وقيمة المبلغ. عمر الطفل إحنا ممكن نبدأ نعطي من أعمار صغيرة، مثلا من عمر 7 سنين خلاص إلى عمر خليها نسميها فترة الابتدائي، اللي هو مبلغ، ولكن يكون مبلغ أسبوع، مبلغ عفوا يومي، لأن ما عنده القدرة أحيانا على المحافظة على المال. ممكن أنه يفقد، ممكن أنه يصرفه كله، ممكن أن مثلا أحيانا كثير ينسونه وما يأخذونه أو ما يصرفون، ما هو فاهم إلى الآن فكرة التوفير أو الادخار. في الأعمار خلينا نقول ابتدائي، أنا ممكن أني أعطيهم مصروف يومي، ويكون هذا المبلغ يتراوح طبعا ما بين 5 إلى 10 ريال قدر الإمكان، ما نعطيهم مبالغ كبيرة طبعا. هنا ليش إحنا قلنا هنا يصير مرتبط بمدى دخل الأسرة. بعض الأسر مثلا تعطي 3 ريال، بعض الأسر تعطي 5 ريال 10 ريال، يكون هذا الأمر يتراوح بين هذه المبالغ في الأعمار الصغيرة. نجي للأعمار الأكبر، لفترة المتوسط، أنا ممكن أعمل فترة المتوسط وكذلك الثانوي، أحيانا في بداية الثانوي أبدأ أعطيهم مبالغ أسبوعية. وهنا إحنا نشوف أحيانا بعض القيم شوية ترتفع، يكون هذا الشيء ناتج عن طبعا المصروف المراهق مثلا، إذا كان هو خرجه، إذا كان هو يصرف عليه في المدرسة. فأنا أقول له يا ماما، هذا مثلا خلينا نقول قيمة 50 ريال، هذا مبلغك لهذا الأسبوع لنفرض. أنت حر في طريقة التصرف، تبغى تستخدمها في نهاية الأسبوع تشتري تطلع فيه، تروح سينما، تبغى تتعشى مع أصحابك، كيفك. تبغى تصرف كل يوم مثلا خلينا نقول مبلغ 10 ريال في المدرسة، أنت حر، فهذا المبلغ لك. فالمبالغ تكون تقريبا مقارنة للأعمار. نجي في مرحلة الثانوية، اللي خلينا نقول على نهاية الثانوية والجامعية، تكون لهم مبالغ شهرية.
0: خلاص هنا يصير عندهم وعي أكبر في التصرف بالمال.
1: أكيد طبعا، ونبدأ نعلمه على نفس ما ذكرت قبل، الاحتياجات والرفاهية. بس بذكرها بشكل سريع، كيف نعلم أولادنا التفريق بين الاحتياجات والرفاهية. الاحتياجات هي الأشياء اللي تخليني أكمل بالحياة، شيء أساسي أنا ما أقدر أستغني عنه. الاحتياجات مثل الأكل والشرب، الاحتياج مثل الدواء، الاحتياج قد يكون جهاز، ولكن هذا الجهاز مثلا زي أنا أتعلم إلكتروني وخرب جهازي، فأنا رح أشتري جهاز، هذا شيء أساسي مو رفاهية.
0: طب بس لك على فكرة، في بعض الأباء والأمهات عندهم وجهة نظر في موضوع المصروف. تدرين أنه أكيد في بعض المدارس للأسف أنها تبيع بعض الشبسات والمأكولات الغير صحية والمشروبات الغير صحية أحيانا. فتقول أنا أمنع المصروف عنه عشان ما يروح يأخذ مثلا الشيبس، لأنه إذا راح هناك مثلا يصير يأكل الكميات كبيرة وما يعرف حدود، ويجي ما يتغدى مثلا، وبالتالي يجي اللانش بوكس مثل ما هو. هل في هذه الحالة وش الصح؟ أعطيه مصروف وأنا أعرف أنه راح يسوي الشيء هذا، ولا أحرمه من المصروف ويكون ما هو زي زملائه مثلا في المدرسة؟
1: إحنا دائما نقول الشيء بالتربية، اللي أنت تربي ولدك عليه راح يكبر عليه. بمعنى أنت لما في البداية تعلمينا فكرة أنه تناول الأطعمة بحدود، راح يتعلمه طوال عمره. ونلاحظ إن شاء الله في أشخاص عندهم كذا نظم غذائية مرتبة ما يقدر يبتعد عنها. فأولادنا إذا أنا أحيانا ما قدمت له هذا الشيء، ممكن يأخذه بطريقة مختلفة، ممكن لا سمح الله ممكن يسرقه من المكان، ممكن أنه صاحبه يشتري لي ويعطيه، ممكن أنه يأكل مع صاحبه. فأنتي ما حطيت رقابة فعليا ذاتية. طيب إحنا هنا إيش نقول؟ نقول لا، نحط قانون. كثير ترى من الأبناء يفهمون بالقوانين والأنظمة. يا ماما أنت تبى هذا الشيبس، هذا الشيبس مثلا مو كويس، ممكن نلقى خيار صحي بديل، هذا واحد. ممكن يا ماما أنت تقدر تأكله، لكن تأخذ الحصة الصغيرة منه، ما تأخذ الحجم الكبير.
0: أوكي، في ناس، في أطفال يتقبل، في أطفال لا، في أطفال راح مجرد ما يحصلوا على المصروف راح يأخذون الشيء هذا مهما كان.
1: أيوة، هنا إحنا جايين ترى على العادة وعلى التربية. لما الأم تكون أو الأب يكون منضبط بالشيء مع أولاده، والله الأولاد ترى يستجبون. أوكي ممكن يحصل مرة مرتين خطأ، لكن أنا راح أحط عنده الوعي والأمانة الذاتية، أن أنت يكون عندك، مو لازم تحتاج مراقبة.

0: لنفرض أني أنا حرمتها فعليا خلاص، لكن مثلا صاحبة بالمدرسة يشتري وياكل مع صاحبة، أنا ما أقدر أشوف، لكن أنا ما حطيت عنده إن الخيارات. طيب يا ماما أنت تقدر تأكله، لكن ما راح تأكله إلا مثلا مرة كل أسبوع. فبنلاحظ هنا فيه انضباط أكثر. فهذا من جانب الأطعمة. وأتوقع أن فيه الآن قرار وجد في أصدرته الوزارة بخصوص الوجبات الغذائية الموجودة في المدارس.
1: هذا أمس قرأته، هل راح يطبق فعلا يعني في كل المدارس؟
0: والله نتمنى ذلك بإذن الله.
1: طيب خلينا نتكلم على الآن على يعني احيانا في كثير من الاهالي يعطون المال مقابل العمل ومكافآت مثلا، يعني هل نعطي طفل مال مقابل مثلا ترتيب غرفته ولا غسل الصحون او حتى المساعده في المنزل؟ هذا تشوفينه شيء صحيح؟
0: بتكلم لك من جانب ابحاث ومن جانب خبره سلوكيه. احيانا احنا قد نعطي، هذا بتكلم فيه في الجانب التعديل السلوكي، اذا انا كنت اعرف ان المال ذات قيمه كبيره وان السلوك اللي عندي يحتاج إلى تعديل ولا يعدله إلا المال، هنا أبدأ أستخدم المال وبعدين أعمل خطة لخفض قيمة المال حتى نصل إلى الصفر، يصير يرتب بدون. هذا إحنا عندنا تطبيق نعمل فيه في العيادات بشكل كبير جدا. طيب ولكن بشكل عام راح أحكي الآن، لازم من الصغر نعلم أطفالهم بأن ترتيب الغرف والمساعدة المنزلية في التنظيف والترتيب هذه أمور ومشاركة بالحياة. أنت ما تستدعي أنك تشاركني على الأمور الحياتية، أنك لازم أدفع لك، أنت ولدي، هذا بيتك، هذا يعكس أنت تربيتك ومدى نظافتك ومدى اهتمامك. فالأعمال المنزلية خلاص، من تنظيف من ترتيب قدر الإمكان، ما تدخل ضمن المال ولكن قد تستخدم من ضمن التعزيز العام. مثلا أنا لما أسوي لولدي جدول أنك يا ماما أنت نمت بدري، أنك أنت مثلا حليت واجباتك، أنت رتبت غرفتك، راح تحصل على نقاط، مجموع هذه النقاط راح تحصل على شيء ممكن.
1: حلو، يعني شوفين أنه المال مقابل مثلا درجات مرتفعة في المدرسة هو الأفضل.
0: طيب هذا موضوع ثاني. طيب كثير من الدراسات والكثير من الأبحاث والتربويين يقول لا تقرن المال بالتعليم، لكن خلينا شوي نكون واضحين أستاذ محمد. طيب إحنا نستخدم العلم اللي تعلمناه طوال هذه السنوات لجني المال، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: خلاص، فليش أقعد أطبق على طفلي قاعدة أنا من ملتزم فيها؟
1: صحيح، أي في هذه النقطة يعني أي كملي.
0: فهنا خلاص إحنا ممكن نعطي مكافآت. أول شيء المدارس نهاية كل سنة تعطي مكافأة للتفوق، والمكافأة هي مال بطريقة ما. الجامعات تعطي مكافآت شهرية لمساعدة الطلاب نهاية كل شهر، فهو مال. طب فهنا أنا ممكن أغير بس جزء بسيط عند معنى أنك أنت لازم تحصل على مال ملموس، ممكن يكون إحدى الخيارات، لكن إحنا دائما في فترات معينة ترى نغير بعض الجوانب التربوية بسبب تغير والتطور في العصر.
1: طب خليني أسألك سؤال، لو مثلا الطفل قال وش تعطوني إذا سويت الشيء الفلاني في كل مهمة مثلا أو في كل مهمة تطلب منه، هذا سلوك يخبرنا بشيء معين؟
0: طيب هنا إحنا قد هنا الطفل تعلم بأن كل شيء له مقابل، وفعليا لكن المقابل يختلف، قد يكون مقابل نفسي، قد يكون مقابل اجتماعي، قد يكون مقابل مادي، لكن هو تركز عنده المقابل المادي بشكل كبير. أنا لما أتعرف على زميلات جدد هنا في مقابل، أنا تعرفت لأني أبغى على مثلا احتواء اجتماعي، تفهم، تقبل، هذا اجتماعيا. أنا لما مثلا أبغى أسوي حاجة معينة وأبيعها فأنا أبغى مقابل مادي. كل شيء ترى موجود في الحياة يحتاج إلى مقابل عاطفي مادي، أو أحيانا بعض المقابل يكون ذاتي أو احتياج أو ارتياح ذاتي. أنا لما أسوي هذا السلوك علشان أنا أرتاح فهو في مقابل ولكن ذاتي، فعندي أنواع من المقابلات.
1: جميل، طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة أستاذة سلمى من إذاعة جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. نتكلم اليوم عن الحدود المالية عند الأطفال. ضيفتنا للتذكير الأستاذة سلمى إدريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والإنفعالية. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب، تتفقين معي أستاذة سلمى أنه من أصعب العبارات على الوالدين كلمة أو جملة كل أصحابي عندهم إلا أنا؟ هذه أعتقد أنها شوي تهز مشاعر الأهل، كيف نتعامل معها وكيف نرد؟
0: الأمانة حطيت كذا يدينك على جانب حساس جدا ونقطة حساسة. لما يجي الطفل يقول للوالدين كلهم عندي إلا أنا، ترى هنا قاعد يضغط على الجانب النفسي لهم. هو عارف بأن هذه العبارة والجملة رح تأثر فيه، فإحنا كوالدين نبدأ نتعاطف وتأخذنا الحمية ونجلس نقول والله ما حد يأخذك غيرك.
1: صحيح.
0: yes. فإحنا هنا لازم نعلم أولادنا عدة أمور، وأنا قلت قبل شوي لازم تكون عندنا معايير في العائلة. أولا الناس مختلفين، اللي عندك مو لازم يكون عند اللي غيرك، مو لازم يكون عندك حاجة مطابقة تماما. وغير كذا نرجع للاحتياج، الشيء اللي أنت تبغاه هل أنت تحتاجه ولا تبغاه لمجرد أنه هو مع الآخرين؟ ترى هذا الشيء ممكن يكون في المستقبل علامة أو إشارة على اضطراب، وممكن تسبب له مشاكل وعوائق مادية كبيرة. طيب، فلما يجيني طفلي ويقول لي أنا أحتاج هذا الشيء عند فلان مو عندي، هنا قد يكون ترى في جانب كذلك غيرة. ممكن طفلي عنده غيرة أنه هو يبغى يمتلك كل شيء، هو يبغى يحصل على كل شيء. لازم أعلمه أن أنت ما تقيس نفسك بالآخرين أو تقارن نفسك بالآخرين، لأن إحنا مختلفين. هل أنت هذا الشيء، تعال يا ماما بالورقة والقلم، هل أنت تحتاجه ولا لا، ومدى احتياجك له؟ خلاص، هل فيه بدائل أنت ممكن تقدر تحصل على هذا الشيء ولا ما في بدائل؟ لازم ننتبه أنه أولادنا ما شاء الله عندهم الحيل كثيرة بأنهم يضغطون علينا أنهم يحصلون، وهذا الأمر رح يتكرر بشكل دائم. فلازم أعرف كيف أنا أتعامل مع طفلي لما يقول عند الآخرين ولا لا. لازم أعلمه أن قيمتك أنت ما هي مرتبطة بمدى امتلاكك للأشياء. طيب، قيمة الشخص تكون مرتبطة بأمور أخرى.
1: على فكرة اليوم كثير من البنوك صارت تسوي أساور وبطاقات دفع خاصة بالأطفال، تشوفين أنه من المناسب إعطاء طفل أو حتى مراهق بطاقة دفع خاصة فيه، ولا تشوفين أنه لا بدري؟
0: بناء على العمر، بناء على قيمة المبلغ الموجود في هذه البطاقة، إذا أنا أقدر مثلا كل شوي أحط مبلغ مالي بسيط، متى تكون معاه، يعني الوقت الزمني متى بتكون معه، هل بتكون معك طوال الوقت ولا بتكون معك مثلا بس بالخرجات الضرورية، مثلا ايش راح تشتري، تكون في قوانين. يا ماما انا ابغى اشتري هذه السلعة، اوكي يا حبيبي تقدر تشتري. يعني مثلا مو معقول احط في رصيد الطفل 1000 ريال او المراهق.
1: صحيح.
0: لا انا هنا ليش، انا احنا الان ايش الموجود عندنا، كثرة عمليات الاحتيال والنصب.
1: صحيح.
0: احيانا تكون عملية الاحتيال مثلا، يعني واحدة من الزميلات كانت تقول قاعدة أتابع مناقشة يعني مناقشة في جامعة عن

0: طريق ابلكيشن, وهل الابلكيشن مجاني, تقول فتح لي حاجه ثانيه, تقول ضغط زر بس وراح المبلغ. يس, فكم طفل راح يتعرض لهذا الموقف بسبب اختلاف اللغه, بسبب عدم المعرفه, بسبب وجود المبالغ. فانا قد اكون عرضت طفلي للاحتيال وانه يكون فريسه سهله للمحتالين.
1: طب
0: فهنا لازم يكون في موافقه.
1: سؤال, هل شيء كويس ان الطفل او المراهق يعرف راتب ابوه مثلا كم او راتب امه كم مثلا, ولا هذا ما هو بشيء ضروري؟ يعني
0: معرفه المبالغ او دخل الوالدين يكون مرتبط بمدى إدراك الطفل. يعني أحياناً ترى حتى بعض الأزواج ما يعلمون زوجاتهم كم معه مبلغ عشان لا يتم, خلنا نقول تحت مفهوم أنه راح تستغل, راح تجلس تطلب طول الوقت, راح تسوي. فأحياناً المبالغ الكبيرة ممكن أن تعلم الطفل عدم مع إدراك القيمة. ممكن هذا الأمر إحنا نشوفه مرتبط بعمر الأطفال. بعض الأطفال ترقيلين يجي يسأل كم يا بابا راتبك. طيب, وحتى لو يعرف الراتب ما عنده فهم لهذا الراتب كيف يتم صرفه. ممكن بابا راتبه صح كبير بس عنده التزامات كثيرة لدرجة ما يبقى على شيء نهاية الشهر. فما أشوف أنه في أعمار صغيرة نناقشهم بحجم الراتب كثر ما نعطيهم شوية المسؤولية, بس كل عمر معين مناقشة. وهنا إحنا كذلك ترى عندنا تدخلات واستراتيجيات لما الأب يقع في مأزق مالي كيف يصارح أسرته في هذا الأمر عشان حتى يدركون الموقف وما يضغطون على الأب, ومن غير هم ما يحسون بأنهم تحت ضغط نفسي أو عدم استقرار.
1: طيب, خلينا نشارك ناخذ الأسئلة, في كثير من المداخلات حول هذا الموضوع يبدو أنه هم كثير أو شريحة كبيرة من الناس. طيب, أم ليان من جدة تقول صباح الخير, شكرا على هذا الموضوع. بنتي عمرها 12 سنة وتقارن نفسها بصديقاتها باستمرار, فلانة عندها آيفون جديد, فلانة تلبس ماركة معينة, خاف إذا رفضت طلباتها تحس إنها أقل منهم, كيف تعامل مع هذا الموضوع؟
0: للأسف في الوقت الحالي ظهرت ترند الماركات بشكل كبير على بناتنا. لازم وأولادنا كذلك لازم نعلمهم بأن قيمتك لا تعني ما هو معك, بل قيمتك هي تكون بمدى وجودك الاجتماعي, بمدى علمك, بمدى تفوقك. كثير منهم يعتقد بأن أنا إذا عندي هذا البراند الناس راح تحترمني أكثر, لكن دائما نقول الأمهات ركزوا على مدى علم هذا الشخص, مدى فعلا ظهوره. أحيانا القيمة اللي راح يشتر فيها هذا المبلغ تقدرين أنت تشترين أشياء عديدة. بعض لازم يفهمون كذلك الاستهلاك. كثير مثلا من الأولاد نشوفوا أنهم يشترون براند ساعة معينة, لكن شراء هذا المبلغ قد مثلا يخسر راتبة مدة شهر شهرين, هذا نشوفه بشكل كبير. وهنا لما إحنا نغرس من البداية فكرة الاحتياجات الأساسية والرفاهية من الصغر, يبدأ يعرف بأن هذا الأمر هو ما يحتاجه. فأنا أفهم كثير معاناة الأم في جانب البراندات, كيف ممكن أنا أعلم بنتي تحدد أكثر احتياجها, أني أنا أقول لها يا ماما هذا مبلغك ومصروفك الشهري, تقدرين تشترين هذا البراند, بس أعرفي أنك لو شريتي هذا البراند بقيمة هذا المبلغ مثلا, خلينا نقول إذا هي في الجامعة أنت ما راح تغيرين ملابسك طوال فترة السمستر وانت قاعدة في قطعة واحدة, ممكن انها تتلف, ممكن انها تتمزع, ممكن انها يصير شيء, ممكن انها انت ما عاد تبغينها. فانت قرار لك. احيانا ترى بعض الاولاد او الاطفال نخضعهم لبعض المواقف, لازم نعلمهم كذلك لو هي تبي تقتني جهاز جديد. طيب يا ماما الجهاز الجديد اللي انت تبي تقتنينه حاليا كم مثلا صار مدة على جهازك القديم, هل هو فعلا تالف ولا لا, هل هو قابل للابدال والتصليح ولا لا, هل هو يؤدي الغرض والاحتياج ولا لا. فأحيانا نحتاج إحنا كذا نجلس جلسة حوارية مع أولادنا ونحط له بعض الشروط والقوانين ونفهم منهم.
1: طيب, في سؤال من أبو ركان من الرياض يقول أنا وزوجتي مختلفين, أنا أقول لا كثير وهي إذا رفضت أو رفضت أنا تروح تشتري لهم من وراي, هل اختلاف الأب والأم في الأمور المالية يؤثر بشكل سلبي على الطفل؟
0: للأسف الشديد يس. قد يؤثر بشكل كبير على الأسرة. ممكن أول شيء يكون الأب هو مصدر دائما عقابي والأم هي دائما مصدر تعزيز، فنلاحظ أول شيء ميل الأبناء للأم في تلبية الرغبات. لما قلت إن أجندة عائلية لازم نكون أنا والأم، الأب والأم مع بعض، ما نتفق على القوانين المنزلية ونلتزم فيها. ودائما احنا نقول مثلا لما يجي الولد او البنت تطلب حاجة معينة من الوالدين، قبل ما نعطي الإجابة نجلس مع بعض احنا اثنيننا ونقرر يا اي ولا لا، لان كذا الطفل ما راح يتشتت او المراهق، لكن احيانا ممكن انه يتشتت في المستقبل او ممكن يكسر كلام احدى الوالدين، او في المستقبل ممكن يصير في عقوق للوالدين، يبدأ يفضل أمه عن أبوه، أنه أنت دائما ترفض، أنت ما تعطينا، أنت ما تحبنا، يبدأ يربط هذه الأشياء، أمي تحبنا أكثر، أنا ما أبغى أكون معك. بنلاحظ هذه المشاكل تتفاقم في المستقبل، فالأفضلية أنه يجلسون مع بعض، يحطون قوانين منزلية، يتكلمون مع بعض، وقبل ما يصدرون أو يعطون أي قرار للأبناء يكونون اثنينهم مع بعض واثنينهم يعززون لنفس النتيجة. مثلا يا ماما ايش رايك في هذا الموضوع، ماما تقول لا، طيب يا بابا انت شايف هذا الموضوع، انا اقول لا.
1: طيب في سؤال مهم جدا ايضا، ابو فيصل من مكه يقول اعطي ولدي مصروف اسبوع كامل لكنه يصرف اول او يصرف اول يومين وبعدها يرجع يطلب مني، هل ارفض وخليه ينتظر الاسبوع الجاي حتى لو احتاج شيء مهم؟
0: وفعليا خلينا اول شيء نقول المهم ايش قصد المهم. هل المهم بمأكل ومشرب ودواء، مثلا اذا هو كان ولده كبير بنزين ولا لا؟ نجي أول شيء هنا، هو لازم يعرف الولد المبلغ. لنفرض أنه أنا ما أعرف كم عمر ولده، لكن خلينا نقول عمره مثلا 21 سنة، هو طالب جامعة، طالب جامعة يحتاج مبلغ خلينا نقول في حدود 500 إلى 1000 ريال كحد أقصى. طيب okay. فراح أجي أنا أقول له مبلغ 500 هذا أنت راح تقسمه على مدار أسبوع. بعضهم ترى ما عندهم فكرة التقسيم، وإحنا قلنا دائما الجانب الإلكتروني خلانا نشتري من غير ما نحس كم الباقي. إحنا دائما يجينا إنه تم سحب أو تم خصم، بس صحيح. ما علمتني كم باقي برصيدي، فأنا ما عندي القدرة على المعرفة. أحيانا بسبب كثرة السحوبات، مثلا إذا كان مشترك في مثلا برامج اللي تسوي خصم بسبب الاستلاف أو حاجة معينة، فجأة يكتشف أن فعلاً هو المبلغ المالي راح. طيب أول شيء لازم أعلم ولدي أنه هذا المبلغ راح يكون لمدة أسبوع، إذا انتهى أنا مالي علاقة، أنت راح تدبر نفسك. ترى تكرار المساعدة كل مرة راح يعلمه أنه عادي راح أخلص المبلغ وراح أروح لبوي وبوي راح يعطيني.
1: أي نعم yes. صحيح.
0: فأول شيء لازم أني أقسم المبلغ، أقول له أنت ما أنت عارف تشتري، طيب هذا المبلغ 500 لمدة لنفرض مدة شهر، ارفع منه لنفرض مثلا 200 ريال او 300 ريال قيمة بنزين، لا تجي ابدا، ممكن انك انت تحوله لبطاقات البنزين اللي هي مسبقة الدفع خلاص، مجرد انك مثلا تشتري فيها. نجي ال 200، كيف راح تشتري؟ راح تشتري مثلا الاساسي، هل انت في حاجة معينة كنت تبغاها؟ هل انت تبغاها مثلا لدواء معين؟ هل انت تبيه مثلا لاكل معين؟ طيب اوكي، نجي هنا فكرة الاكل. لا تروح مثلا تشتري قهوة من المحلات المرتفعة السعر، تقدر تاخذ قهوة عادية بقيمة 5 ريال بالاسبوع. فهنا بعضهم ترى ما يعرف يخطط، عنده مشكلة بالتخطيط.
1: اي نعم صحيح.
0: فهنا انا كأب اجلس معه واقول لو تراك انت تتحمل المسؤولية كاملة، أنا ما رح أعطيك. خلينا نقول وقعنا في الموقف فعليا والولد انتهى، خلينا نقول محتاج كان بنزين، فهنا أنا ممكن إيش أسوي؟ بقول رح أعطيك هذا المبلغ لكن رح أخصم المبلغ الشهر الجاي.
1: يعطيك العافية الأستاذة سلمى إدريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية، تكلمنا بشكل مفصل عن موضوع الحدود المالية عند الأطفال. شكرا جزيلا، يعطيك العافية ونلتقيك دائما على خير بإذن الله.
0: بإذن الله، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش

0: للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ترك المخلفات القابلة للاشتعال أو الزجاجات في المناطق البرية قد يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق. حافظ على نظافة المكان وخذ مخلفاتك معك، فالمحافظة على البيئة تبدأ من التفاصيل الصغيرة.
3: معا لسلامة الغطاء النباتي.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
0: قد ينسى مريض ألزهايمر بعض الأسماء، وقد تختلط عليه الأماكن والتفاصيل، لكنه يظل بحاجة إلى من يشعر به ويطمئنه ويكون قريبا منه. الكلمة الهادئة والابتسامة والصبر والاحتواء، مواقف بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. فلنكن أكثر فهما ورحمة بمصابي ألزهايمر وأسرهم، ولنجعل من الوعي ثقافة تسكن مجتمعنا. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. ترك المخلفات القابلة للاشتعال أو الزجاجات في المناطق البرية قد يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق. حافظ على نظافة المكان وخذ مخلفاتك معك، فالمحافظة على البيئة تبدأ من التفاصيل الصغيرة.
2: معا لسلامة الغطاء النباتي.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
0: قد ينسى مريض الزهايمر بعض الأسماء، وقد تختلط عليه الأماكن والتفاصيل، لكنه يظل بحاجة إلى من يشعر به ويطمئنه ويكون قريبا منه. الكلمة الهادئة والابتسامة والصبر والاحتواء، مواقف بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. فلنكن أكثر فهماً ورحمةً بمصابي الزهايمر وأسرهم، ولنجعل من الوعي ثقافةً تسكن مجتمعنا.

حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية

0: وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: خلاصة.
3: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضحه لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ريشة،
3: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزا عالميا للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الرياضة تحتضن انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ بمشاركة 160 متحدثاً لتعزيز الهوية الوطنية ومسيرة الدولة. المنتدى السعودي للإعلام يطلق النسخة الثالثة لمبادرة غرفة العصف لتمكين المواهب الصاعدة وصناع المحتوى. محمية الملك سلمان الملكية تحقق نجاحات بيئية استثنائية في استعادة النسور وتنمية التنوع الإحيائي. ختاماً، هيئة الصحة العامة وقاية تطلق حملة صحتك اختيارك لرفع الوعي الغذائي وتمكين المجتمع من خيارات مستدامة.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلاصة.
1: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجيات المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجيات المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: تصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
1: ريشة.
2: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهر.

0: على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
1: تسعى دائما لتكون ايجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية. السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثاً عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كذلك مستمعينا نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة المباشر @jeddah_radio وعبر تطبيق ساودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.

0: نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. أمير منطقة الباحة يرعى اليوم افتتاح منتجع قمرة. محافظ الطائف يشهد ختام منتدى الطائف للهجن في التراث. محافظ العلا يدشن مبادرة قياس السمع وتأمين السماعات الطبية لضعاف السمع. المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية ينطلق غدا في الرياض. انطلاق أعمال ندوة دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة بجدة. الأمن والاستثمار، الوطن الآمن وصناعة الفرص، جلسة في مؤتمر حوار الأمن والتاريخ. جائزة الأميرة صيطة بنت عبد العزيز تكرم 30 فائزا بجوائزها الاجتماعية لعام 2026. وزارة الحج والعمرة تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن. ملتقى الصحة العالمي يواصل نموه الدولي ويستعد لنسخة تاسعة أكثر اتساعاً وتأثيراً أكتوبر المقبل. وقاية تطلق حملة صحتك اختيارك لرفع الوعي الغذائي وتمكين المجتمع من تبني خيارات صحية متوازنة. الغذاء والدواء ترصد ادعاءات مضللة في إعلان للجهاز الطبي وتتخذ الإجراءات النظامية.
1: تجوال على جدة FM.

0: في إطار جهود القطاع غير الربحي في تمكين الأيتام وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، تواصل جمعية إخوانكم لتمكين الأيتام تطوير برامجها ومبادراتها في التدريب والتمكين الوظيفي والدمج الاجتماعي، إلى جانب توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في خدمة المستفيدين. وللحديث بمزيد من التفاصيل عن دور الجمعية وخدماتها وأثرها، يسعدنا مستمعينا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة خدمات المستفيدين بجمعية إخوانكم لتمكين الأيتام الأستاذ أنس عمر إبراهيم. أهلا وسهلا بك، حياك الله أستاذ أنس في برنامج تجوال على إذاعة جدة.
1: أهلا فيك وحياكم الله، وشاكر لكم استضافتكم الطيبة لجمعية إخوانكم لتمكين الأيتام.
0: في البداية أستاذ أنس، ما هي رسالة جمعية إخوانكم وما الشيء الذي تسعى إلى تحقيقه للأيتام؟
1: جمعية إخوانكم هدفها الأساسي هو تمكين الأيتام فاقدي الرعاية الوالدية. الفكرة عندنا أن المستفيد ما يكون معتمد دائما على الدعم، إحنا هدفنا نوصل معاه لمرحلة يكون فيها مستقل ومعتمد على نفسه. وعشان نوصل لهذا الشيء إحنا ما ننظر لاحتياج واحد بس، إحنا ننظر للمستفيد بشكل متكامل من خلال عدة برامج تمكينية، وأبرزها عندنا اللي هو برنامج الأساسي في الجمعية اللي هو برنامج التآخي، وغيره من برامج التمكين، يعني مثلا التوظيف، التعليم، الدعم النفسي وغيرها من البرامج.
0: طيب كيف تبدأ رحلة المستفيد مع الجمعية، وما هي أبرز أشكال الدعم التي تقدم لهم؟
1: طبعا احنا اول شيء نحاول نفهم المستفيد نفسه، يعني ايش احتياجه فعلا، ايش المرحله اللي هو فيها الان، لانه طبيعي ما هو كل المستفيدين احتياجهم واحد.
0: نعم.
1: بعد كذا بنوجهه للبرنامج او الخدمه الانسب له، يعني سواء كانت الخدمه هذه كان تعليم ولا تاهيل وتوظيف ولا دعم نفسي، او حتى احيانا ممكن تكون انها مشاركه واندماج في المجتمع. والفكره عندنا ان المستفيد ما يدخل الجمعيه وياخذ خدمة وتنتهي العلاقة وخلاص، لا، احنا نحاول نبني له رحلة تمكين متكاملة حسب احتياجه، وتكون علاقة مستدامة مع الجمعية عبر برنامجنا الأساسي اللي هو برنامج التآخي.
0: جميل. طيب ماذا يقدم تطبيق مساعد إخوانكم الذكي للمستفيدين، وكيف يسهل يعني وصولهم إلى خدمات الجمعية؟
1: مساعد إخوانكم الذكي فكرته بكل بساطة إنه هو يسهل على المستفيد أو المتطوع اللي يكون متقدم عندنا الوصول للمعلومة والخدمة في أي وقت، يعني ما يكون مضطر إنه مثلا ينتظر ساعات العمل الرسمية عشان يتواصل مع الأخصائية في سؤال والاستفسار، لا، هو الآن في أي وقت يقدر يدخل ويتكلم ويسأل المساعد الذكي. طبعا احنا ميزه المساعد الذكي عندنا انه هو صوتي وكتابي، يعني مو بس كتابه، يعني تقدر تدخل تتكلم معاه بالصوت وياخذ يعطي معك كانك بتتكلم مع الاخصائي مباشره عندنا في الجمعيه.
0: ممتاز.
1: ايوه، طبعا المساعد ما هو فقط عشان يجاوب استفسارات، لا، كمان هو متدرب انه يكون مستشار ويقدم استشارات للمستفيد. يعني مثلا احد المستفيدين صارت له مشكله في عمله في الدوام ومتحرج يتكلم في المشكله هذه مع الاخصائيه مثلا، يقدر يدخل للمساعد الذكي ويحكي ايش صار معاه، طبعا هذا كله بالصوت، يعني يتكلم معاه بالصوت ياخذ يقي معاه
0: وبنفس اللغه معه. والطريقه يعني مش لغه
1: عربيه، اي اللغه عاديه، يعني كانه شخص طبيعي بيتكلم معك، حتى ما حيحسسك انه هو اصلا ذكاء اصطناعي، بالعكس يعني.
0: ممتاز.
1: وفي ويتفاعل مع نبرتك، سواء كان بالتشجيع سواء كان بتحفيز سواء كان، فالمساعد الذكي هنا راح يعني يقدم لك استشاره مثلا في مشكله او في تطرق او في شيء. طبعا يعني فاحنا نقول هنا انه المساعد الذكي بالنسبه لنا احنا في الجمعيه هو ما هو مجرد تطبيق، هو جزء من تطوير تجربه المستفيد والمتطوع، وكيف احنا نستفيد من التقنيه انه احنا نكون قريبين من المستفيدين طول الوقت.
0: طيب هل يعني هذه التقنيه هل استفادوا منها مثلا اشخاص معينين وكان في رد إيجابي من بعد استخدام هذه الخدمة أو هذا التطبيق؟
1: أكيد. إحنا بعد ما أطلقنا التطبيق جلسنا مع المستفيدين، بعد ما أطلقنا بفترة يعني، أعطونا انطباعاتكم، إيش رأيكم، إيش، فالأغلب كان يعني نقطة القوة في التطبيق يقول أنا كان عندي أشياء أنا أتحرج إني أنا مثلا أتكلم فيها مع شخص، حتى لو كانت أخصائية وكذا، في النهاية أنا أتحرج، يعني أشياء خاصة فيني ما بحد يعرفها، ما بحد، لكن في نفس الوقت تحتاج استشارة. فكان هذا التطبيق هو الشيء اللي المخرج لهم أو المتنفس لهم في هذا الموضوع، وهو اللي كان يجاوب على استفساراتهم. يعني كان يقول لك مثلا أنا طب لو تأخيت إيش الأشياء اللي أنا هأخذها، أو مثلا المتطوع، إحنا عندنا برنامج التأخي للمتطوعين. هم
0: أنت كم مرة ما شاء الله ذكرت كلمة يعني برنامج تأخي أو تأخيت، كلمنا عن هذا البرنامج.
1: برنامج التآخي باختصار طبعا هو البرنامج الرئيسي عندنا في الجمعية. فكرة برنامج التآخي إنه إحنا نآخي اليتيم أو اليتيمة بأحد أفراد المجتمع من الأشخاص الناجحين في المجتمع، بمعنى إنه يكون طبعا يكون بمثابة الأخ الأكبر له. ما هو مطلوب من المتطوع هنا إنه هو مثلا يتبرع ولا دعم مادي، لا، إحنا مطلوب منك أنت كمتطوع معانا في برنامج التآخي تقدم لنا وقتك لليتيم، وقتك، استشاراتك، خبراتك في الحياة، دمجك للمجتمع، يعني تدمج الأخ الأصغر هذا معك في المجتمع. فهذه هي فكرة برنامج التآخي باختصار، يعني خلينا نقول موجه،
0: يعني معمولة فقط للذكور ولا حتى كمان للإناث؟
1: لا لا، للذكور والإناث، أخ وأخت، يعني الأخ مع أخ، مع أخ والأخت مع أخت.
0: جميل جميل. يعني أي إنسان مثلا ممكن يقدم ويكون متطوع في الجمعية معاكم؟
1: يس يس، أي أحد حاب إنه هو يقدم ويكون متطوع يقدر يحمل التطبيق مساعد إخوانكم الذكي، موجود في الأندرويد في الأب ستور، يحمله ويسأل أي استفسارات عنده، ومن التطبيق نفسه يقدر يقدم على التطوع في برنامج التآخي.
0: ممتاز. طيب، أكثر من 2500 خدمة أستاذ أنس، وكمان 1500 حالة دمج اجتماعي، هذه الأرقام يعني ماذا تعكس عن أثر الجمعية؟
1: شوف، هي بالنسبة لنا هذه الأرقام مهمة، لكن الأهم إن إحنا نعرف إن وراء كل رقم إنسان وقصة وتجربة، ما هو مجرد بس رقم وكذا.
0: نعم.
1: يعني لما إحنا نتكلم على أكثر من 2500 خدمة وأكثر من 1500 حالة دمج اجتماعي، هذا يعكس حجم الوصول والعمل اللي تقوم في الجمعية. لكن إحنا ما نبغى نقيس نجاحنا بس بعدد الخدمات. السؤال الأهم إحنا عندنا دائما

0: ايش اللي تغير في حياة المستفيد بعد الخدمة، ايش التحسن اللي صار في حياته وفي شخصيته وفي التمكين
1: خلال كم
0: لنا يكون
1: طب خلال كم هذه يعني المدة، مثلا سنة سنتين، كم لها هذه الخدمات؟
0: لا احنا طبعا برنامج التآخي عندنا ما هو يعني مدة وينتهي، هي علاقة مستدامة. يعني احنا مجرد ما ينضم المستفيد في برنامج التآخي ما لنا حد ونقول خلاص، يعني هو مستمر، هي علاقة مستدامة، ما في تاريخ انتهاء لها يعني.
1: نعم.
0: حتى في حال اثنين تآخوا، مثلا أخ أصغر وأخ أكبر،
1: نعم،
0: وسبحان الله ما صار في بينهم توافق، طبعا بيكون في أخصائيات بيتدخلوا بيشوفوا كذا. في حال انتهت العلاقة مو خلاص، لا، ممكن احنا الأخ الأكبر الآن نبحث لك عن أخ أصغر ثاني، والأخ الأصغر نبحث لك عن أخ أكبر ثاني، يكون في بينكم توافق.
1: يعني أنت تقصد الشخص الواحد له أخ أكبر وله أخ أصغر؟
0: لا لا لا، هو الأخ الأصغر اللي هو عندنا المستفيد اللي هو اليتيم، فاليتيم هذا متآخي مع أخ أكبر.
1: أيوة.
0: في حال انتهت العلاقة بينهم ما هو معناه انتهت علاقته بالجمعية، لا، الجمعية راح تبحث له عن أخ آخر.
1: أيوة. طيب كيف بتعمل الجمعية على تحقيق أثر مستدام بيتجاوز تقديم الخدمة وصولا إلى تمكين المستفيد وبناء قدرته على الاعتماد على نفسه؟
0: طبعا هنا الفرق كبير بين تقديم خدمة محددة وبين التمكين. يعني الخدمة ممكن تحل احتياج مؤقت، يعني احتياج يوم محدد وخلاص، لكن التمكين المفروض أنه يساعد الشخص أنه يقدر يتعامل مع احتياجاته هو ومستقبله بنفسه. وعشان كذا احنا ركزنا على التمكين، سواء كان في التعليم، التأهيل، ولا فرص العمل، او الجانب الاجتماعي، عشان نمكن المستفيد في حياته. وطبعا في النهاية نجاحنا مو بعدد الخدمات اللي احنا نقدمها، نجاحنا انه المستفيد نفسه يصير قادر يتخذ قراراته ويتحمل مسؤولياته ويبني مستقبله بنفسه يعني.
1: في الختام أستاذ أنس، ما هي رسالتكم للأيتام ولأسرهم وللمجتمع وللجهات الداعمة؟
0: رسالتنا لأبنائنا وبناتنا، أنتوا عندكم قدرات وطموحات كبيرة، وإحنا هنا في جمعية إخوانكم، يعني إخوانكم، دورنا نكون معاكم ونفتح معاكم الطريق والفرص اللي تساعدكم وتحققوا طموحاتكم فيها يعني. وبالنسبة لرسالتنا للمجتمع، إنه تمكين الأيتام ما هو مسؤولية جهة واحدة، ما هو مسؤولية جمعية فقط وخلاص، لا، كل جهة أو أي شخص حتى لو كان فرد يستطيع أو يشوف في نفسه إنه هو يقدر يوفر فرصة تعليم أو تدريب أو وظيفة، أو حتى إنه هو بخبرته وعلاقته يقدر يدعم فيها شخص، فعلا هذا الشيء ممكن يغير مسار حياة شخص تماما يعني. وأكيد طبعا إنه نحن في النهاية نوجه رسالة شكر لشركاء الجمعية والجهات الداعمة، لأنه الأثر اللي يتحقق اليوم هو نتيجة تعاون وتكامل بين الجمعية والشركاء والمجتمع. يعني احنا في النهاية هدفنا كلنا واحد، انه احنا ابنائنا وبناتنا يكونوا اكثر استقلالية واستقرار في حياتهم ومتمكنين ومشاركين في مجتمعهم.
1: طيب سؤال اخير بخصوص الدعم من المتطوعين او المتطوعات، هل ممكن يكون الدعم عن بعد؟ يعني مثلا نفترض والله انا انسانة مشغولة وعندي وظيفة وربة اسرة وما عندي الوقت اني انا اكون متواجدة في الجمعية، هل ممكن انا اقدم الخدمات والاشياء اللي يعني بشكل تطوعي عن بعد؟
0: لا، شوفي، هو فكرة برنامج التآخي أصلاً ما هو مطلوب منك إنك أنت تيجي الجمعية كل شوية،
1: على أساس إحنا نوضح بس للمستمعين عشان تكون الصورة واضحة.
0: الفكرة إنه أنت الآن كيف حتتعاملي مع أختك الصغيرة، يعني أنت الآن كأخت كبيرة كيف حتتعاملي مع أختك الصغيرة؟ هو اللي بيكون في الجمعية اللقاء الأول، يعني أنت طبعاً الآن مثلاً خليني أقول لك مسيرتك الآن في التقديم، قدمت الآن كمتطوع عندنا، هيتحدد لك موعد مع الأخصائية الاجتماعية، هتجلس معاكي، هيكون زي دراسة حالة، تشوف اهتماماتك، توجهاتك، ايش تفضيلاتك، يعني عشان لما نبحث لك عن اخت صغرى يكون بينكم شيء مشترك. طبعا في عندنا معايير مفاضله بناء عليها يتم الاختيار. بعد كذا بيكون اللقاء الاول بينك وبين الاخت الصغيره، هذا بيكون في الجمعيه كلقاء اول تتعرفوا على بعض بوجود الاخصائيه. بعد كذا خلاص يصير بدات علاقه التآخي. علاقه التآخي لما تبدا ما يحتاج انكم انتوا تجوا الجمعيه، انتوا حتتواصلوا برا، حتطلعوا كافي، هتاخذيها معاكي في مناسباتك مع صاحباتك، مناسبات عائلية، تتكلموا في الوقت، يعني ما انتي ملزمة انك تيجي الجمعية كل مرة، خلاص هي اختك. انت الان عطائك لها بدعمك، بتوجيهك، بخبرتك، باستشارتك، هذه الفكرة يعني. ما فيها التزام اصلا، لا مادي ولا التزام، مثلا اقول لك والله لازم تعبيلي شيء كل يوم ولا لا لا لا.
1: جميل. وفي الوقت اللي مثلا هذا المتطوع او هذه المتطوعة حصل عندها ظرف أو شيء وما

0: تقدر تستمر، وممكن حابة ترجع تاني تكمل مع نفس مثلا ال- ال- الأخت اللي صارت مثلا متآخية معاها عادي؟
1: كيف يعني أنت الآن متآخية مع أخت صغيرة
0: مثلا، ونفترض
1: أيوة.
0: حصل لي ظرف أو انشغلت أو لأي سبب كان ما قدرت أتواصل مثل يعني أول، وخلص الظرف وحبيت أني أنا مثلا أرجع، أو مثلا عندي مناسبة عائلية تحتم علي أني أنا ما أقدر أكون مثلا متواجدة بذاك
1: لا
0: الكثرة.
1: عادي، هو انت ما انت مطلوبه منك انك تكون متواجده كل يوم ولا تطلع معه كل يوم، لا لا لا عادي، يعني هو في النهايه اذا كان في تفاهم بينك وبينها خلاص، وانت ما هو مطلوب انك كل يوم ترسلي لها، بالعكس اصلا الموضوع مزعج، يعني انك مثلا كل يوم تقولي ترسلي لها ها يلا ايش سويتي ها ايش اكلتي، لا ما هو كذا لا، يعني بالعكس هو المطلوب علاقه اخويه مستدامه، ما هو لازم نحن كل يوم نتكلم ولا نتقابل،
0: ايوه
1: لا
0: جميل
1: عادي يعني.
0: والله فعلا يعني برنامج جدا جميل وخدمات يعني رائعة، يعني أنا أول مرة أسمع عن هذه الخدمة، ونتمنى نشوف المزيد منها، وبإذن الله تعالى كلنا يكون لنا يد في هذه الجمعية ونشارك فيها. وبإذن الله بإذن الله أكيد لنا تواصل آخر. أستاذ أنس سعيدين بوجودك معنا في البرنامج، مدير إدارة خدمات المستفيدين بجمعية إخوانكم لتمكين الأيتام الأستاذ أنس عمر إبراهيم، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعطيك.
0: شكرا لكم. مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار في تيكي تاكا، الرياضة لها صوت والحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
7: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
6: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعين الكرام، من التاريخ تقرأ مسيرة الأوطان، وبالأمن تصان مكتسباتها، وعلى أرض الاستقرار تتواصل مسيرة البناء والنماء، وفي العاصمة الرياض تتواصل أعمال مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 الذي تنظمه وزارة الداخلية تحت عنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء، في منصة وطنية تستحضر مسيرة الأمن في تاريخ الدولة السعودية وتناقش أثره في بناء الدولة وتعزيز الهوية الوطنية واستدامة التنمية. المزيد في سياق التقرير التالي بصوت الزميلة ريهام قبوري.
3: تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، انطلقت في قصر الثقافة بحي السفارات بمدينة الرياض أعمال مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 الذي تنظمه وزارة الداخلية خلال الفترة من 6 وحتى 8 من سبتمبر الجاري. ويأتي المؤتمر تحت عنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء، ليجسد العلاقة الوثيقة بين الأمن والاستقرار من جهة والبناء والتنمية من جهة أخرى، مستعرضا مسيرة الأمن عبر تاريخ الدولة السعودية وما أسهم بها في تعزيز الاستقرار وترسيخ الهوية الوطنية وتهيئة البيئة الملائمة لمسيرة التنمية الشاملة. ويشارك في المؤتمر أكثر من 160 متحدثا من داخل المملكة وخارجها من الخبراء والمتخصصين والباحثين وقادة الرأي، إلى جانب مشاركة أكثر من 30 جهة في برنامج حواري ومعرفي واسع يمتد على مدى 3 أيام. وتتنوع موضوعات المؤتمر لتشمل الأبعاد الأمنية والتاريخية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمسيرة الدولة السعودية، إلى جانب قضايا المواطنة والهوية الوطنية والوعي والاعتدال وتطور المؤسسات والقدرات الأمنية ودور الأمن في دعم الاستثمار وصناعة الفرص وتحسين جودة الحياة. ولا تقتصر فعاليات المؤتمر على الجلسات الحوارية، إذ يقدم عدداً من التجارب المعرفية والتفاعلية التي تربط التاريخ بالحاضر، ومن بينها مسرح الأمن والتاريخ الذي يستعرض محطات من التاريخ الوطني بأسلوب سردي تفاعلي، ومسار الأمن الذي يقدم تجربة بصرية وتقنية ترصد تطور منظومة الأمن في المملكة. ويهدف المؤتمر إلى إنتاج محتوى معرفي موثق يحفظ جوانب من تاريخ الأمن والتنمية في المملكة، ويتيح للباحثين وطلبة الجامعة والشباب مساحة للمشاركة في النقاشات العلمية، إلى جانب بناء أرشيف معرفي مستدام تستفيد منه الأجيال القادمة. تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء، عنوان يلخص مسيرة وطن ارتبط فيه الأمن بالبناء والاستقرار بالتنمية، ليبقى الأمن ركيزة أساسية لحماية المكتسبات ومواصلة مسيرة النماء نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
2: استمعتم فيما مضى إلى تقرير عن مؤتمر الأمن حوار الأمن والتاريخ 2026 بصوت الزميلة ريهام قبوري.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: الآن مستمعينا نستمع إلى جولة إخبارية مع زميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
4: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية حفل افتتاح مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 بتنظيم من وزارة الداخلية. ويستعرض المؤتمر مسيرة الأمن في المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحاضر، باعتباره نهجا راسخا ودوره في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار ودعم التنمية والازدهار. المشرف العام على مؤتمر حوار الأمن والتاريخ أحمد الطويان.
5: أولا نعتز بالرعاية الكريمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، رعايته لمؤتمر حوار الأمن والتاريخ. مؤتمر حوار الأمن والتاريخ الأكبر من نوعه والذي يناقش ثنائية فريدة، هي ثنائية الأمن والتاريخ، ويروي القصة السعودية كما يجب أن تروى، ويظهر أيضا هذا التاريخ الملحمي الطويل لتأسيس هذا الوطن العظيم منذ 300 عام وحتى اليوم. ونسعد ونفخر بالمشاركة المميزة من الباحثين والأكاديميين ومن القامات الثقافية والإعلامية عالميا وعربيا ومحليا، نسعد بهم وبمشاركاتهم من خلال جلسات المؤتمر التي تجاوزت 60 جلسة، وأيضا يستضيف المؤتمر في هذا العام أكثر من 160 متحدث وعلى مدى 3 أيام.
4: وإلى برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأن برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة استضاف في دفعته الثالثة 250 معتمرا من 23 دولة أفريقية، وأتاح لهم زيارة المعالم التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد الله العنزي.
6: برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة هو من برامج النوعية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ المشرف العام على البرنامج بالإشراف والتنفيذ لهذا البرنامج.

0: برنامج العمرة استضاف في دفعته الثالثة 250 معتمر من 23 دولة أفريقية، وقد يهدف البرنامج ويجسد أيضا البرنامج في رسالته السامية عناية واهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بالمسلمين من مختلف دول العالم، وحرصه أيد الله على تمكينه من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف وتعزيز أواصر الأخوة والتواصل بين المسلمين وإطلاعهم عن قرب عن هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين. لا شك أن هذه من الرسائل المهمة التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها، وهو تمكين هؤلاء المستضافين من أداء مناسك العمرة وزيارة المعالم التاريخية، وأيضا من أجل أهدافه كما أسلفت تعزيز أواصر الأخوة بين المسلمين، وهو ما تحرص عليه قيادة هذه البلاد المباركة التي دأبت على حب الخير وأيضا تمكين المسلمين من أداء شعائرهم بكل يسر وطمأنينة.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جامعة الطائف. حصلت جامعة الطائف على الاعتماد المؤسسي الكامل حتى أغسطس 2033 في إنجاز يعكس جهود الجامعة في تطوير منظومتها التعليمية والأكاديمية والبحثية والإدارية وتعزيز معايير الجودة والتميز المؤسسي. رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري:
2: وضعنا خطة عندما بدأنا من 18 شهر بالمناسبة، قبل 18 شهر من تاريخ الزيارة كانت في مايو 2026، قبلها ب 18 شهر عملنا اجتماع للفرق. طبعا هو 8 معايير، يعني عندنا 8 فرق، وشحذنا الهمم ووضعنا خطة وخارطة الطريق. احنا ودنا نحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل. الكل حقيقة اشتغل، كوننا الفرق، الكل اشتغل، سواء وكلاء الجامعة، عمداء الكليات، أعضاء التدريس، الموظفين، الفنيين، الطلاب، الطالبات، الجميع حقيقة عمل في هذا الإنجاز، ونهديه هذا الإنجاز للطائف ولأهل الطائف ولمنسوبي الجامعة.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
4: تجوال على جدة FM.
3: نختم معكم مستمعينا بأهم العناوين لهذا اليوم. المملكة تقود مسارا دولي لتعزيز التعاون بين منظمي المياه. صندوق التنمية الزراعية يطلق استراتيجية التحول الرقمي. السودة للتطوير تطلق تحدي قمم لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. مبادرات اقتصادية تعزز تسويق تمور الجوف. أخيرا مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على كل من جازان، عسير، البح ومكة المكرمة، وسحب رعدية ممطرة على نجران، الشرقية، الرياض ومرتفعات المدينة المنورة مع رياح نشطة. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
4: تجوال على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة:
2: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجية المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر تكوين

0: علم الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجية المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: 8:05 وعيارة هبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: ريشة
2: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش. في الحياة قد نحب كثيرا ونعبر قليلا، وقد نعطي من نحب كل ما نستطيع، ثم نتساءل في دهشة لماذا لا يشعر بما نقدمه له. ربما لأن الحب يا أصدقائي لا يتحدث لغة واحدة، فما نراه نحن اهتماما قد يراه الآخر أمرا عابرا، وقد نعتبره تعبيرا صادقا عن مشاعرنا قد لا يصل إلى قلب من نحب بالطريقة التي نتوقعها. هناك من يشعر بالحب حين يسمع كلمة

0: قيمة جميلة، وهناك من يلمسه بالاهتمام حين يجد وقتا يمنح له، وآخر قد تكون الأفعال بالنسبة إليه أصدق من آلاف الكلمات. الحب موجود لكن لغاته متعددة، وقلوبنا لا تستقبل الرسائل بالطريقة ذاتها. من هنا تبدأ حكايتنا اليوم، كيف نكتشف لغة الحب التي يفهمها أصدقاؤنا وأحباؤنا، وهل يمكن لاختلاف الشخصيات وأنماط التفكير أن تجعلنا نحب بطريقة مختلفة، وهل يساعدنا فهم هذه الاختلافات على بناء علاقة أكثر دفئا وطمأنينة؟ فربما لا تكون المشكلة أحيانا في قلة الحب، وإنما في أننا نتحدث لغة بينما الطرف الآخر ينتظر لغة أخرى. في حلقتنا اليوم نقترب أكثر من هذه المساحة بين القلب والعقل، وبين ما نريد أن نقوله وما نحتاج أن نسمعه من الآخر. يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة دعاء زهران، المستشارة الأسرية والاجتماعية، لنكتشف معها هل للحب مفاتيح، وهل لكل قلب مفتاحه الخاص، وما هي لغات الحب. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نقاش على جدة اف ام. إذن نقاش وللحديث بقية، وحديثنا اليوم حديث القلب والعقل مع لغات الحب، موضوع نفسي واجتماعي. يسرنا أن تكون معنا كما ذكرنا في المقدمة الدكتورة دعاء زهران، المستشارة الأسرية والاجتماعية. حياك الله دكتورة دعاء. في البداية، وش المقصود بلغات الحب؟ وهل هي مفهوم علمي يمكن أن نؤطره بإطار علمي يقيس هذه اللغات، أو حتى يضع لها محددات ومؤشرات لتحسين العلاقات الأسرية؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذا اللقاء. إن شاء الله حيكون لقاء مثري رائع، نصل إلى قلوب الجميع بمفاهيم الحب. أولا، للحب لغات عدة ولهجات ومنطوقات، وجميعها تصب في إناء واحد وهو القلب، الذي ينار ويلتهب ويزداد فعاليته بمجرد الشعور بالحب. فمنا من يشعر بالحب بمجرد لمسة أو كلمة أو اهتمام أو عطاء أو تضحية أو تغافل، جميعها أساليب للتعبير عن الحب. ولكن أثبتت كثير من الدراسات العلمية، ومنها مقياس هيرمان، بأن كل نمط له أسلوب للوصول إليه أو مفاتيح للتعبير عن الحب. فمنا من يحتاج إلى وقفة، ومنا من يحتاج إلى احترام، ومنا من يحتاج إلى شيء ملموس، ومنا من يحتاج إلى الحضن. كل نمط سبحان الله من الأنماط الأربعة له أساليب وأنماط وطرق معينة للوصول إلى الحب. طبعا العالم هيرمان قسم الدماغ إلى شقين، شق أيمن وشق أيسر. كما ذكرت قلنا الحب بين القلب والعقل، فدائما الشق الأيمن هم عاطفيين، مشاعرين، خياليين، فدائما مشاعرهم بالحب وبالعقل بالقلب. أما الشق الأيسر فدائما ترجع عندهم العقلانية، لأنهم شخصيات تنفيذيين، موضوعيين، تحليليين. فعندما أستوعب كل من حولي، سواء زوج، أب، أم، أبناء، أصحاب، زملاء عمل، لما أعرف كل شخص إيش نمطه وإيش أسلوبه، أعرف أوصل له الحب بالطريقة اللي هو يحتاجها. بمعنى أنا اليوم زميلتي في العمل أعبر لها عن مشاعر شكرا، أمس ساعدتني، كان عندنا ضغط وكان عندنا شغل كثير، بمجرد أن أنا أجيب لها كوب قهوة تشعر بنوع من الحب والمشاعر، وما تعرف كيف ترد لي هذا الإحساس الحلو. والبعض يشعر أن الحب هو أني أنا ما تركتك لحالك وقعدت أشتغل معاك وأساعدك، هذا تعبير عن الحب. منا من يجد لا، التعبير عن الحب لازم في مقابل. بمعنى أنا أمجلس، أنا أحتاج من مديري أو من صاحب العمل، أبغى أوبر تايم وأبغى حق عملي وأبغى حق تعبي. في أشخاص يكتفوا

0: ابتسامة وكلمة طيبة حلوة تعبر لهم عن إنجازهم، يعني يشعروا بأحلى مشاعر الحب والامتنان. فلكل منا أسلوب ونمط وطريقة للتعبير، طبعا هنتكلم عنك بالتفصيل عشان إحنا نبغى كل أحد اليوم يسمعنا يستوعب هل أنت فعلا بتحب زوجك بالطريقة اللي هو يبغاها ولا اللي أنت تبغيها؟ هل أنت بتعبر لأبنائك بنمطهم وأسلوبهم أم بطريقتك أنت وتستغرب ردات الفعل الغير مرغوبة؟
1: طيب دكتورة، يمكن أنت تكلمتي عن الأنماط اللي قسمها الدكتور
0: العالم
1: هيرمان وبناء على أنماط الشخصيات، لكن في البعض يسهل الموضوع أنه الرجال عقلانيين وبالتالي يتقبلون التعبير عن الحب بشكل عملي، يعني يكفي أنه مثلا زوجته تسوي له طبخة حلوة فيشعر أنها تحبه، بينما النساء عاطفيات وبالتالي تحتاج إلى يعني عندها الكلمات والمشاعر والتعبير وفيض حتى لو القصائد يمكن يكون أهم من التعبير العملي عن الحب. هل هذا صحيح التقسيم المبسط أن الرجال من هذه الشريحة أو معظم الرجال من هذه الشريحة أو معظم النساء من هذه الشريحة، ولا هذه النمطين تتوزع على الجنسين بطريقة أو بأخرى؟
0: طيب سؤالك جدا رائع. دائما هذا المقولة السائدة أنه المرأة يكفيها كلمة وحضنة ووردة والرجل عقلاني ورزين أهم شيء تهتمي فيه وفي ملابسه وفي أكله وشربه. سبحان الله، هذا المقياس العلمي يشرح بطريقة مبسطة جدا بأن نمط الشخص لا يتساوى برجال أو سيدات، لا حسب النمط الدماغي للشخص. سبحان الله، لأنه هذا المقياس يتعامل مع الدماغ، فكل منا له ربع مهيمن في تعاملاته، أي هذا المقياس يقيس مدى التفضيلات عند الشخص وليس ما يستطيع وما لا يستطيع. بمعنى إذا كانت المرأة شق أيمن فبالضبط زي ما أنت قلت حتكون بالقلب والمشاعر والعواطف والهدايا والمناسبات والاهتمامات، حيعني يصل لقمة الروعة عند المرأة. وإن كانت المرأة شق أيسر، أي موضوعية تحليلية، وهذا ترى اليوم بدأنا يظهر بشكل كبير، اليوم في كثير من السيدات عقلانيين أي شق أيسر منطقيين تنفيذيين، الآن تقول لك لا أنا عملي شيء مهم في حياتي، أنا عندي دوام، بعد كذا عندي وقت راحة لي، بعد كذا تعطي الأمور الثانية أولويات، بيتها، زوجها، أولادها. فهذه المرأة هي شق أيسر موضوعي تنفيذي، أي العقل يرجح عندها عن العواطف والمشاعر. فهنا بدأت تظهر اختلاف الأنماط عند الأشخاص. كان في الماضي أو سائد الموقف عند الجميع أن المرأة هي العاطفية والرجل هو العقلاني. الآن المواقف أثبتت في كثير من الحالات، وأنا بتجيني حالات لما نعمل المقياس عليهم يطلع الرجل شق أيمن والمرأة شق أيسر. لذلك نجد أن في الوضع العام نقول والله الزوجة هي المسيطرة، الزوجة هي الحاكمة الآمرة، الزوجة هي الزمام الأمور في يدها، وحقيقة ليس نقص بالرجال، ولكن النمط والهيمنة الدماغية تسيطر على الشخص. بمعنى هو لأنه عاطفي ومشاعري وشايف أنه هي تبغى مثلا عندهم سفرة، هي اللي تسوي الحجوزات، هي اللي تختار الفندق، هي اللي بتسوي سيستم الرحلة، هي اللي بتجهز الجوازات والأمور، هي مو المقصد منها أني أنا أبغى أكون الحاكم الآمر، لا، ولكن الهيمنة الدماغية عندها تعطيها أسلوب التنفيذ والتحليل والموضوعية، فهي أكثر إتقان لهذه الأمور. والرجل لأنه مشاعري فممكن يجلس هو مع أولاده يفكروا فين بيروحوا يتمشوا، فين بيروحوا يعملوا أنشطة. فالتوافق في الأنماط يساعد فهمنا لمفاهيم الحياة العامة. بمعنى أنا اليوم لو اكتشفت أني أنا اليوم شق أيمن وزوجي شق أيسر حنتساعد في كثير من الأمور، أنا حأتولى الأمور الجانبية اللي تهتم مثلا بالجانب المشاعري، مناسبات الأبناء، احتفالياتهم، مشاعرهم، جايين من المدرسة يبغوا أحد يسمعهم، يبغوا أحد يكلمهم. دائما يكون الشق هذا الأيمن أجدر من الشق الأيسر. أما أن يمسك الشق الأيسر الموجود في البيت إذا كان الزوج فهو الأكثر انضباط في مواضيع البيت، مسؤوليات البيت، المقاضي، المصروفات، الاهتمامات الأساسية، مواعيد المستشفيات. هذا يكون الشق الأيسر لأنه يهتم بالوقت، يهتم
1: عملي أكثر
0: والأرقام ويهتم بهذه الأشياء. دائما إذا الأم عاطفية أو الشق الأيمن ما يهتموا مثلا بالتواريخ، بمعنى نسيت أنه ولدي كان عنده موعد أمس، فنعطي المهام للشق الأيسر. فسواء كانت امرأة أو رجل لابد أن نعي أنا من أي شق دماغي أو من أي هيمنة دماغية مسيطرة علي في حياتي. لذلك معرفة أنماط شخصياتنا لا يعيق الشخص في حياته، بل بالعكس يسهل تعاملاته مع أقرب الناس لي، حتى في طريقة تعابير الحب، تعابير الاهتمام، المشاعر، العطاءات. سبحان الله تكون التعاملات أكثر ليونة وسهولة. بمعنى خليني أشرحها بطريقة سهلة. إذا اليوم أنا مثلا زوجي شق أيسر A، طبعا إحنا بنقول الشق الأيسر عبارة عن A علوي و B سفلي، والأيمن D علوي و C سفلي. بمعنى إذا أنا زوجي مثلا شق أيسر A وأنا يمين شق أيمن C سفلي، بمعنى أنا إنسانة مشاعرية عاطفية، أحب الاهتمام، أحب العطاء، وزوجي A مثلا إنسان تنظيمي، إنسان يحب كل شيء بالساعة. فإذا كان مثلا موعد الغد الساعة 3 وأنا طبعا مع أني مشاعرية وعيالي جو من المدرسة وحطينا الغدا وقعدنا نتكلم وقعدنا نمزح، مر الوقت، إذا تغير الروتين اليومي لصاحب الشق الأيسر A وهم أشخاص نمطيين يحبوا الروتين في حياتهم، فلازم نعرف. شفت السيارة لما أنت بترجع راوس ويكون في سنسر يسوي تتتتتت كده؟ الشق الأيمن إذا اختلفت أنماطهم، اختلف الوقت عندهم، بمعنى الغداء الساعة 3 جات الساعة 3:05 وانت ما حطيتي الغداء عشانك مشاعرية وقاعدة مشغورة مع الأطفال، هو مو زوج نكدي ولا زوج يبغى مشاكل، لكن نمطه يعطيه الالتزام. فمعناها انت لازم تكوني الساعة 3 بالضبط الأكل موجود عشان السنسر لا يسوي صوت ويبدأ يسوي تصرفات ما تعجبك، يعني يبدأ يتنرفز، يبدأ يعصب، يبدأ يتوتر بسبب السنسر الموجود عنده اختلاف الوقت، لأنه الوقت عندهم جدا مهم وجدا مقنن. بمعنى ما تلعبي لهم في أوقاتهم، ما تلعبي له مثلا في وقت نومه، وقت أكله، وقت اهتمامه، وقت قراءته. فمعرفة أنماط بعض تساعدنا أني أنا كيف أفهم مفاتيحك وتفهم مفاتيحي. طبعا الأي لغة التعبير عنده هو احترام أوقاته، لمجرد أني أنا أحترم وقت رجعتك من عملك، البيت يكون هادي، مكان نومك يكون جاهز، أكلك يكون بالطريقة اللي أنت تحبها، هذا أروع نوع من التعبير الحب عنده. أما إذا كان من الشخصيات البي برضو شق أيسر ولكن بي، فأنا أقدر أعبر له عن الحب بطريقة مبرمجة حسب الاتفاق في ليونة، ولكن بتنويه مسبق. بمعنى انه احنا اليوم معليش حنخلي الغداء الساعة 4 عشان مثلا ولدي عنده محاضرة وحيتأخر، ربا نتغدى مع بعض، ما عنده مانع، ولكن بتحديد مسبق يبدأ يغير جدوله انه احنا حنتغدى الساعة 4 مو الساعة 3. عندهم ليونة اكثر، ولكن بتحديد الخطة مسبقا بواحد 2-3، وسبحان الله الحياة تكون اكثر مرونة. والتعبير عندهم عن الحب بالاهتمام بوقتهم، بالاهتمام بتفاصيلهم اللي هم يحبوها. طيب أنا جاتني مرة واحدة من العميلات عملت المقياس، فكانت تقول زوجي في كل البيت تكون رايق ومبسوط، لما أدخل غرفة الصفرة دائما يكون متوتر. فسبحان الله لما جات شرحت غرفة الصفرة مقابل ما يجلس جوزها كان في لوحة عبارة عن ألوان، يعني متعددة الألوان. أصحاب النمط اليساري ما يحبوا تعدد الألوان وتشابك الألوان، يسبب لهم توتر، يحبوا دائما الألوان التقليدية، فكل ما يجلس على الصفرة دائما هو متوتر. قلنا لها بمجرد ما هي تشيل هذه اللوحة وتبدلها بألوان باردة، الألوان اللي يحبوها النمط اليسار اللي هي الأسود، الأبيض، الرمادي، الألوان الثابتة بدون أي تفاعلات كده من الألوان.

0: الجبن أو الزخرفة، سبحان الله بدأ يجلس في الصفرة وهو مرتاح. فإحنا نبغى نقول إنه كل دماغ من الأشخاص، كل واحد دماغه عنده إشارات. الشق الأيمن يحب اللون الأحمر، الأورنج، الفوسي، تعدد الألوان، دمج الألوان، دمج المشاعر. بمعنى أنا اليوم عندي مناسبة، إذا زوجي قال لي تعالي مثلا نروح نفطر في مكان ونروح نشتري اللي نبغاه، وبعدين أوديك الكفيرة، بعدين وإحنا راجعين نشتري قهوة، بعدين نرجع البيت، عادي. تعدد المهام والمشاركة يعني يعطيها بهجة أصحاب الشقة الأيمن، يحس إنه في كده تفاعل ونشاط وحيوية وعطاء، فأنت زوج رائع في المحبة والعطاءات. أما إذا كانت من الشقة الأيسر فهي حتحس بتوتر وما حتنبسط من هذا الحب اللي هو أعطاها هو. أنا ما أقدر أشاركك، كيف يعني نروح نفطر في مكان وأروح كفيرة وبعدين نروح نشرب قهوة وبعدين أرجع ألبس؟ ما أقدر. فحتشعر إنه الحب اللي بيعطيها هو فوق الطاقة، وما حتشعر بلذة هذا الحب، فهي ما تشعر إنه هو حب، تشعر إنه هي مهام يعني
1: ضغوطات أكثر من إنه
0: ضغوطات وغير ما فيها متعة.
1: طيب أستأذنك يا دكتورة وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: قراءة في لغات الحب هو موضوعنا اليوم في نقاش. وجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة دعاء زهران، المستشارة الأسرية والاجتماعية. دكتورة دعاء، كلامك علمي وجميل في الجزء الأول من البرنامج، لكن خليني أنقلك إلى جزئية ثانية، واسمحي لي أنه نخرج شوية عن المحاور اللي اتفقنا عليها، لكن في نفس الموضوع، لأنه كلامك يعني خلاني أنقل أو أنتقل للصورة اللي الآن موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي للأسف، اللي هي التوتر المتزايد بين الجنسين بسبب طرح ما هو من مجتمعاتنا، للأسف جاي من مجتمعات أخرى، تكلم عن الطرح النسوي، وفي المقابل نتيجة لهذا الطرح في الغرب ظهر تيار اختصاره ميجتاو، اللي هو من going there on way، هو مناوئ للطرح النسوي، وبدأ يظهر الآن عندنا في مجتمعاتنا العربية على شكل ريد بيل وغيرها من المصطلحات اللي بدأت تنظر إلى النساء على أنهن شريرات في الأصل، والطرح الآخر ينظر على للرجال على أنهم أنانيين. وللأسف أنه الآن الأجيال الجديدة بدأت تتأثر بمثل هذا الطرح اللي يوتر العلاقة بين قطبي الحياة، الرجل والمرأة. أبغى منك تعليق على مثل هذا الطرح اللي يتجاوز ديننا ويتجاوز معتقداتنا ويأخذ مثل هذه المصطلحات اللي توتر العلاقة تماما بين الجنسين.
3: طيب، أولا سبحان الله لكل مجتمع ثقافة وأسلوب حياة ونمطيات مختلفة، احتراما لثقافاتنا وديننا وأساسيات الحقيقية اللي احنا انخلقنا عليها ونعيش عليها يعطينا مكانة. من الصعب ان انا اقول سيدات شريرات او رجال أنانيين. في كل انسان سبحان الله، الله خلقه في فطرة الطيبة

0: والتعامل الكويس. ما أقدر أقول سيدة شريرة، إلا هي يكون عندها سلوك أو نمط أدى إن هي تكون بهذه الطريقة، سواء مرت بمواقف معينة في حياتها أو أمور خلتها عدائية للمجتمع. بمعنى في بعض السيدات شافت حياة أمها مثلا مضطهدة، فهي صار عندها انتقام من الرجل، فصار كل رجل عندها أنا لازم أنتقم من اللي أنا شفته في حياة والدتي، فهي تمثل المرأة هذه أنها هي شريرة للانتقام. ولكن هذه ما هي حقيقة البشرية، ولا هي حقيقة مرأة معينة أنها هي تكون بصورة غير ملائمة للأنوثة والحنية والعطاء والرحمة والمودة والتغافل والعطف والتعامل الطيب، لأنه ديننا أساسه هو التعامل الطيب. قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هي أخلاقياتنا في تعاملاتنا مع جميع من حولنا، والأقرب طبعا هم الأولى بتعاملات الحسنة والطيب والتغافل والمحبة وما إلى ذلك. أما عندما أصنف رجل بأنه أناني فهي صفة لا تناسب الرجل. الرجل دائما نحن نقول عنه هو جندي الخفي، الشخص اللي بيعطي وبيبذل وبيضحى وبيتعب ليوفر الراحة والعطاء والمال والسكينة لأسرته لحياته لمن حوله لمن يعولهم. فالمعتقدات الغربية أو المعتقدات المستحدثة من الغرب أو من الأجانب أو من ثقافة غير ثقافاتنا فهي لا تأخذ علينا. بالعكس سبحان الله، إحنا ديننا علمنا قيم رائعة، رسولنا علمنا مفاهيم جميلة، الكل أنا أتوقع أنه هو يتمنى يكون عنده شعرة منها، وإحنا سبحان الله أخذناها وتوارثناها وتعايشناها لفطرتنا الكويسة.
1: بس دكتورة في كثير الآن من الشباب والبنات قاعدين يتأثرون بمثل هذه الأفكار بسبب السوشيال ميديا. يعني ذيك المرة أنا جالس مع شاب وكان يتكلم بنفس أفكار الأفكار المناوية للمجتمع النسائي، وأنه النساء بطبعهن يعني شريرات وأنانيات وما تحبك إلا المصلحة. فقال لي أنت عارف أنه معظم النساء عندهم نمط الارتباط الفوقي اللي هو هايبر جامي، يعني هي ما ترتبط في رجل إلا يكون أعلى منها مكانة اجتماعية أو مادية عشان يرفعها إلى طبقته. فقلت في كثير من القصص تكون هي أصلا من طبقة اجتماعية أعلى وتستجيب لقلبها وتتزوج واحد من طبقة أقل. ففي تأثر بمثل هذا الطرح بشكل كبير بسبب مواقع التواصل الاجتماعي اللي جعلت من لغات الحب اللي نتكلم عنها حديث في الماضي وحديث لأجيال سابقة وجيل الطيبين. احنا الآن جيل المصلحة وجيل العلاقات اللي تبنى على وش استفيد منك وش انت تستفيدين مني حتى كأزواج.
0: طيب أحب أصحح معلومة معينة، إني أنا أقدر أقول جيل مصلحة أو جيل صعب أو جيل غريب، يمكن هذا المصطلح غير صحيح. أنا أقدر أقول لك ليه؟ لأنه سبحان الله إحنا كلنا سبحان الله سلالة واحدة بمعتقدات ثابتة، يعود تعاملات الشخص على تنشئته وتربية. فإذا فسدت التنشئة والتربية داخل الأسرة ظهرت هذه المعتقدات بشكل كبير كما تقول اليوم. ولكن إذا إحنا عندنا عقيدة ثابتة، تنشئة صحيحة، قائد صح، بمعنى يعني أنا لما أشوف أمي وأبويا عرابين، بمعنى أنا نشأت في أسرة صالحة، الأب يعي معنى مسؤولية الرجل والأبوة الصحيحة، والأم تقوم بدورها الكامل كأم ومربية وموجهة ورمز للأمومة الحقيقية، فأنا من تنشئة صحيحة، من تنشئة نظيفة، من تنشئة صالحة، أمثل ديني ووطني ومجتمعي وثقافتي وعاداتي وتقاليدي. فمن الصعب أن ينشأ ابن يتحدث بهذه البساطة عن التغيرات الموجودة من السوشيال ميديا أو الثقافات الدخيلة بهذه الطريقة. ولكن لما ينشأ الطفل، وإحنا فعلا الآن كثير بنشوفها تربية الدادات، على قولهم الأبناء يربوا نفسهم، المدرسة تربي والشارع يربي والمجتمع يربي، نسمع هذه المصطلحات، نسمع إنه المرأة شريرة، المصلحة المرأة مصلحجية، زوجة أخذتني عشاني ماكينة صراف، تبغى تاخذ الأعلى طبقية للظهور الاجتماعي. ولكن بنت الناس اللي فعلا هي متربية تربية صحيحة وناشئة داخل أسرة تنشئتها نظيفة صحيحة دينية أخلاقية، فالمال

0: المادة سبحان الله ما هي إلا مكملات لهذه الحياة، بمعنى إذا كانت المرأة صاحبة دين وخلق فهي تكون عون لهذا الرجل، وإن كانت ليست ذات دين ولا تنشئة ولا فطرة صحيحة فهي تكون عبء على هذا الرجل، سواء كان مقتدر ماليا أم معتر ماليا. يعني في سيدات سبحان الله أقدامها أصلا سيئة على الرجل، يكون هو منصب كويس ودخله كويس وتكون هي قدمها شر عليه، يترك وظيفته ويفلس ويكون وضعه سيء بسببها فحتتركه. ولكن إذا كانت تنشئة صحيحة وتربية صح يكون عون له وترجع بسببها، ويرجع بسببها يوقف على رجله وتكون معه يعني ساند ومقوي له. ولكن إذا دائما إحنا الرجال بعض الرجال يأخذوا هذه المعتقدات، لذلك ارتفعت نسبة العزوف عن الزواج بسبب الخبرات السابقة، بمعنى والله صاحب تزوج وسوى ونسوى وسوى فيه والله ما عندي استعداد أعيد التجربة. لا، يمكن هو ما اختار صح، يمكن هو ما اختار الشيء اللي يبغاه، يمكن معليش كانت اختيار الأهل، وبعض الأهل يختاروا لمن تناسبهم اجتماعيا، بمعنى تجي الأم تقول لك والله أنا عجبتني البنت بيضة وحلوة وأهلها وأمها وأخالتها وفيهم كمنظر اجتماعي أمام الناس، ولكن ليست هي النمط اللي هو
1: المناسب.
0: أيوة، مو ولدي اللي هو يبغاه. يعني أنا مثلا في أزواج يجونا همه أنه يبغى زوجة بمعنى زوجة تقوم بواجبات الزوجة، البيت، الرعاية، الطبخ، الاهتمام، الرعاية، الكلمة الطيبة لما يجي جزاك الله خير، كثر الله خيرك، الله يعينك، الله يكتبك الأجر، كلمة حلوة، ابتسامة حلوة. ولكن في زوجة لا، أنا أبغى أتزوج عشان أهلي يبغوا يشوفوا أحفاد، وعشان ما ينقال عانس، وعشان أسوي فرح، وعشان أسافر، وعشان واحد يصرف علي، وعشان واحد يفتح بيت. فالاختيار الصحيح هو اللي يخلي الحياة
1: تبنى على حياة ناجحة. طيب،
0: تبنى على حياة ناجحة واعتقادات ناجحة. إحنا ما نبني حياتنا على خبرات سابقة من حولنا، من حولنا كانوا تنشئة سيئة صحيح، مثلا اجتماعيا أمام المجتمع زي في كثير من اللقاءات ذكرتها، أسرة تحت سقف واحد ولكن مدمرة داخليا، وأسر منفصلة ولكن قوية من الداخل، بمعنى أعي معنى المسؤولية الأمومة، وأعي مسؤولية الأبوة إيش يعني، وأعني الترابط الأخوي إيش يعني. هنا سبحان الله تأخذ يعني ثمرة مميزة رائعة، تطلع زوجة رائعة مميزة، أم مثالية وليست والدة، أم تعي معنى الحضانة والتربية والتنشئة والإصلاح، وليس نعم. هدفها رايح البازار ورايح الإيفنت وعندي رحلة عمل وعندي رحلة صحبات وعندي رحلة خاصة، مقسمة حياتها إلى نفسها زي ما أنت ذكرت من الطرح الموجود في السوشيال ميديا. والأشياء الأساسية التي جبلت المرأة وخلقت المرأة لها غير موجودة في حياتها
1: أو تعتبر شيء ثانوي. طيب، بالعودة إلى لغات الحب، كيف يمكن للزوج أو الزوجة أنهم يكتشفون لغة الحب الخاصة بالطرف الآخر دون أن يصرح بها؟ وهذا الأجمل، أنه ما يصرح والطرف الآخر يفهم ويوصل إلى اللغة أو التردد العاطفي اللي يحرك مشاعره.
0: ممتاز. دائما إحنا نقول ننصح الكثير إنهم هم يعملوا هذه الاختبارات أو المقاييس العلمية لمعرفة أنماط بعض. هذه المقاييس العلمية تسهل أول سنتين ثلاثة من المفاتيح المغلقة، بمعنى كل دولاب عندنا له مفتاح خاص أو كل خزنة لها مفتاح خاص.
1: صحيح.
0: فهذه المقاييس العلمية تسهل إني أنا مفتاح عام يفتح كل الدواليب، بمعنى زوجي زعلان أعرف كيف أدخل له مدخل، زوجي متضايق أعرف له مدخل، زوجي محتاج حاجة معينة أعرف كيف أجيله ومتى أكلمه بأي طريقة وبأي وقت ومتى، كل الأشياء أنا أعرفها. ولكن عدم معرفتنا بأنماط بعض، شخصيات بعض، أساليب بعض هي أول مطب يقع في الزوجين. فضروري لكل من الطرفين معرفة أنماط بعض بالطريقة الصحيحة، وليست كما ينشر في وسائل التواصل أو غيرها، هذه لكل واحد تعال سوي اختبار لنفسك وتعال حلل نفسك وانت تكتشف، ويبدأ كل واحد زي ما نشوف في الأدوية، خذ الدواء ده والله أنا ناسبني، كلهم يمشوا على نفس الدواء، اللي يمشي مع ده ما يمشي مع ده، واللي يناسب ده ترى ما يناسب ده. يعني اليوم نشوف مثلا في المجالس تيجي واحدة تقول لها والله أنا سويت مع زوجي الطريقة الفلانية،

0: له فوق صوفات، تحطي تزيني له هو، تحطي بأشكال، لازم يكون مرتب، لازم كده الحجم الصحي يكون مختلف، فهو يلفت الطريقة التقديم وأسلوبه وألوانه أكثر من القيمة الغذائية. فإذا إحنا عرفنا أنماط بعض، هعرف أنا كيف أقدم لك الصحن حق الستيك بالطريقة اللي أنت تستلذ فيها، تأكلها قلبك ومشاعرك وعقلك قبل ما يأكلها لسانك أو يتذوقها لسانك. فإحنا لازم نعرف في كل حياتنا، هل هذا الزوج أو الزوجة لما أجيب لها وردة تحرك مشاعرها وتنبسط، أو أنه حياخذ الوردة يقولك والله حرام 5 ريال ويومين وتدبل. ففي من يشعر بقيمة الوردة اللي ب5 ريال وحسها يا سلام مشاعر حلوة وعواطف، وفي من يشعر أن تبذير المال ليست له قيمة. يمكن أنا أكتب لك ورقة فيها مشاعر حب حيبسطك فيها أكثر من الوردة. فإحنا لما نعرف أنماط بعض، هعرف هذا يحب كرت أكتب عليه ولا وردة ب5 ريال. أو إذا كنا طبعا في بلد فيها ورود وحدائق، أقصف لها وردة من الحديقة حتنبسط فيها. فطريقة توصيل المشاعر مهمة. يعني مثلا عندنا دراسة علمية تقولك إنه المرأة تحتاج في اليوم أقل شيء إلى 4 مرات تتحضن. لكن إذا هذه المرأة كانت من الشقة الأيسر، فهي لا تهتم بالحضن على قدر تنفيذ المهام. يعني تحضنها ولا تسوي مهام البيت الأساسية. يعني أنت مثلا عندك اليوم مثلا تجيب كراتين موية وترجع الأولاد من المدرسة وتعمل هذه أساسيات، الأساسيات للحياة. فإن عملت أساسيات الحياة، هي بالنسبة لها أنت أشبعت كل الأدوار الأساسية حقتك، فهي مرة مبسوطة وممتنة لك. ولكن إذا جيت تجيب لها بوكيه ورد وإنت ما عملت المسألة الأمور التفكيرية الموضوعية حدثكم، فإنت ما كنت سويت حاجة. فإحنا لابد أن نعي مشاعر بعض وطريقة الوصول إلى مشاعر الآخرين، بمعنى برضو نشرحها بالحياة اليومية. إذا كان الزوج شق أيسر ورجع من الأمل مثلا وصل البيت الساعة 7 ولقى الأطفال لسه بيلعبوا ما جهزوا للنوم والدنيا فايرة في البيت، فهو عنده يعني الموت حيكون مرة زيرو، لأنه ما أتمكن البيت بطريقة هو يبغاها والنمطية اللي لازم تمشي عليها تسلم البيت أيام المدرسة. فأنت مهما عملتي أكل طعم ومهما كنت لابسة ومتشيكة وقتير وكلام حلو، المزاج عنده ضرب. ليه؟ لأنه في سيستم اختلف، وهو عدم تجهيز الأبناء للنوم في وقت النوم. فهذه النقاط ترى مرة مهمة لمشاعر الحب. يعني أنا عشان أحب زوجي، ترى أنا عبرت لك أنه أنت جيت الساعة 7 والأمور كلها كما ترغب، فهذا تعبير عن الحب.
1: نعم. طيب أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم عندنا قراءة في لغات الحب، أجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة دعاء زهران، المستشارة الأسرية والاجتماعية. كنا نتحدث طبعا عن أنماط التعبير عن الحب بناء على مختلف الشخصيات. دكتورة دعاء، في شكوى دائمة لدى النساء أنه ما في اهتمام من الأزواج، وكلنا واجهنا هذه الجملة اللي تسبب إرباك وأحيانا إيرور

0: مخ الرجل لما تقول أنت لو مهتم تعرف لوحدك.
1: طيب ممتاز، لأنه معظم الرجال العقلانيين يجد بأن الاهتمام هو توفير المأوى، اللي هو في مسكن، مأكل، مشرب، الكهرباء مدفوعة، أنتوا قاعدين الحمد لله مرتاحين مبسوطين. بالنسبة له هو هذا الارتياح الأهم والقمة في تأدية المهام والواجبات. أما لما يجي لشق المرأة تجد أنه هذه أساسيات، أنا أبغى أنا، إيش عطيتني، إيش سويت لي، جبت لي وردة، عزمتني في مطعم، رحنا كافيه، أخذتني رفة بالسيارة، جلست اتفرجت معايا على فيلم، عملت لي أشياء تناسبني أنا. فالرجل العقلاني في هذه النقطة يثار كثيرا، لأنه يجد أن كل هذه الأمور اللي أنت تشوفيها سهلة أنا بالنسبة لي ما وفرتها بسهولة، أنا تعبت، يعني أنا كافحت وعملت وسويت وتنازلت عشان أنا أمن لكم أبسط أمور الحياة، مدارس الأولاد، السيارة، السواق، الدادة، كل دي الأمور هي بالنسبة لها خلاص هذا شيء طبيعي، لا أنا أبغى اللي بعده. فالرجل العقلاني يجد أن هي هذه الأساس، وحقيقة أنا كمرأة أجد أنه فعلا هذه أساسيات مهمة ومقومات مهمة، خاصة إحنا الآن في زمن جدا صعب، فهذه أساسيات. ولكن لما تجد المرأة المشاعرية تجد أنه هذه أساسيات، أنا أبغى تعاملي، أنا أبغى الفرعيات، أبغى العواطف، أبغى المشاعر، أبغى القلب. فأنا أبغى منك تقول لي تعال ناخذ لفة بالسيارة، نشرب قهوة، تعالي مثلا أسفرك مفاجأة، تعالي هذه تذكرة السفر، تعالي نروح مثلا مطعم، تعالي نروح مثلا نطلع بحر. كل هذه الأشياء الجانبية عند المرأة العاطفية تجدها أساسيات، وعند الرجل العقلاني يجدها فرعيات ليست مكملات أساسية للحياة. فهنا تأتي التصادمات في الحياة، هي تشعر بأنها بحاجة إلى بحاجة وجود نقص كبير في حياتها بعدم وجود كماليات اللي هي المشاعرية، وهو يشعر بأن جميع المؤسسيات الحياة مكتملة على قدر الاستطاعة. فهنا عدم التوافق بين الاثنين يصير في اختلاف كبير، ويصير في خلل في العلاقة. هو يحس انه هي ما بتحمد ربها على الحياة، وهي تشعر انه هو مو قادر يوصل لي، ولا قادر يعطيني، ولا قادر يشبعني مشاعريا، فانا ما حاعطي له اي نوع من الاهتمام. فتجد طبعا الفراغ اللي يصير موجود بين الزوجين. ففي هذه الحالة نصيحة، هو زيارة مستشار لمعرفة أنماطكم وطريقة تفكيركم وكيفية الوصول إلى وسطية في التعامل، بمعنى لا إفراط ولا تفريط. لا أنا أقول لك تغيري تماما ولا أنت تتغير تماما، ولكن أوصلوا إلى نقطة التقاء حتى فعلا تستطيعوا أنكم تشعروا بقيمة كل شيء يقدم الطرف الآخر، بمعنى هو توفيره بكل سلبيات الأشياء الأساسية في الحياة، انت لازم تشعري بقيمتها، ولازم يكون لها دور كبير في حياتك عشان تشعري بالمشاعر اللي هو يشعر فيها، وانت ايضا اهتمامها ببيتها، باولادها، بنفسها، باغراضك الخاصه، لابد انك تشعرها بان هي كمان ضحت وعملت واعطت، فيكون في تبادل للحب وتبادل للمشاعر، فتحصل هنا حاجه حلوه ما بينهم، في رضا، في امتنان، في تغافل عن بعض الزلات. فسبحان الله تأتي الشيء الأساسي في الحياة، وهو في مودة وفي رحمة، بمعنى أودك عشان أنت مثلا بتحاول تسعديني بأمور معينة، وأودك عشان بتحاول توفر لي بطريقة معينة، أرحمك لما يجي من عمله تعبان، ما أقول له لا لا لا أنا قلت لك الساعة 8 عندي مشوار قوم وصلني، أحن عليه وأرحمه أنه هو تعبان. فحتى المرأة مثلا أشوفها من الصباح قاعدة تودي الأولاد المدارس وترجع، فأنا أرحمها إنها مثلا ما طبخت أجيب شيء معايا وأنا جاي. فسبحان الله ديننا رحيم بينا، عطوف علينا، جعل للمشاعر والحب والتعبير لهم أساليب إدة، ولكن لابد الشخص إنه هو يكون ذكي في طريقة التعبير عن المشاعر بما يناسب الطرف الآخر، ولكن دون الضغط على الشخص نفسه. بمعنى أنا دائما يعني أقول بالأساليب العلمية، الشخص العقلاني خاصة الأي طريقة التعبير عندهم صعبة شوية، يعني هم دائما احنا نقول نحزن عليهم لا يعرف يعبر عن الحب الشديد ولا الحزن الشديد. فما اقدر انا اكون انسانة مرة مشاعرية واقول انا زوجي متبلد، انا زوجي ما عنده مشاعر، لا حرام، يؤثر، هو عنده مشاعر وعنده إحساس ولكن يصعب التعبير عنها. كمان أنت ما حتقبل إنه هو يقول أنا مرتي ماشي على قول، يعني إحنا في التحليل العلمي للمقياس نقول بيتهم فندق من المشاعر، أي أحد يجيها حرام مسكين يعني تتعب نفسها وتنتحر عشان توفر الراحة والسعادة والحب لغيرها. فنحن أمة وسطة، لا إفراط ولا تفريط، فلا بد أن نكون وسطيين في كل تعاملاتنا، معرفة أنماط بعض، معرفة شخصيات بعض، معرفة مفاتيح الوصول للطرف الآخر. ترى حتى الأبناء، يعني أنا أحس مثلا بعض الأمهات أني أنا أوديهم مدرسة خاصة وعندهم مدرسين وأوفر لهم الأشياء الأساسية، خلاص أنا هذا حب. ترى بعض الأبناء ما يبغوا هذا الحب، بعض الأبناء يبغوا لما يجي تحضني وتقعدي وتسمع منه إيش صار مع أصحابه وتناقشوه إيش صار مع المدرسة فرحتوا إيش عملتوا، هذا أكبر يعني تعبير إنك أنت تسمعيه وتحبيه. فضروري ضروري نفهم أبنائنا إيش يحبوا. أنا ولدي مثلا صامت وقاعد في غرفته لأنك ما أنت قادر تستوعبيه أو لأنك ما أنت قادر توصل لمفتاحه. أنا ولدك هذا إيش يحب، يمكن لما نخرج معاكم في الصالة تستفدوا بأسئلة معينة أو مثلا بإطراءات لا تناسب، أو مثلا زي دائما كده نقول أنتوا جيل وإحنا جيل، أنتوا ما تفهمونا إحنا ما نفهمكم. ترى هذه كلها حواجز تبنى بيننا وبين الجيل الآخر. وحقيقة ما في شيء اسمه مفارقات، بالعكس هم جيل واعي وطموح وذكي ومبدع. والجيل الماضي، أنا جينا الثمانينات، عندنا من الذكاء والعطاء والفن والإبداع والخبرة ما يكفينا. فدمج الأفكار الماضي بالمستقبل يعطي حاجة حلوة، ولكن لما أحط حاجز عدم توافق، عدم اندماج، عدم قدرة على التواصل، هنا أنا بنيت حاجز وفعلا حيصير ما في تواصل. ولكن
0: نعم، وتستمر يستمر التوتر وعدم فهم كل طرف للآخر. صحيح. حديث ماتع وجميل يا دكتورة، لكن الوقت داهمنا، إن شاء الله نستكمل هذا الحديث في حلقات مقبلة. نتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة دعاء زهران، المستشارة الأسرية والاجتماعية، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: الله يعطيكم العافية، وشكرا لكم لاختيار الموضوع الرائع.
0: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك

0: أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
2: الرياضة تحتضن انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ بمشاركة 160 متحدثاً لتعزيز الهوية الوطنية ومسيرة الدولة. المنتدى السعودي للإعلام يطلق النسخة الثالثة لمبادرة غرفة العصف لتمكين المواهب الصاعدة وصناع المحتوى. محمية الملك سلمان الملكية تحقق نجاحات بيئية استثنائية في استعادة النسور وتنمية التنوع الإحيائي. ختاماً، هيئة الصحة العامة وقاية تطلق حملة صحتك اختيارك لرفع الوعي الغذائي وتمكين المجتمع من خيارات مستدامة.
1: في 60 ثانية.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: جدة FM على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة FM.
2: أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، أهلا مرحبا، مساء الخير

0: مساء الخير لكل قلب تقي ونقي، يحب الخير للكل، يحب الخير لي ويحب الخير للبرنامج، يحب الخير للمعتز، يحب برنامج في الزحمة. فأهلا مرحبا فيكم أكسجين، برنامج في الزحمة، بما أنه هو اليوم بيصادف اليوم العالمي لنقاوة الهواء وجودة الهواء في الجو. فأنتوا صراحة هذه الجودة، هذا الهواء النقي، هذا الأكسجين اللي إحنا بنتنفسه بشكل يومي.
1: والله واشوف عمري في هواك،
0: انتو الهواء، انتو الهواء،
1: احنا معاك
0: وانتو معاك
1: حبيبي لك. مني وعد حب سرمدي
0: لكم، وعد حب سرمدي.

أكسجين برنامج في الزحمة، أنتوا أكسجين حقيقي، برنامج في الزحمة، أنتوا الهواء النقي اللي كل يوم من خلال أثير إذاعة جدة أف أم بلتقيكم وبسمعكم واستمتع معاكم خلال الساعتين من 4 لـ 6. يا هلا ويا مرحبا فيكم أصدقائي، وين ما كانت زحمتكم، بعاصمة القرار الرياضي، بجدة غير، بالشرقية، بشرقيتنا، شرقية الخير، بشمال المملكة أو جنوبها، خليكم معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، اسمعوني واستمتعوا معاي، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم لقونا. أكسجين برنامج في الزحمة، اسمعوني ترى تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر في كل أنحاء ديرتنا وما خارج أيضا، خارج الديرة، خارج مملكتنا، اسمعوني واستمتعوا معي. طبعا مو بس ترى تردداتنا والتطبيقات، أيضا عندنا البث المباشر على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية، ولا تنسون سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى راح تكون مثل ما تعودنا، عندنا سناكة، سناكتنا اليوم سناكة صراحة، مو بس سناكة مقرمشة، لا، سناكتنا اليوم حتى سناكة لها رائحة، لها رائحة جميلة بهذه أجواء الحر، وأجواء حر صراحة كان خاطر لو كانت الأجواء مرة حلوة، سناكة لها رائحة. فالمفروض عرفتوا عن شنو اليوم راح أتكلم، عن شنو السناكة اليوم، في يعني خضم طريقكم، في زحمتكم، في طريقكم الطويل، أكيد تحتاجون لسناكة لذيذة، سناكة تشبعكم، سناكة تخفف الزحام عليكم. فابدوا شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8، وسمعني الطيران، سمعني الوناسة، سمعني أحلى تحية لأكسجين البرنامج. بالنسبة لساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون عبارة عن مقولة، ومقولتنا اليوم أيضا، مقولتنا اليوم مقولة هي تخص النساء صراحة، فهي سيكولوجية للي بيعرفون النساء بشكل عميق جدا. رح نتكلم عن النساء اليوم، مقولتنا اليوم وينك يا المقولة، الفيلسوف جبران، خليل جبران طبعا، هو قال مقولة كثير استوقفتني، قلت خلينا يلا نطرحها على طاولة النقاش ونشوف قد إيش اللي بيعرفون المرأة، بيعرفون هذه الصفة اللي موجودة عندها، كم واحد فيكم فعلا قادر على اكتشافها. اللي حابين يشاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لحظة، من اللي كاتب هذا؟ بروست مقرمش أمينة مو سناك. حتى لو بروست مقرمش يا معود، مساء الخير. طيب حتى شوف، حتى لو بروست مقرمش، يعني هو عموما أنا ببندر، بندر يا بندر يا مشاكس يا بندر، عموما خذ السناك مثل ما تبي، شكلك جوعان حيل، وشكلك واقف قدام محل قاعد تشوف بروست، قاعدين يسوون بروستد، قاعدين يسوون بروستد، مو مسوي، يسوون تشيكن كذا عرفتوا، بس بلاسياخ هذا اللي قاعد يتقمر، لا شكلك جوعان تبي بروستد. عموما خليك مع سناكتنا، ساعتين أصدقائي من أحلى وأجمل الساعات اللي راح تقضونها في حياتكم، وخاصة إنها بتخص الزحمة، من 4 لـ 6 ثبتوا موجتنا واسمعوني واستمتعوا معي ومع أحلى وأجمل المنوعات اللي راح تسمعونها فقط فقط فقط خلال هذه الساعتين، أحلى ساعتين بال24 ساعة، العقارب الساعة شفتوا اللي قاعدة تدور، فقط في هذه الساعتين بتكون أحلى وأجمل ساعتين، ومع مخرجنا معتز سمير بخش، ويلا بينا.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

لكم أصدقائي حياكم الله، يا أهلا مرحبا بكل شخص، بكل الأكسجين صراحة، أكسجين برنامج في الزحمة، وبالتحديد اللي قاعدين يكتبون هات السناكة. سمعتوا الفرقة الجديدة؟ أكو فرقة جديدة يا جماعة من أمس. يلا خلينا نشوف مين اللي تفاعلوا معانا. أول أكسجين للبرنامج مازن الغانم اللي قال هاتوا السناكة. حيا الله أمينة ومعتز وحوش الزحمة، حياهم وحياك، حياك يا أكسجين. هلا هلا، أبا يا السلام عليك. ويكاد وداز لي صورة زحمة مو طبيعية، وكاتب زغرطي، يعني زغرطي بالمصري، لكن احنا بنقول يا بيبي يا بيبي، او ايه احنا عندنا بحر الشرقية يقولون يا بيبي. انبه وقفت لحظة انظر ايش في الواتساب، الواتساب معلق. لا عاد قاعدين يحطون صور حق الزحمة يا معود. لحظة ناخذ 1 منت، يلا بطلنا من جديد. اكو يس يس يس، يلا نرجع نرد مرة ثانية. طالعين من جامعة الإمام أنا ورنو، سنة أولى علوم حاسب، أبو مرام دعواتكم. الله عليك يا رنو، الله عليك يا رنو، بجامعة الإمام وعلوم حاسب وفي الزحمة، والجامعة عندها حيل زحمة، والله ودي أحطينك

حوالين الجامعه يسمعون، وعطبوا مرام ورنوا، وين معتز عطهم احلى طيران. يس يس يس عليك، يا سلام مهيب محمد، مساء النور، مساء السعاده امون، مساء الورد معتز، هات السناك احلى سناك لك، والروح الابهى البهيه سعيد القحطاني، حي الله القحطاني، يا هلا مرحبا في احلى اكسجين، احلى اكسجين من السوده، في احلى من كذا ماكو، ما عندي زحمه، سمعونا الطيران اللي تهز الوجدان.

0: انزين هات السناك يا بندر. يلا كهو بندر وصلنا حنا. يسعد لي مساك مذيعتنا أمينة العبدالله جميع المستمعين طاقم برنامج الزحمة. وكاهي يقول وين وين هاتوا بروست مقرمش مو سناكة، لا احنا سناكة خفيفين احنا. لا بس ما قلتي مقرمش صراحة، وين سناكة؟ يلا الحين جايينك. يا الله ما شاء الله الجدد وصلوا. هشام عطى، هذا يباب هشام من جزان، هذا الكبير عطى. يس هشام يستاهل. هشام الانترو الجديد والموسيقى الجديدة بصراحة جنون، والله انكم غير مقدمة البرنامج والمخرج، حتى انا غير. يب الله ونشهد انك غير، موفقين دائما في تقدم وتطور يا رب. وهاتوا السناكة، احلى سناكة اعطيناكوا احلى طيران. عاش، ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي، وهاتوا السناكة هاتوا السناكة. مين ام نورة ولا ام جنان؟ نورة حياك الله يا نورة. الله يا نورة يا الزحمة يا نورة، الله عليك، هذه زحمة الرياضة عرفها عدل، صرت عرفها. هلا بلؤلؤة إذاعة جدة اف ام، خالد خرجاوي حي الله الخرج خرجك. لو شنو شنو خالد الخرج خرجك لو طال دهرك؟ لا لو شنو، لحظة انطر وقف الطيران غششوني. الخرج خرجك لو ايه قاعد يكتبها. طيب على بال ما يكتبها، الخرج خرجك لو طال هرجك. بلا صح، لو طال الخرج خرجك لو طال هرجك. عدني انا طيران. عافية علي عافية. عبد الله الحسني الحسني الحسني هذا السناك بس الخير. امون ابو ركان الشريف يا هلا ابو ركان، منور يا ابو ركان، تستاهل الطيران يا ابو ركان. هلا نكتفي بهذا القدر. أفا يا أمينة
1: سناك،
0: ما قلت هات السناكة، فقط اللي يقولون هات السناكة. نروح لسناكة اليوم
1: سناك.
0: طيب أبيكم تركزون معاي عدل علشان تعطوني الإجابة الصحيحة. سناكة اليوم بتقول العطور المقلدة خطر حقيقي على البشرة أم مبالغة لحماية الأصلية؟ صراحة دائما بنبهونا من العطور المقلدة، بعطور مقلدة وعلى البشرة ومن عارف ايش وده، بتشوفونه فعلا هو تحذير ولا مبالغة عشان يعني الشركات والبراندات العالمية بيحمونها؟ طبعا السناك أصدقائي بتقول لكم ان مع ارتفاع درجات الحرارة عاد الجدل حول سلامة العطور المقلدة الى الواجهة وسط تحذيرات صحية من منتجات مجهولة المصدر وايضا تركيبها. طبعا أصدقائي تزامن تصاعد النقاش مع زيادة الإقبال على الاستخدام العطور خلال فصل الصيف، لتتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة جدل بين مختصين ومستهلكين ومعلنين وجمعيات تعني بحقوق بحماية حقوق المستهلك. طبعا مستمعينا أصدقائي بيقولون لكم إن لا يرى مختصون إن الخطر بيرتبط بمجرد كون العطر مقلدا بقدر ما يتعلق بجهالة مصدر المنتج ومكوناته والمواد المستخدمة في تصنيعه. يعني مو همهم إنه مقلد، لا هم يعني مركزين على شنو مكوناته المواد المستخدمة أيضا في تصنيعه، خاصة إنه مجهول المصدر. أيضا بيحذر أطباء الجلد من إن المنتجات مجهولة المصدر قد تتسبب في تهيجات وإحمرار وحكة وحساسية، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى ظهور تصبغات خاصة أو لا سيما لدى أصحاب البشرة الحساسة. طبعا

أصدقائي بتقول لكم السنيركا أيضا أن بتزداد احتمالات حدوث تفاعلات جلدية مع بعض مكونات العطور خلال الصيف بفعل ارتفاع درجات الحرارة والتعرق والتعرض المباشر لأشعة الشمس. وطبعا هذا حسب ما بيقولونه في الصحة والإعلام والتحذيرات اللي بتصير حوالين العطور المقلدة. نروح للصيد المقابل في السناكة في الصيد الآخر. يقولكم في المقابل يرى مشككون أن التحذيرات المتكررة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإثارة الخوف بين المستهلكين، مشيرين إلى أن العطور الأصلية نفسها تحتوي على مركبات كيميائية. شوفوا شلون ردوا عليهم، يعني هجمة مرتدة، هجم ميسي وكريستيانو، هجمة مرتدة. هذولك يقولون ترى تأثر على البشرة الحساسية، تسبب تصبغات، تسبب حكة في البشرة، تسبب مدري إيش تهيجات. جاءوا طبعا ردوا عليهم، قالوا ترى حتى البراندات العالمية والعطورات المعروفة فيها مركبات كيميائية. وبيقولون أيضا أن وجود مادة كيميائية في أي منتج لا يعني بالضرورة أنها ضارة ما دامت مستخدمة ووفق الضوابط والمعايير المعتمدة. أيضا يرى بعض المنتقدين أن المبالغة في الحديث عن مخاطر المنتجات المقلدة قد تصب بصورة غير مباشرة في مصلحة الشركات المنتجة للعطور الأصلية أكثر مما ترتبط بحماية المستهلك. شفت تقولون هم بيسوقون هذا الكلام علشان البراندات العطور غالية. يعني إحنا قاعدين نشوف الآن في الأسعار صراحة خيال فلكية، يعني العطور الجيدة بذات العطور الفرنسية أقل عطر كم؟ 700-800 ريال ويلا وعليها، إلين ما توصل إلى 2000-1500-1700 طبعا بدون ما نذكر أسماء البراندات. لكن الأقل وكم ملي وكم ملي، طبعا الملي الصغير هو اللي بيبدأ من 600-700 ريال وإلى آخره إلين ما توصل إلى 2500-3000. يقول لكم أيضا ذهب أحد المدونين بيقولون بيقول إن المخاطر الحقيقية ممكن تكون على أصحاب المنتج الأصلي. هنا المخاطر، يقول مو صحيح الكلام اللي بيقولونه. أحد المدونين يقول إن المخاطر على أصحاب الأصلي وليس على المستهلكين. أيضا شدد المستهلكون أو على ضرورة التعامل بحذر مع هذه المنتجات، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص اللي بيعانون من الحساسية، مع الانتباه إلى مكوناتها وتجنب وضع العطور على الوجه أو العنق قبل التعرض المباشر لأشعة الشمس. أيضا أصدقاء بيقولون إن بيشهد الأسواق بتشهد انتشار واسع لأنواع مختلفة من العطور المقلدة اللي بتسوق أحيانا على أنها ذات جودة مرتفعة وقيمة مماثلة للمنتجات الأصلية لكن بأسعار أقل بكثير. شفتوا هذا البارت، أنا رح أرد عليهم الآن. شفتوا يقول لكم عشان بيمررون للعطور المقلدة وبيسوقوها على أنها ذات جودة عالية. في الآن الشباب والصبايا بيسوون هذه المنتجات بروائح، تروح أنت وتركب عندهم بيسوون لك تركيبة وما عليها أي تأثير، ومصرح لهم من هيئة الغذاء والدواء، مصرح لهم عموما، مصرح لهم أنهم بيعملون هذه الخلطات. كلنا بنشوف كلنا محلات كثيرة منتشرة، كثير محلات وبأسعار أقل أقل أقل من الأصلية. طبعا بيقول لكم أن العطور الأصلية عادة ما تكون مصحوبة ببيانات بتوضح مكونات المنتج ومصدره، بينما بتفتقر المنتجات المقلدة في كثير من الأحيان إلى معلومات دقيقة بشأن تركيبها ومصدر تصنيعها. وأيضا أشاروا إلى أن غياب الضمانات الكافية في بعض الإعلانات الترويجية اللي بتحفظ الحقوق الصحية والاقتصادية للمستهلك. دن دن، حلو حلو. This is our snack for today.

يلا يا أكسجين، أنت أنا اليوم عشان بمناسبة اليوم العالمي للهواء النقي، أنتوا الأكسجين اليوم أعطوني. بما أننا بنتكلم عن العطور، العطور هي يعني بيدخلون فيها مركبات كيميائية، قولوا لي إيش رأيكم، هل العطور المقلدة فعلا هي خطر حقيقي، خطر حقيقي علينا العطور المقلدة، ولا هي أساسا كل صيف بتطلع هذه الحملات بشنونها علشان البراندات العالمية لا تخسر؟ إذا موجود عندي عطر إكزاكتلي مثل 100% مثل العطر الأصلي بسعر أقل بكثير، يعني بدل ما أروح أشتري عطر بألف 1500 ممكن أشتري عطر بمية 150 ريال، هل هذه حماية للبراندات العطورات الأصلية بتشوفون؟ هل بتشترون صراحة تقليدية عطور تقليد، بمعنى عطر تقليد وبيباع في بوكس؟ الآن إحنا بنشوفها حتى بالبوكسات بيجيبونها من الخارج موجودة في البوكس، بيقول لك نفس الأصلي ومصرح موجود ولكن بسعر أقل، بتشترونها ولا لا بصراحة؟ ورائحتها جيدة وسعرها ممتاز. طيب الآن إحنا بنشوف أيضا مثل ما قلت لكم كثير من الشباب والصبايا بدوا عندهم بوثات، عندهم محلات صغيرة بيركبون، بيعملوا لكم تركيبات، معتز تشتري منها إيه، بيقول إيه وأشتري منها، أنا أشتري، بس صراحة المحل اللي أنا باخذ منه مو موجود في السعودية، موجود في البحرين معروف، وآي ثينك من الكويت في بالبحرين، وآي ثينك أنا سكني سمعت إنه دشوا السوق السعودي، أعتقد إنهم دشوا حتى السوق السعودي. رائع رائع رائع رائع صراحة البراندات إكزاكت العالمية، ولا لها تأثير ولا شيء. يعني أنا صديقاتي في الشرقية خواتي قالوا اكتشفنا اكتشاف خطير، شفتوا لما يكتشفون زي كذا وبسعر أقل بكثير، هل تتوقعون هذه تهدد البراندات فعلا، بتهددها؟ وهذا التهديد هل بتتوقعون لما الناس بيروحون يشترون هذه العطور، احنا بنحب كلنا العطور، بنشتري عطور بنفس البراند العالمي، العطور اللي احبها انا العالمية بسعر اقل بكثير، هل تتوقعون البراندات العالمية ممكن يقللون من اسعارهم؟ الحملة هذه اللي ممكن يسوونها الناس ممكن يخليهم يكسرون الاسعار الهاي ليفل صراحة. تشترون من الشباب والبنات اللي بيعملون تركيبات ولا لا؟ انا اشتري صراحة، انا مجرد ما اشم عطر عند احد من الشباب ولا البنات اللي بيركبون باسعار صراحة كويسة، اولا سبورتنج لهم، دعم لهم، وبصوره وبخلي صديقاتي بنصح صديقاتي ان يشترون منهم، بصير زبونة عندهم، اي نعم انا بعمل لهم سبورتنج. انتوا قولوا لي ايش رايكم، اي ولا لا، تشترون منهم ولا لا؟ حتى لو كان شبيه يقول لك انا اسوي لك، انت شنو عطرك اسوي لك اياه، تشترون ولا لا؟ يلا ابدوا شاركوني اصدقائي اليوم، لا تنسون الفويس نوت، فويس نوت وينكم؟ أبي أسمع أصواتكم، يلا ابدوا دزونا فويس نوت وابدوا شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2828. ويلا بينا أصدقائي.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنتي بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

كم استاذ اصدقائي حياكم الله، يا اهلا ومرحبا بالجميع. مع سناكتي اليوم اللي بتقول ان العطور المقلده خطر حقيقي على البشره او مبالغه لحمايه الاصليه. هذا كان اول سؤال. انتم بتشوفون دائما في حملات بيسوونها على العطور المقلده او التقليدي اللي بيقلدونها، هذا فعلا بتصير لنا خطر حقيقي علينا على بشرتنا، ولا هي يعني علشان يحمون البراندات العالميه؟ لو ان وجدت مثل هذه البراندات اللي اسعارها المقلده اسعار يعني لا تذكر امام الاسعار الفلكيه اللي للبراندات العالميه، عطورهم بالذات الفرنسيه راح تخسر، راح يقفلون، ما راح ينتجون صراحه عطور. طيب تشترون صراحه بتشوفونها حمايه لهم ولا هي خطر حقيقي؟ هذا اول سؤال بيكم تجاوبونه. السؤال الثاني، بتشترون تقليد، بتشترون عطور تقليديه؟ في عطور تجي بالباكت، تجي وفي محلات باي ذا واي، يعني انا حاخذ حقه خالد علق على هذا الموضوع، اسعارها ممتازه ورائحتها جيده، تشترون ولا ما تشترون؟ كثير من الشباب الآن بنشوفهم بيصنعون صراحة العطور، بتجي بيركبوا لك عطر، يقول لك شنو عطرك، يركب لك يقول لك يلا، ومصرح مفتوح المحلات بنشوفه في كل مكان، شباب وبنات بيسوون بيركبوا لك عطور، تشتري منهم ولا لا؟ وبسعر يعني جدا زهيد، انطقتها الحمى كم؟ 100-120 تاخذون منها ولا ما تاخذون؟ وبتجربونهم، إذا جربتهم وطلعوا جيدين، يعني شوفوا أنا معتز اعترفنا قلنا ناخذ منهم، إذا شفتوهم جيدين صراحة تتعاملون معاهم ولا لا؟ يلا أبدوا شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم، شاركوني أيضا فويس نوت، إحنا

0: نبدا نشغل الفويسات اللي دزونا اصواتهم، وايضا شاركوني على 800-244-2828. ابدا مع خالد خرجاوي. دائما بحاول الابتعاد عنها وعدم اقتناء العطور المستهلكه والمقلده. ليش؟ علشان عدم معرفة المصدر بتسبب مثل ما تفضلت أمينة في البداية، وياما شفنا عند إشارات المرور والجوام عطورات مقلدة ومبالغ فيها، وصارت لي صدمة بعد اقتناء لأحد العطور، تفاجأت بالتغير في ريحة العطر. شوف هذا اللي يبيعونها في الشمس، هذه ما حد يشتريها. هذه يعني إذا تكلموا عنها تسبب حساسية، تسبب حكة، تسبب احمرار في البشرة، تهيج. أقول لك هذا اللي كانت أيام زمان، الحين ما عاد فيه، ما عتي، مستحيل، مو موجودين الآن اللي يبيعون عند الإشارات وعند الجوامع وفي أماكن متفرقة، ما عتي، هذول خلاص قضوا عليهم. يعني هذه عطورات صح غير جيدة. أيضا يقول بندر يقول أمينة بشتري على حسب الميزانية. حسب الميزانية، طب حسب الميزانية يعني تشتري من البراندات حسب ميزانيتك. حلو. طيب خلينا نروح نسمع أول فويس معانا.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص موضوع العطور المقلدة أو التركيبات المشابهة للعطور الأصلية،
0: طيب
1: هؤلاء الشباب المبدعين اللي قاعدين يقلدون الماركات العالمية، ليه ما يبدعون ويخترعون نكهات خاصة فيهم أو روائح خاصة فيهم؟
0: وجهة نظر.
1: بصراحة صاحب البراند يعني لما يخترع البراند هذا أو يخترع الريحة هذا، ويجي واحد إنه يقلده بسهولة جدا يبيعه بعدين بسعر رخيص، والله أشوفها من وجهة نظر فرد شخصية يعني إنه غلط. صحيح إنه مبالغ في أسعارها والمفروض ينزلوا في سعرها، لكن برضه يظل خطأ. معالجة الخطأ بخطأ ما أتوقع أنه صحيح. فدول الشباب ليه ما يعملوا لهم
0: طيب يا محمد أبو هاشم
1: براندات خاصة فيهم.
0: أوكي محمد أبو هاشم، شكرا لك.
1: مجرد إحنا في كل مكان نمشي في الشارع بيشممون الناس الريحة.
0: لا لا لا لا، شوف محمد أبو هاشم شكرا لك، وفكرتك حلوة، طرحك جميل. اللي اللي اللي يا جماعة أكثر من خليكم ثلاث ماكسيموم 40 ثانية، طيب 20، طيب 20 30 ثانية، ما عليكم. معتز قاعد يقول مين 20 30 ثانية، أخذوا مني 10 زيادة. محمد أبو هاشم، الشباب ممكن يصنعوا لك، هم بيصنعون عموما، هم بيسوون وبيصنعون، وفي ناس عندهم بيسوون خلطات اللي أنت تبيها. في كل الحالتين أنا معاهم صراحة. وفي مبدعين، بس شوف أنا كثير صدفت، كان عندي فقرة تتذكرون في 2019 كانت عن العطور، ما العطور، وصدفت يعني مصممين عطور شباب وبنات، ترى يواجهون صعوبات. الموضوع مو بهين عشان ياخذ تصريح ويطرح، فخلي التصريح بيساندونهم، لكن عشان يفتح محل ويبيع ويروج الموضوع ما هو بسهل. بس عموما الله يوفق الجميع. طيب سعيد القحطاني من أبها يقول أكثر شيء يهز ميزانيتي أمينة العطور والعود. رحنا العود العربي. على فكرة أنتوا تحبون العطورات العربية الشرقية ولا العطورات الفرنسية؟ قولوا لي الفرنسية ولا الشرقية. يقول أنا ما أشتري إلا براند أصلي أمينة لعدة أسباب. أول شيء أحسب حساب الآخرين بحيث لا يشموا مني إلا الريحة الطيبة، خاصة في المسجد. رائحتها ما تسبب حساسية في الأنف. هذه العطور تتميز بأنها نفاثة في المكان حال استخدامها، صحيح. تتميز بقوة ثبات رائحتها في الملابس، ما تقل عن لا مو 48 ساعة بتظل على طول. في عطورات براندات الهاي هذه تقعد لين ما تغسل ملابسك، هذه تقعد صراحة. طيب ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي مساكي أمينة، أو مساء عليك وعلى بنتي نورة. تقول أنا أشوف عادي مع الحذر، أحيانا العطر المقلد يكون ريحته حلوة وسعره يفتح النفس، يعني إذا شمتي قلتي أصلي، وإذا عرفتي سعره قلتي يا بعد التقليد. بنتي انتبهي للطريق. يا أب نورة انتبهي، ماما تقولك انتبهي لطريقك، شكلك انت الحين في الطريق، انتبهي عزيزتي. يلا نروح الفويس نوت ثاني نسمع منو.
2: السلام عليكم، مساء خير لك أمين العبدالله، مساء الخير لمستمع البرنامج.

0: هذا خالد.
1: إضافة للحديث الأخ اللي قبل شوي، عندك دهن العود أيضا نلاحظ كمية هائلة في الغش. تلاحظين على بائع العطور بيحلف بيقول والله أصلي وما نعرف إيش، والمنتج تو واصل أمس جديد، نوعه مثلا من الدولة الفلانية وما إلى ذلك، فكلها خزعبلات أختامينة.
0: أوكي خالد، هذا خالد صح، خالد خرجاوي. خالد شكرا لك، وشكرا أنك عقبت صراحة على أبو هشام، أنا أحب كذا تعقبون على بعض، يا سلام عليكم. ممكن كلامك صحيح، بس انتبهوا شوفوا اللي بيبيعون تقليد، ترى والله العظيم مفضوحين، معروفين اللي بيبيعون تقليد. طيب خلينا نروح الفويس نوت ثاني.
2: مساء الخير أمينة،
0: هلا مازن،
2: تحية لك وتحية لكل الشباب الكنترول.
0: يا هلا بك
2: تحديدا معتز بخش وحوش الزحمة. بالنسبة للسناكة اليوم، انه على احذروا من الريحة المقلدة، على الريحة المقلدة في العطور تحذيرهم صح صحيح، لانه الريحة لما تكون اصلية ريحة العطور الاصلية افضل من المقلدة بكثير. ويبقى انت تشتري شيء مو اصلي والامور تكون ما هي مزبوطة.
0: اوكي وجهة نظر.
2: أخوكم ومحبكم مازن أغاني.
0: شكرا يا مازن. طيب أنا اللي قريتها صراحة والفويس نوت اللي قاعد تجي كلكم قاعدين تقولون إنها خطر حقيقي. سؤالي الأصلي كان لكم الرئيسي العطور المقلدة، إحنا بنشوف في كمية يعني تصريحات بتنزل وحملة كبيرة على العطور المقلدة، هل العطور المقلدة خطر حقيقي ولا اللي بنشوف صراحة الحملة الكبيرة هي مبالغة لحماية الأصلية، هي فعلا خطر ولا حماية يا جماعة؟ وتفضلون الشرقي ولا تفضلون العطورات الغربية؟ يلا عطوني، هذه بعد سؤال جديد أطرحته عليكم، شاركوني على 8002 442 8828. ونروح الفويس نوت نسمع.
3: الجميع قاعد جدا من يسمع، أمل الحربي على جميع المستمعين.
0: هلا والله ارحم
3: البرنامج ومنفذ ومخرج البرنامج وعلى الإعلامية أمين العبد الله.
0: تسلم.
3: بالنسبة لي أنا أتوقع الطلبات أونلاين، يعني أكثر شيء سواء أونلاين أو عن طريق الجوال، يعني طلبات الأونلاين أكثر يعني طلبا بالنسبة لي، سواء من متجر أو عن طريق من المحلات القريبة يعني، بس أكثر شيء أونلاين يعني عن طريق اللي تيجي عن طريق الإمارات أو الصين، يعني من المتاجر اللي تكون يعني أسعارها مناسبة وهي ماركات. يعني محمد الحربي من ضواحي المدينة.
0: والنعم، حياك الله وحيا الله أهل المدينة كلهم. ما أدري محمد قال شغلة مرة مهمة، تشترون عطور أونلاين؟ يعني ممكن أنا أشتري أونلاين إذا كان العطر أعرفه، لكن ممكن تاخذون كذا اونلاين ما تعرف تشتري معتز اونلاين؟ ما ادري يعني ايه بتجي. انا بعد بيقولوا لي يعني بنات مثلا شوفي ما ادري ايش ادخلي، مستحيل حتى لو شميتها مستحيل، لازم اشوفها كذا قدامي، لازم قدامي وعطر ولازم لازم اكون 100%. ممكن لو فعلا ممكن لو رشحوا لي وشميته اوه ريحته حلوه ممكن ايه ممكن اطلب اونلاين، لكني أدش كذا بنشوف إحنا في أسماء كبيرة ما أقدر أقولها، وكل السليبرتيز كل المشاهير مشاهير السوشيال ميديا بيروحون في محل، بيروحون تعرفون أسعارها رخيصة على 70 ريال وكذا، بيروحون يشترون، مستحيل والله. لو مين كانت المشهورة ولا المشهور، كل مشاهير السوشيال ميديا من السعودية ومن الكويت بيجول هذا المكان، فروع منتشرة في كل مكان ورخيص، عرفتوه اسمه، مستحيل ان تطلع لي واحدة ترش وتقول امبي ينن شحلاته شنو هذا اروح واشتري، لازم اجربه لازم اجربه اجربه، مستحيل ان احد قال لي ايه ما ايه واخذه اونلاين، هم حتى منزلين انا بشوف اونلاين، لازم تجربونه. شكرا على انك اثرت هذه النقطة يا محمد، شكرا لكم أصدقائي، شكرا اللي شاركوني الساعة الأولى من برنامج في الزحمة، صراحة كنتوا بيرفكتو. راح أطلع فاصل، بعد الفاصل راح يكون معنا مقولة، مقولتنا جدا رائعة اليوم للفيلسوف جبران خليل جبران، صرح بتصريح صراحة رائع عن المرأة، اللي حابين يشاركوني راح تكونوا. طيب قبل أقول الأرقام، أنا من الناس يا جماعة، أنا من الناس اللي يقرأ مكونات العطر وتخيل ريحته وأطلبه أونلاين، بيه يقول ايوه. على فكره السؤال هذا مره وجيه، انتوا تقرون مكونات العطر باتشولي لما يقولوا لكم باتشولي فلفل وما نعرف إيش. مثلا يقول لك افتتاحية العطر ياسمين حمضيات، أتخيل الريحة بعدها يقول خشب الصندل، أتخيل ريحة الخشب وكذا لين أحس إنه يعجبني. والله هذا كمان أثرت سؤال حلو. أنا بيقولون إحنا لما نروح نشتري اكتب لي اسمك باتشولي خشب صندل، لكن لازم أشمه حتى لو قالوا لي مكوناته لازم أشمه، ما يهمني. مبارك هي حياك يا مبارك، أنتوا زي مبارك لازم تعرفون المكونات ولا لا. اللي حابين يشاركوني في الساعة الثانية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة الجدة على 012 ويلكم بكلمة مشاركة، شاركوني بأراءكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. الموضوع مطروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. الله جديد محمد حماي، اسمعوا واستمتعوا مع هذه الأغنية الجميلة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

وفي ساعة ثانية أصدقائي رح نروح المقولة، وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش كل واحد فينا رح يدلي بدلوة بكل شفافية وكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. احنا بنعرف أصدقائي إن على مر التاريخ أضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طرق الفكر الإنساني، وقدمت الإرشاد والإلهام والبصيرة العميقة للبشر. تجاوزت هذه الأقوال الخالدة العصور وأيضا الثقافات، ولاقت صدى لدى الأجيال وأثرت على حياة عدد لا يحصى من الناس. مقولتنا اليوم أصدقائي هي للفيلسوف جبران خليل جبران. يا ترى شنو قال الفيلسوف جبران؟ الفيلسوف جبران خليل جبران بيقول: في العادة المرأة تميل لأن تجادل الأشخاص الذين تهتم لأمرهم وتحبهم، فإن لم تجادلك امرأة فاعلم إنها لا تهتم لأمرك. كلام كبير. إيش رأيكم بمقولة جبران خليل جبران؟ أنا من الناس اللي أحبه صراحة، أحب مقولاته، يعني كثير أتفق معه في عدد كبير من المقولات اللي مطروحة عموما. لكن في المقولة هذه أنتوا إيش رأيكم؟ يقول المرأة تميل لأن تجادل الأشخاص اللي تهتم الأمرهم وتحبهم، يعني الأشخاص اللي هي تهتم الأمرهم مهمين عندها وبتحبهم بتجادلهم، لكن إن ما جادلتك امرأة أعلم إنها أنك يعني تحصيل حاصل ما تهتم لأمرك. شو رأيكم أنتم؟ صحيح الكلام هذا؟ تتفقون مع جبران ولا تختلفون معه؟ صحيح أن المرأة تجادل فقط الأشخاص اللي تحبهم تهتم لأمرهم، ولا لا يا جبران؟ شلون هالكلام؟ ممكن تكون مشغولة، ممكن الموضوع ما ناسبها، ممكن ما عندها رأي أصلا في الموضوع، ما عندها إكسبيرينس في الموضوع، ممكن الشخص تهتم الأمر وكذا بس ما هي عارفة طريقة أنها تتكلم معه، ممكن شخصيته، يعني شغلات كثيرة ممكن تعطوني إكسكيوز أنتوا عليها. شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544 لخارج مدينة جدة. أتمنى أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، أيضا من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-24-4-2-8-2-8.

0: لا تنسون على منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحة الشخصية. أتمنى أنكم تكتفون بالتصويت على مقولة اليوم، أعطوني رأيكم وأعملوا لنا فولو. الله يا خالد هلال، خالد هلال يسلم عليك وإحنا نسلم عليك يا خالد. شلونك؟ شنو هالصورة؟ شنو هالصورة الجميلة والصورة الرائعة؟ كفو عليك، كفو عليك على هالزحمة هذه، أحلى زحمة. بس وين؟ جدة ولا وين؟ I think إنها جدة. طيب خلينا نروح لأبو خالد، خلينا نشوف أبو خالد شنو رأيه بجبران، مقولة جبران خليل جبران. أبو خالد بونسوار، يا هلا مرحبا فيك، شخبارك؟
1: أمس عليك وعلى جميع مستمعي إذاعة جدة.
0: يا هلا أبو خالد، أنت بجدة ولا بالرياض؟ ذكرني.
1: لا أنا في جدة ولا أنا في الرياض، من الجنوب.
0: من الجنوب، أوه أجل ما عندكم حر.
1: عندنا أمطار.
0: زي سعيد القحطاني، ها زي مسيو سعيد.
1: أي نعم.
0: يا بختكم، تبون ندزلكم شوي عاد والله.
1: لا المكتفين يوم كذا ويوم كذا.
0: طيب والله والله يا بختكم، انا كل يوم قاعده اقول يا ربي بكره بكره بكره بكره. طيب ابو خالد، ايش رايك بمقوله جبران خليل جبران، تتفق معه ولا تختلف؟
1: ذكرتني والله بمقوله الشاعر والاديب الكبير محمد المقحم. يقول الذي يحترم خصوصيتك لم يحترمك بعد، او لم يحبك بعد. الذي يحترم خصوصيتك لم يحبك بعد.
0: الذي لم يحترم خصوصيتك لم يحبك بعد، معناته لازم يقحم نفسه ويرشدك وينصحك.
1: وهذا نشوف المرأة من وسائل تعبيرها، تعبيرها عن الحب. هي انها تكون يعني جزء من متطفل عليك،
0: تنصحك، تخاف، تهتم. هي بتخاف، الناس اللي تحبهم هي تخاف عليهم
1: فعلا. وهذه طريقة من طرق أو أسلوب محبتها وتعبير عن حبه عكس الرجل يعني.
0: الله. طب أبو خالد، يمكنها يا أبو خالد مو كذا، مو عن يعني في ناس ترى يعني يمكنها تكون لقافة منها، لقافة صراحة.
1: طيب أنا أقول هو جزء. شوف إذا كانت
0: من التطف،
1: شوف إذا كانت تحبك فعادي يعني، يجوز لها ما لا يجوز لغيرها.
0: الله
1: لا والله العظيم، طالما أنت تعتقد إنه هذا التطفل أو هذا اللقافة نابعة من حب، فالأمر أنت المفروض إنك تتيح لها هالشيء هذا.
0: يا سلام، تقول يا بختي، ها.
1: نعم. أما إذا كان
0: يعني أحلى لقافة، هذه أحلى لقافة، إن شخص يهتم بأمرك وينصحك
1: يعني، وفي المقام الأول تعود للسيام بينهم، بين الطرفين يعني.
0: الله الله عليك يا أبو خالد، ما شبجي جنبك شاعر يعني، حتى لو بتعطيني قصيدة أبو خالد. بس أبو خالد شكرا لك، مو تشكر هاسي. يا هلا مرحبا فيك. يقول أحلى لقافة. طيب نروح لمسيو مازن. مسيو مازن شلونك، شخبارك؟
2: الله يرضى عليك، يا مثل أنوار عليكم.
0: يا هلا بأحلى أكسجين عندنا اليوم، الأكسجين ما شاء الله بالاستوديو. والله أنت اليوم أكسجين. أكسجين البرنامج عموما كل يوم، مو بس اليوم. ها مازن، ايش رايك بتصريح جبران خليل جبران؟
2: والله أنا مع المقولة والله يا أمينة، لأنه ما شاء الله يعني عندهم يعني يخبون حتى يجادلون حتى
0: يعني دائماً. يعني فعلا المرأة إذا تهتم لأمرك
2: لازم جدال فيها،
0: لأنها بتقعد تناقشك.
2: إيه تقعد تناقش،
0: تهتم فيك. هو قال تهتم،
2: تهتم يعني
0: تجادل، صح؟ تجادل، صح؟ قلتها
2: تجادل يعني. بعض الأحيان إذا ما جاز لها الكلام شوية مجادلة لازم فيه.
0: طيب يمكن ما عندها خبرة عشان كده ما جادلت أكسات.
2: يمكن يمكن يمكن يمكن
0: يعني مو صحيح كلام جبران
2: يعني، احيانا كذا واحيانا كذا.
0: بس الصح يعني انت بتشوفه ان ايه، اذا تهتم راح تجادلك.
2: اذا تهتم اهتمام من القلب اكيد حتجادل.
0: لا تسوي كذا، لا مو صحيح يعني. تحاول حتى انه يعني زي ما قال ابو خالد يكون في تطفل، ممكن تتطفل علشان تمنعك أكيد من شيء.
2: اكيد اكيد اكيد، من خوفه وحرصها يعني،
0: من خوفه وحرصها. صحيح. اوكي. شكرا مازن، شكرا مسيو مازن، يومك جميل. ثانك يو،
2: يومكم اجمل.
0: شكرا يا اكسجين، باي باي. ابا ايش رايكم بلس الاكسجين نروح للابداع؟ ايش رايكم؟ من زمان انا ما اقول دن دن دن دن دن دن. حي الله باسم، باسم عندنا. يا هلا مسيو باسم، شلونك؟
3: والله الحمد لله، حياك الله يا امينه والمخرج معتز.
0: يا هلا مرحبا فيك. ها
3: هو تو انا ما توقعت انه يمسك معي، بس مسك على طول الحمد لله.
0: لا لا لا تقولوا، ما انا اتوقع على طول اتصله راح يمسك، راح يمسك.
3: لا المشي.
0: يلا نبي القصيدة. عندنا طيران جديدة يا باسم.
3: لا لا لو انك حطيتي التصفيقة حقتك وضحكتك معاها تضبط اكثر.
0: احطها الحين لك يلا.
3: طيب. وردت الورود بأجمل الألوان.
0: أوكي.
3: وجمال ما ونافست جمال أمينة ومعتز بأجمل البرامج في الصحبة. هذه قبل أربع دقيقة بالكثير.
0: لا شنو شنو؟
3: قبل دقيقة طلعت مني.
0: قبل دقيقة توك مسويها. الله عليك الله عليك الله الله يا باسم. الطيران ما ادري ايش فيها علقت. الله يا باسم. باسم عندنا دندن دندنا باسم عندنا. عموما حياك الله يا باسم منور. باسم ايش رايك بجبران؟ خلينا جبران مقولته
3: هو باللقافة يعني.
0: لا هي مش اللقافة هي مش لقافة. أنا طرحت سؤال هذا على أبو خالد يعني قلت له ممكن يكون وقال تطفل قلت ممكن. يلا جاتك الطيران. ها اسمع اسمع الله, أسمع. الله. الله يا باسم
3: يلا هلا كله عندك وعند معتز.
0: الله هلا هلا يستاهل. طيب جبران خليل جبران يا باسم يقول إنه المرأة تميل لأن تجادل الأشخاص اللي تهتم الأمرهم وتحبهم. هي الأشخاص اللي تحبهم تهتم الأمرهم رح تجادلهم، لكن إذا ما جادلتك معناته إنها ما تهتم لأمرك. أنت تحصيل حاصل.
3: صحيح؟ أنا معه.
0: تتفق؟
3: أيوة.
0: ليش؟
3: لأنه المجادلة يعني إنها خايفة عليك أو أوكي. خايفة على الشخص. هذه بسبب المجادلة.
0: أوكي.
3: فلما ما تخاف أو ما تهتم ما تجادل.
0: تقول كيف؟
3: خلاص خلي على كيفه أيوة أو هوا. هو اللي لو صار شيء يطيع على راسه.
0: إيه. طب يمكنها نرجسية. يمكنها شخصية نرجسية مو ما تهتم يعني عادي it's okay. سواء تحبها ما تحبها تحبهم صديقة مين مكان نرجسية إنسانة نرجسية إنسانة باردة.
3: لا بالعكس النرجسية أقوى بكثير بالمجادلة
0: بعد يعني كذا.
3: إيه لأن أفضل على الشيء اللي تبغاه. إيه لأنها نرجسية أنانية
0: يعني نرجسية تجادل أكثر
3: تتملك. أيوة تبغى ملكها ما أوكي. تبغى يتلك ملكها أيوة. فإذا راح ملكها عرفت شلون اللي خلاص حطت عليه حطته في القفص.
0: طيب
3: ما تبغى تفتح له الباب.
0: ما تبي تبطل الباب. معناته ممكن انه يعني هي فعلا بتهتم بس لو كانت يمكنها مشغوله معها تليفون ذاك الساعه هم يتناقشون طالعه ما مداها تقعد تتجادل معه. مو لازم تكون تهتم. مو لازم.
3: لا لا بالعكس الأنثى تقدر تسمع كذا حاجة في وقت واحد. أيوة. لما تكون في موضوع وجهها بس كلمتين
0: أوكي.
3: ما هو لازم كل الكلام.
0: أوكي.
3: خلاص عرفت السالفة. لفت راسها ولفت عيونها.
0: وأصلا بتقفل الخط على طول تقول بعدين بتصل بعدين نكمل الكلام.
3: أيوة. خلنا الحق المصيبة.
0: أوكي. باسم موت شقراسي ومسيو باسم شكرا الله يحييك ويبقيك. شكرا يا باسم على الاتصال. سمعوني أصواتكم أصدقائي يشاركوني على 6477154 اللي حابين طبعا يعطوني رأيهم بمقولة جبران خليل جبران إن المرأة تميل لأن تجادل الأشخاص اللي تهتم لأمرهم وتحبهم فإن لم تجادل كامرأة فعلا إنها لا تهتم لأمرك ولا هم يحزنون خلاص يعني تحصيل حاصل أنت. سمعوني أصواتكم أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات بجدة على 012 والكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-2-4-4-2-8-2-8.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات

0: وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: لم تجادلك امرأة فاعلم انها لا تهتم بك. الجدل من علامات الاهتمام واللامبالاة اسوأ من الخلاف. حلو جميل. هادي سيف من اليمن، حيا الله اهل اليمن، حياك الله يا هادي. فعلا فعلا المجادلة بيقول هو من دلائل الاهتمام عنده وحب المرأة، لكن اذا لقيت انها لا تجادلك ولا حاجة، ترى هذا اسوأ من الخلاف، أسوأ من الخلافات اللي بينك وبينها. قلب المرأة لا يتغير مع الزمن ولا يتحول مع الفصول، قلب المرأة ينازع طويلا ولكن لا يموت. الله عليك. الجرح والكم، حي الأهل السعادة، مساء السعادة، مساء وش الزحمة الحلوة، يا سلام عليك يا سلام. مساء الفلول ياسمين على أرقى إذاعة في الشرق الأوسط، تحياتي حسين، هلا وغلا نونا، يا هلا ومرحبا من مصر، حياك الله يا حسين من مصر، منور يا حسين. طيب في واحد كاتب يعني استوقفني صراحة، تعليق يقول أمينة يمكن هي مفهية ولا تبي تجادل، أنا ش ذنبي، أنا ش ذنبي، أو أنا ش ذنبي تقصد بندر. ممكن هي مش يعني مش مفهية زي ما تقول، ممكن هي ما تدقق، ممكن هي ترى ما تدقق، فعشان كده هي ما تجادل، ما تدقق، مكبرة راسها، تقول زي ما يبون، يختارون اللي يبونه، فعلشان كده هي هو مو موضوع يعني. ممكن ممكن. طيب جبران خليل الفيلسوف، جبران خليل جبران بيقول إن في العادة المرأة تميل لأن تجادل الأشخاص الذين تهتم الأمرهم وتحبهم. المرأة بتجادل فقط الأشخاص اللي تهتم الأمرهم وتحبهم، فإن لم تجادلك امرأة فعلم إنها لا تهتم الأمرك. مجرد ما قفلت باب المجادلة أعرف إنها إنك خلاص دن إكسباير، خلاص أنتم انتهيتم، ما عاد تهمونها. انسحب البساط يعني. شاركوني تتبقون تختلفون مع جبران خليل جبران على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. ولا مو بصحيح، مو بصحيح، ترى ممكن زي ما قالوا ممكن إن عادي لازم ماتر بالنسبة لها. الروح الأسيل، بونسوار سنيرتا أسيل، بلا أسيل شلونك؟
1: أهلا أهلا، السلام عليكم، كيف حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو أخبارك يا أسيل؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
0: تمام،
1: إن شاء الله يومكم سعيد يا رب.
0: يومك إن شاء الله أسعد وأجمل. من وين تكلميني أسيل؟
1: من جدة.
0: من جدة، أهل الرخاء والشدة. قولي لي أسيل، أكو زحمة؟
1: صراحة أيوة يعني للآن أيوة.
0: أنت وين أسيل؟ أنت وين وين أي شارع؟
1: أنا الآن بالأمير ماجد.
0: اوكي، في زحمه والله، لا هناك دائما زحمه. يس، يا سلام عليك يا اسيل. اسيل سمعتي مقوله الله. جبران خليل جبران
1: هو عنده مقولات كثير اتوقع، بس هي واحده.
0: طيب لما قال انه المراه تميل ان تجادل الاشخاص اللي تهتم لامرهم وتحبهم، اذا لم تجادل كامرة فاعلم انها ما تهتم لامرك، خلاص دن.
1: صراحه ايوه مرة أتفق، وللأسف أنه في بعض مثلا الناس يشوف أنه هذه المجادلة كنكد، أنه إحنا قاعدين ننكد، لكن بالعكس الشخص يقلق أنه المرأة بطلت تجادل، أنه لما المرأة بطلت تجادل الشخص معناتها هي انتهى الاهتمام. أو خلاص مثلا نقول عاقب الشخص.
0: يعني لما
1: والله من جد،
0: يعني لما تصير ما تجادل معناته خلاص انت تحسين
1: عافت الشخص،
0: عافت أيوة. الشخص او حتى صديقاتها او يعني اي احد مو بشرط.
1: أيوة.
0: يعني
1: ايوه ايوه ايوه ايوه بالضبط،
0: خلاص يسوون اللي يبونه، شيز كيرلس يعني ما هي مهتمه، صح؟ ايوه
1: طيب. لما خلاص تبطل تجادل، بس هو المشكله انه مثلا حتى لما تجادل لا حد يحسسها انها بتنكد، هي بالعكس بتعبر كل ما فيها.
0: اي هم يشوفون
1: يشوفون ايوه، ما يجي عليها الضغط انك انت نكديه ولا انت دراما
0: دراما، صح والله. دراما كوين. طيب
1: دراما ايوه، فخلاص تبطل.
0: اسيل ممكن ممكن هي ما تجادل لانها اصلا يعني عارفه معطيه

0: معك صعب يعني ما تقدر إذا بالذات الأشخاص تحبهم ما تقدر إن تشوفهم تقعد تشوفهم وتتفرج عليهم. طيب معناته أنت تتبقين ولا تختلفين؟ ترى أنت أعطيتيني رأيين مغايرين وكلهم يعني صواب.
1: صحيح. شوفي أنا لا يعني أنا لا أتفق ولا يعني ولا إني مع.
0: طيب أعطيني يعني الأقرب الأقرب لكي الأقرب اللي بتشوفينه أقرب.
1: صراحة ما أدري يعني أنا كل فترة أحاول يعني أشوف وجهات النظر أكثر.
0: أسيل
1: فترة يكون إيه أجادل فترة أصير ما أجادل فما أعرف.
0: حطيتيني في الخانة الرمادية يعني 49 و51. شوفي خلاص أوكي ما رح أحرد يعني أضغط عليكي. أنت في البداية قلتي أوافق رح أحطك موافقة. راح
1: يعني
0: حطك...
1: أوكي طيب
0: أوكي شكرا يا أسيل يومك جميل حبيبتي مشكورة شكرا على الاتصال الحلو. طيب ناخذ امتنان. بونسوار سونيريتا امتنان. بالله امتنان شلونك؟
2: أهلين
0: يا هلا مرحبا ارحبي حي زي ما تقولي نورة دائما وام نورة ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي
2: ارحبي
0: حياكي. ها امتنان سمعتي يا جبران خليل جبران؟
2: سمعت. وشوفي يا امونة انا ممكن اختلف معاها جزئيا.
0: شوفي
2: لانه عدم الجدال مو دليل على عدم الاهتمام. ممكن هي اهتمت ومن كثر ما تهتم تعبت وخلاص سكتت يعني
0: يعني اي يعني ممكن هي خلاص
2: ممكن هي اهتمت وجادلت وشافت ما في نتيجه وخلاص سكتت يعني
0: قالت كيفهم يسوون اللي يبونه
2: يسوون اللي يسوونه
0: وممكن ما يكون عندها يعني فيدباك عن الموضوع كثير او انه مثلا تكون من النوع الهادي ممكن تكون من النوع الهادي مثلا صح
2: ممكن ايوه بس شوفي انا لو جيت المقوله هذه طبقتها على نفسي انا اتفق لو طبقتها على نفسي يعني مو على كل النساء انا اتفق انا لما اهتم بشخص اطلع روح
0: يعني مو بس تطلعين عيونه تطلعين روحه
2: طلع روحه
0: المفروض معناته المفروض انك تتفقين المفروض انك
2: بس انا بتكلم بوجهة نظري العامه ما اتكلم عني انا عن شخصي يعني كامتنان لا بتكلم بشكل عام انه انا اختلف معاها جزئيا لانه مو عدم الاهتمام لانه الكثير ناس يسمعونا امينه فما ينفع
0: ما ينفع طب وجهة عموما وجهة نظر امتنان وحنشوف احنا وين رايحين بالتصويت يعني
2: بس صدقيني بقول لك حاجه يعني المراه تصحى من النوم على طول الجدال ما عندها هو الجدال ما في له وقت عندها
0: ويلك من ربي المراه تقوم من النوم تقوم من النوم على طول جدال

0: كلام خطير. أنا راح أرد عليك نيابة عن النساء.
1: حينفوني من البرنامج.
0: المرأة تقوم يا عيني عليها، تصحى من النوم تزهب الريوق لزوجها لرجلها وأولادها، تقوم تروح تطمن عليهم تصحيهم من النوم.
1: والله بالعكس
0: إيه، تقوم تجادل، تقولي لي تجادل كل الاهتمام.
1: لا هي ما ترتاح لما تجادل.
0: شوفي شوفي، مو لما تجادل، لما تعرف شو الموضوع. في بعض الأمور إيه، أنا شوف مو تجادل، تحب كذا عندها تطفل، تبي تعرف شو السالفة.
1: عشان ممكن أوقات ترسم السالفة في خيالها، الإنسان يجي علشان تحط حرتها فيه. لا هو صار كذا، ما راح أسمع منك. هو اللي صار صار، يعني اللي في بالي ممكن يكون غلط.
0: لا مستحيل يا امتنان بعد.
1: والله صدقيني أغلبنا كذا، لو نحن نركز على نفسنا شوية شان والله غلبنا.
0: لا مو صحيح، مو صحيح.
1: خلاص يلا عشان عيونك.
0: لا لحظة إيه، انت شوفي، يمكن انت، انا بالنسبة لي I don't care. انا ها انت قاعدة تقولين من وين جاي، من وين جايبة انت نان، من وين جايبة. يلا شوف المخرج، ها مستانسة، مستانسة، رحت في صفهم، المخرج مستانس، اعطاكي صفقة انت نان عشان في صفهم. هي مستانس على كلامك، انا مثلا ما اهتم عادي، كيفهم كل واحد ياخذ راحه
1: ويعطيك بعد كذا عاقله. شوفي الاغلب ما يقعدوا كذا عاقلين،
0: وبعاقله عاقله
1: الاغلب مو لا يمكن منهم. خلاص انت من كوكبه ثانيه
0: جايه من المريخ، حتى لو في كوكب غير الاسماء المتداوله باخذها. ها بعطيك طيران، سمعي ها ايه، كبر راسها، قاعد يكبر لك راسك. يلا وين نسكتها الحين امتنان؟ عموما بالله امتنان حبيبة قلبي مرة مشكورة، شكرا على الاتصال.
1: الله يسعدك.
0: بنات ردوا عليها، بعطيكم حق الرد. اللي تبي تتصل ترد على امتنان عندها حق الرد.
1: كلنا
0: نحن نحبها، بس يعني مو راضي يقفل الخط. شكرا جزيلا امتنان، بالله امتنان اقفل الخط. شكرا. اللي تبي ترد على امتنان انا راح اعطيها حق الرد، حتى لو مو موضوع البرنامج، مو موضوع البرنامج، بس رد عليه. يقول لك اختي امينه المراه اللي، طيب هذه حقولها بعد الفاصل، فاصل ونواصل، لكن شاركوني، سمعوني اصواتكم اللي حابين يردون على امتنان على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافه الى 6478544.

0: هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: غنوة من جازان، حياك الله يا غنوة، يا سلام على الأجواء الحلوة. تقولي يسعد مساكي أمونتي ويسعد قلبك، جونا اليوم يجنن، غيوم ومطر وتصويري، إيش هالتصوير الجميل، تستاهلون الأجواء الحلوة، بالعافية عليكم. عمر من كازابلانكا، حياك الله يا عمر. يقول أختي أمينة العزيزة كديرة، لا بأس عليك، توحشناك بزاف، وإحنا كمان توحشناك وتوحشنا، ما نقرأ، نبي نسمع صوتك يا عمر، نبي نسمع مشاركاتك، بس أنت اكتب لي مشاركة. يقول عمر، يقول لك أختي أمينة، المرأة اللي بغاتك تنكدها عليك، واللي ما بغاتكش تحطك سطل بلا تقرقيب. كلها فهمتها إلين بعد كلمة سطل بلا تقرقيب. إيش هذه تقرقيب؟ شنو معناتها؟ عارفوا شنو معناتها معتز؟ وش تفسير هالكلمة هذه؟ عمر فسر لي وش معناتها. هذه البارت الأول فهمته، المرأة اللي ما بغاتك تنكد عليك، تنكد عليه، لا ما تنكد، تهتم، هو يعني جبران خليل جبران منذ عصور مضت قال استخدم كلمة يعني اهتمام، وانت تجيني الآن في 2026 تقول نكد؟ استل الكلمة هذه تستخدمونها، بس هم عطني وش بلا تقرقيب هذه، أبغى أعرف وش تقرقيب دي. ناخذ مصطفى. بونسوار مسيو مصطفى، شلونك؟
4: هلا حي الله، كيف حالك؟ مين ان شاء الله؟
3: تمام يحييك ويبقيك. مسيو مصطفى، من وين تكلم؟ قد كلمت
4: من جد؟ من الزحمه.
3: ايوه امس
4: الزحمه.
3: امس شلون الزحمه؟ طمني، توها اسيل تقول في طريق الامير ماجد، تقول مره حيل زحمه، استنس.
4: والله انا في طريق المدينه.
3: الله، واكو زحمه؟
4: ما اكيد.
3: خلاص كده استنست حيل. يلا يا مصطفى، مسي مصطفى، متفق ولا تختلف؟
4: انا اختلف مع جبران خليل، جبران اتفق مع
3: نسيت، ماكو هو واحد، خليل جبران، خليل جبران، تتفق ولا تختلف معه؟
4: لا اختلف معه بشده.
3: تختلف معه بشده؟
4: ايوه.
3: يلا اشرح لي ليش تختلف معه بشده.
4: ايش صلاحه يتكلم مع الحريم؟
3: هذه مقولة، هي مقولة أنا طرحتها.
4: هو مقولة ولا مش مقولة يعني؟ هو إيش الصلاح؟ إيش الصلاح يتكلم بلسان الحريم؟
3: فيلسوف زمانه، كان فيلسوف زمانه. الله فيلسوف.
4: أنا لما عمل كذا ما يصير فيلسوف، صح؟
3: هو فيلسوف زمانه، أنا أعطيتك المقولة، قل لي. طيب المرأة فعلا إذا تهتم للرجل تجادله، وإذا ما تهتم فيه ما تجادله؟
4: مو شرط والله،
3: مو شرط
4: يعني. في نساء تلتزم الصمت، في نساء يعني تعتبر نوع من الادب اللي تجادل الرجال، في نساء ما تحب الاختلاط، في نساء ممكن مديرتك، ممكن تكون مديرتك وتجادلك في اشياء حتى لو كانت توافع الامور، هي ما بتهتم لامرك، انت تهتم بالشغل، صح ولا لا؟
3: صح، ممكن يعني مو بشرط. هذا كلام مو صحيح، ويعني الاهتمام المرأة لما ترى لما تحبه، أنا مو معاك، المرأة لما تحب أحد تهتم فيه، ترى يا مصطفى.
4: هي تهتم أكيد هي تهتم،
3: تجادل
4: المجادلة. هو ما قال على الاهتمام، هو قال تهتم فيك تجادلك،
3: خايفة عليك وعلى مصلحتك
4: أكيد. لا مو بس كده والله أمينة، كمان لازم تمشي كلامها ولا
3: ساعات هو ممكن ممكن لا، حسب عقلية رجلها، كيف تشوفها هي، كيف متصور عندها في البيت، حكيم أو

0: غير حكيم. هنا تدخل المجادله. عموما مسيو مصطفى موتش جراسس عشان الوقت بدا يداهمني. شكرا لك، يعافيك ربي، مشكور مشكور. عموما راح اختم اخيرا، قال ايوه ابغى مشاركه. عمر كدير لاباس يا عمر، شلونك؟ تحشتك. شلونك يا عمر؟
1: كدير اصحاب يا ربي يا الوليدات والوليدين.
0: تمام، بس شيل السماعه يا عمر عشان اسمعك واضح. سبيكر ما يلا، يعني لازم ارفع الصوت، اذوني.
1: كدير لاباس حمد،
0: كل شيء تمام التمام، وانا سعيد اني بسمع صوتك. طيب قبل لا اسالك، اخذ رايك ايش معناتها بلا سطل، بلا تقرقيب؟
1: ايه يقول لك المراه اذا حبتك يعني تنكدها عليك.
0: اوكي،
1: واذا ما حبتك حطك سطل بلا تقرقيب. يعني زمان كان يسوون سطل، تعرفي سطل؟
0: اي
1: لما نحطه بيسوي صوت، يقول لك اذا ما حبتك بتحطك سطل زي ما تسوي، ما حتسوي صوت.
0: يعني اوكي، يعني السطل كذا ما لك اي وجود، زي السطل اللي ما مو مستفيدين منه. ها
1: لا لا، زمان كان سطول زي الحديد، لما تبغى تحطه في الارض يسوي صوت.
0: اوكي، يعني يصير هو مثل السطل اللي ما له صوت.
1: اي تقول لك تحطك بدون ما تسوي حتى صوت.
0: نحتاج زين. انت طب انت ايش رايك؟ انت ايش رايك؟
1: صراحه لان سبحان الله المراه فيها الغريزه هذه، الله خلقها فيها الغريزه هذه، اذا ما فضفضت كذا يعني ممكن خلايا عصبيه، ممكن
0: الخلايا العصبيه. خلاياها العصبيه تعمل لما تكون مهتم بالشخص.
1: اي اذا تهتم بالشخص لازم تنكدها عليه، لازم.
0: يا الله،
1: تهتم بتفاصيل اقل شيء لازم تنكد عليه مره في اليوم.
0: مره لازم ياخذ الكبسوله، الجرعه هذه لازم ياخذها في اليوم.
1: زي الموج، إذا جاتك كذا لازم تغطس خليها تمر بس.
0: أوكي. يعني إذا نطير بإذن من عجيل، إذا شفتها راحت في حال سبيلها أعرف أنها ما هي مهتمت لها.
1: تهتم بالتفاصيل وهذه وخلاص، يعني خذ لك أول كوبري وامشي.
0: عمر عشان الوقت داهمني ولا اللهم آمين. وانت كمان صراحة عشان كذا قلت لازم نسمع صوتك. موتش جراسياس، شكرا لك يا عمر، شكرا لك. سمعت ويقول خذ لك أول غطسة، خذ لك منها اسمع وخليها، هي لازم الكبسولة هذه اليومية. عموما الكل صوت صراحة أنه متفقوا مع جبران خليل جبران مثل التصويت على منصة إكس، 63% كانوا معطينا اللايك، قالوا نعم إحنا نتفق معك، مقابل الأقلية امتنان ومصطفى هم اللي قالوا إحنا نختلف معه. وأيضا على منصة إكس كانوا 37% اختلفوا أيضا مع جبران خليل جبران. بكذا أصدقائي عموما تهتم أو ما تهتم، أعتقد أنا رح أصوت أيضا نعم أتفق. إذا كانت تهتم فيك عزيز الرجل، تأكد أنها بأقل وأصغر تفاصيلك رح تهتم فيها، سواء نظريا أو حديثا، يعني رح تهتم بجميع تفاصيلك. عموما شكرا لكل اللي شاركوني حلقة اليوم، ممنونة لكم سواء من الاتصالات الواتساب على منصة إكس، أيضا كل الشكر لمخرجنا معتز سمير بخش من الإخراج، شكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون أصدقائي، لا تنسون أكسجين برنامج في الزحمة، القوني بكرة رح ناطرتكم من 4 ل 6، مشوار جديد يجمعني معاكم بأحلى برنامج في درب التبانة. فمان الله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. تيكي تاكا الان على جدة اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. 46 يوم بالضبط، هذه وش هي 46؟ 46 يوم اللي كانت هي مدة فتح فترة الانتقالات الصيفية، 46 يوم كانت متاحة لإجراء تعاقدات، بدأت 22 يوليو وانتهت منتصف ليلة الأمس

0: 6 سبتمبر. كانت الأسئلة كل ذاك الوقت أو طوال ذلك الوقت كل الأسئلة كانت أسئلة الجماهير والنقاد والمتابعين والمهتمين بشؤون أندية الدوري الروشن عن أسماء اللاعبين القادمين، هالتفاوضات، الأخبار اللي من يمين ومن يسار ومصادر وصحافة عالمية وكل هالكوم أو الكم من الأسئلة توقف الآن أو توقف عند توقيت البارحة عند منتصف الليل، أصبح السؤال الأهم في ما بعد تلك اللحظة هو عن جودة قرارات تلك الأندية التي اتخذتها في استقطاب تلك الأسماء في فترة الانتقالات الصيفية، ومدى قدرة الأسماء اللي استقطبتها على سد احتياجاتها، سد الثغرات، إذا ما كان 100% إلى حد كبير هذا المطلوب، إلى حين طبعا فاتح فترة الانتقالات الشتوية إن أمكنت أو مكنت الأمور المالية لتلك الأندية للتبضع على مستوى العقود مش على مستوى البشر في فترة الانتقالات الشتوية. الاتحاد الحقيقة اختار يعني ملامح التعاقدات اللي جرت الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي إنجاز التوصيف، اختار خبرة فينالدوم ومسألة مساعيه لاستقطاب أنيس حاج موسى تعثرت. الأهلي تعاقد مع الفرنسي والوسط الفرنسي المواليد إبراهيم ديابي. النصر حصل أخيرا على الموافقة على تجديد عقد غريب وتنازل أو ترك عبد الملك الجابر يذهب بالإعارة للقادسية مع فتح أو خيار الشراء. الشباب أغلق فترة الحقيقة مزدحمة عدديا، نتكلم عن 16 صفقة آخرها ريكاردو ماتياس قادم من الأهلي، مراد خضري قادم من الوحدة، كلها تحركات بالنسبة لها الأندية والغيرها من غيرها في الأندية الحقيقة تخلينا نسأل سؤال مهم أو نتساءل ونجري هالأسئلة وقت مشاهدة هذه الأندية في مباريات الجولة السادسة وما بعدها إلى حتى فترة الانتقالات الشتوية. من من هذه الأندية قادر على المنافسة على اللقب؟ من منها بعد هالإجراءات في فترة الانتقالات الصيفية قادر على أنه يمنع فريقه من مخاطر الصراع على الهبوط؟ هل الأمر كله بيظهر مثل ما قلت لكم من الجولة السادسة الليلة اللي ستنطلق بمواجهتين، الخليج يستضيف الرياض والهلال يستضيف نيوم، وتباعا بيظهر الأمر. أنا عبدالله الحارثي حييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا التغرير من إخراج السلطان المحيا، ومباشرة للعناوين. السوق يغلق والحساب يبدأ، الهلال أكثر اكتمالا وفجوات واضحة لدى منافسيه. الهلال يختبر صدارته أمام نيوم وفرة هجومية في مواجهة غيابات مؤثرة. خريطة الدوري بعد اكتمال القوائم 5 في سباق اللقب ومن يهرب من القاع. الخليج والرياض تحت ضغط التعويض، مواجهة مبكرة للابتعاد عن مناطق الخطر. الأهلي والقادسية بعد إغلاق السوق، مشروع شاب في جدة وقائمة متوازنة في الخبر.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام،
0: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام. سريعا ارحب بضيفينا العزيزين في هالحلقه، ابدا بالترحيب بالزميل عاطف الاحمدي الناقد الرياضي، حياك الله ابو رايف، مساء الخير.
2: حياك الله ابو احمد، تحيه طيبه لك ولشريكنا في هذه الحلقه ولجميع المستمعين الكرام.
0: حياك الله، نرحب ايضا بالعزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي، حياك الله ابو كادي، مساء الخير.
3: الله
0: يستر ابو احمد،
3: مساء الخير عليك وعلى
0: ابو
3: رايف
0: وعلى الساده
3: المستمعين الكرام.
0: حياكم الله أبو كادي، وهالسؤال لك أيضا ولا أبو رائف، أبدأ معك. انتهت فترة الانتقالات، الأندية الحقيقة أبرمت صفقات كثيرة، مش في يعني الوقت ما يسعفنا حتى نعددها بالنسبة لهالأندية، أندية الدوري الروشن، بعضها ما عالج النقص الأساسي، بعضها محل شك. بالنسبة لك بعد اللي طلعت عليه حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي أو نافذة الانتقالات الصيفية، مش هو المعيار الأدق لتقييم السوق؟ أنت كيف شفتها؟ قوة هالأسماء، سد الاحتياجات، ولا أشياء أخرى بالنسبة لتقييمك لما حدث في نافذة الانتقالات الصيفية؟
3: الله يشوف أبو أحمد، أنا أعتقد أن الخمسة الجولات الماضية كشفت لمدربي الأندية الاحتياجات الفعلية حقيقة اللي الأندية تحتاجها، لأنه أنت لما تخوض مباريات ودية ومعسكر ترفيهي مثلا في بداية الموسم، غير أنك أنت فعلا تبدأ في صلب المنافسة وتبدأ في جو المنافسة، وبالتالي فعلا تبدأ تكتشف الاحتياجات اللي أنت تحتاجها طيلة الموسم بشكل عام، خصوصا الأندية اللي عندها أكثر من استحقاق سواء داخلي أو خارجي. فحقيقة بدأت الاحتياجات هذه تظهر جولة بعد أخرى، بدأت مطلبات الجماهير، أيضا رؤية المحللين الفنيين حول الأندية والمراكز اللي تحتاجها للتدعيم بشكل عام. حاولت الأندية كالعادة وفي كل موسم مع إغلاق السوق في اللحظات الأخيرة أنهم يحاولون يسجلون أكبر قدر ممكن، فبالتالي بعض الأندية ممكن تكون أغلقت احتياجاتها، بعض الأندية لا ما زالت أعتقد أنه يعني تحتاج إلى إضافات بشكل عام، لكن ممكن لا السوق مثلا أعطاها الوقت الكافي في اللحظات الأخيرة، ولا حتى الملاءة المالية اللي في بعض الأندية بكل صراحة ما تمتلك ملاءة مالية، أو بعض الأندية أيضا لم تستطع أنها تتعامل يعني مع بعض المعطيات، مثل أنه مثلا لاعب يخرج بالإعارة وتستطع أنها تسجل لاعب آخر، أتكلم على مستوى الأجانب أو المحليين. بالتالي كل الإشكاليات هذه حدثت للأندية في الساعات الأخيرة من من من إغلاق السوق. بشكل عام أنا أعتقد أنه الفريق الأوفر حظا من حيث التعاقدات هو الهلال، وبلا شك في هذه النقطة. بعيدا بعد ذلك يأتي المنافسيه النصر، الاتحاد، الأهلي، وحتى القادسية، يعني كلهم في كفة. وأنا من وجهة نظري هذا مقارنة الأندية المنافسة، الهلال في كفة طيب. وبقية الأندية بكل صراحة في كفة.
0: جايين إحنا نتناول كل نادي كذا بجزئية، لكن يهمني أيضا أسأل أبو رائف، عاطف بين نادي أجرى 19 تعاقد وبين نادي تعاقد
2: 20
0: يعني يمكن هذا اللي جاء بعد الساعة أو إعلانه جاء بعد منتصف الليل، بين 20 إلى نادي تعاقد وحيد، أقصد النصر، واضح لهذا البعض. أنت إيش تفسيرك لهالكم من التعاقدات؟ هو احتياج ولا هو يعني محاولة لعل وعسى طالما متاح الأمر بالنسبة لها؟ أقصد تلك الأندية، يعني حتى تلاحظ أنه هالكم من التعاقدات هو أندية تعاني على مستوى النتائج على الأقل في الجولات الخمس الماضية.
2: والله أبو أحمد يعني تباين غريب بصراحة، خلينا أتكلم معك بكل الصراحة.
0: هي مستهدفة.
2: نعم، انت يعني شوف، يمكن ابو كادي ذهب لكلمه سد الاحتياجات. انا ما اعتقد انه في تعاقدات صارت يعني اللي في بعض الانديه يسد احتياجات، ما اعتقد. يعني حتى الكلام اللي كنا بنسمعه قبل اغلاق الفتره عن مساله الدعم وتباين الدعم، يمكن بعد نهايه او اغلاق الفتره والبيانات اللي نزلت عن تعاقدات الانديه، لا، في كثير من الانديه ذهبت للكم وابتعدت عن الكيف. يعني تخيل نادي يتعاقد 20 لاعب من أصل قائمة 25 لاعب، إذن ما كان في نادي، مع احترامي ما كان في فريق.
0: يعني طيب كيف تفسر هذا؟ يعني تعتبر إنه مأخذ على العمل الإداري في هالجزئية، السلخ الكامل هذا؟
2: بالتأكيد. يعني شوف، قبل إنهاء الفترة الجميع يتكلم عن الدعم وإنه ما في دعم وإنه في أندية تعطلت في عملية الدعم، وكثير من من من الكلام، وكل الكلام كان موجه للجنة الاستقطاب. أجي أتفاجأ اليوم في البيانات اللي بتصدر من اللي صدرت مع عملية التعاقدات، كمية هائلة من التعاقدات. أنا أعتقد أبو أحمد إذا لم تخن الذاكرة يمكن أكبر كمية تعاقدات حصلت. يعني تتكلم على أندية بعشرين لاعب، 19 لاعب، 16 لاعب، اليوم القائمة 25 لاعب. خلينا أخذ بس مثال بسيط، يمكن أبو كادي ذهب للهلال، أنا ما أذهب لأندية الصندوق، لكن خلينا أذهب للأندية الأخرى. اليوم تتكلم على بطل دوري يلو، فريق صعد من دوري يلو وصعد بفارق كبير وقدم مستويات جدا كبيرة في دوري يلو. هل دوري يلو يعني حتى لو اختلفت التنافسية
0: تقصد أبها؟
2: أقصد أبها 20 لاعب من أصل قائمة 25 لاعب. أنت اليوم تتكلم على فريق صعد كبطل لدوري يلو. حتى لو اتفقنا انه في اختلاف التنافسيه ما بين دوري يلو ودوري روشن واختلاف التركيبه الفنيه، لكن مو معقول 20 لاعب

0: السودات الصيفية. وقيس على ذلك كثير من الأندية.
1: أنت يعني كانك متخوف من تبعات هالأمر العددي للعقود، أن بكرة يكون مسألة اللي كان ود الإدارات هذا أن يكون معالج الوضع الفني، أنه بيصير تبعات مالية على هالأندية
0: بالتأكيد. يعني الجميع كان يتحدث قبل إنهاء عملية التعاقدات الدعم المالي، وشفنا حتى تصريح لرئيس نادي أبها ويتكلم على تأخر الدعم. يعني معقول 20 لاعب؟ وقيس على ذلك يعني أنا وجهة نظري إنه عملية التعاقدات وخصوصا الفرق اللي تملك لاعبين اللي قدمت الموسم الماضي مستويات كبيرة من 4 إلى 5 لاعبين حتى لو وصلنا ل6 لاعبين رقم منطقي قياسا بقائمة 25 لاعب. لكن أنا أجي ألاحظ إنه تعاقدات وصلت يعني تجاوزت 15-16 لاعب، تتكلم على 80-85% من إجمالي الفريق. ما هو منطق يعني حتى في بعض التعاقدات من وجهة نظري، وما حسمي لاعبين بأسمائهم، هي مجرد التعاقد. هو الهدف إني أنا تعاقدت فقط لا غير. هل اللاعب حيكون مفيد لي؟ هل أنا من ضمن العناصر اللي أحتاجها؟ أنا لا، هو مجرد إني أنا تعاقدت وإني أنا موجود في السوق وهذه تعاقداتي. لا، أنا أشوف إنه أمر غريب يعني، ونقطة يجب الوقوف عندك. هي التعاقدات اللي حصلت غير منطقية.
1: طيب خلنا نقيس الأمر معك ومع أبو كادي، وببدأ معك مدى أنت حطيت هالتساؤلات أبو رائف، ونبدأ بالشباب على أساس أن أنت استثنيت أو استبعدت أندية الصندوق وجايين لأندية الصندوق، سواء الأهلي والاتحاد والنصر أو حتى الهلال اللي نوعا ما وضعه مختلف على اعتبار أنه مع المالك الجديد. الشباب ضمش بارتي أو بارتي والبليهي والعبود وماتياس، حتى أن محاولات لضم رياض محرز يعني ما حصل فيها شيء، أو حتى الآن يعني حتى ما اللحظات الأخيرة. شو الأولوية بعد هالتغيير الواسع بعد أو مآلاتها بالنسبة للشباب إذا أمكن القياس عليها قياسا بالحديث عن الأندية خارج الصندوق أبو رائف؟
0: الشباب يمكن الجميع تحدث عن ضعف جودة العناصر اللي موجودة عند الشباب، وكان من الأولى كمية المبالغ اللي صرفت على 16 لاعب إنه يكون في 4-5 لاعبين مؤثرين وأصحاب جودة عالية يكون موجود ضمن الفريق قياسا بكراسكو. خلينا نتكلم على كراسكو وما هو نفس المستوى أو أقل بقليل. لكن إني أنا أجيب أسماء، مجرد أسماء، انا اشوف انه هذا العمل ما حيخدم نادي الشباب. نعم، اتمنى التوفيق لنادي الشباب
1: اكيد،
0: وهذا بلا شك اليوم تكلم عن ركن من اهم اركان الكره السعوديه. لكن هي بس التعاقد لمجرد التعاقد انا ما اشوف انه امر صحي. طيب. اليوم تتكلم على عوض ناشري علي الاسمري، لاعبين في نفس الخانه، مع احترامي وتقديري لهؤلاء اللاعبين ما قدموا الشيء الكثير في الانديه اللي لعبوا فيها في السابق. وإن كان أشوف إنه علي الأسمري
1: على مردودهم الفني ولا على أساس نفس لا الخانة، لأنه إذا كان على نفس الخانة في أندية كثير عندها نفس الموضوع هذا.
0: لا، على مردود الفني. وإن كنت أرى إنه علي الأسمري يمكن متفوق بعض الشيء عن عوض الناشري، وبالتالي أنت أغلقت خانات كان من الأولى إنه يكون موجود هذه الخانات تستفيد منهم في عملية التعاقدات الشتوية. لأنك أنت دحين لو بتتعاقد شتوي إذا لازم تكسر عقد من عقود اللاعبين اللي موجودين عندك، وبالتالي هي إرهاق مادي آخر.
1: طيب.
0: فأنا زمان أنا أستغرب يمكن الجميع كان يتحدث منذ إنهاء الفترة إنه كل على عملية التعاقدات وإنه أمر جيد. لا، أنا أرى إنه هذا أمر غير جيد.
1: طيب.
0: كإدارة أندية أو كإدارة منظومة كرة قدم، أنا ما أذهب للكم وأترك الكيس. اليوم تتكلم على قائمة 25 لاعب، بما فيها اللاعبين الأجانب، بما فيها ما هو دون السن، يعني تحديات كثيرة موجودة في قوائم الأندية. إني أنا أغلقها بهذا الشكل أنا أشوفه أمر غير جيد.
1: طيب، هذا 16 لاعب يعني العمل الإداري والفني في الشباب استقطبها لدعم خطط وعمل مدرب الشباب توماس ليتش، قادرين على التغيير للشباب المباريات القادمة والموسم كامل، ولا تتفق مع أبو رائف هيثم؟
2: أشوف أبو أحمد، يعني أنا أتفق مع جزء كبير من حديث أبو رائف، لكن أيضا
1: واضح من تون الصوت والهدوء أنه مو بعاجب كل

0: العمل في الشباب؟
1: لا والله شوف يعني العمل اللي في الشباب يعني قدر المستطاع حقيقة وبحسب الظروف المالية اللي في النادي وبحسب التراكمات اللي في السنوات 16 الماضية
0: 16 اسم يا أبو كادي
1: كانت يعني هذا هذا هذا يعني اللي استطاعت إدارة الشباب إنها تحاول حقيقة إنها ترفع من جودة الفريق بكل أمان، يعني سواء بالتعاقد مع لاعبين محليين أو حتى بالتعاقد مع بعض الأسماء الأجنبية. أنا أعتقد حقيقة إنها إضافة، لما تجي تتكلم عن الحارس السنغالي شاهدناه في المباراتين الماضية حقيقة كان مميز جدا، تتكلم عن بارتي لا شك لاعب عالم ولاعب كبير ولكن ليس في جاهزية كاملة. مارتينيز هداف التعاون في الموسم الماضي أيضا ليس في جاهزية كاملة. مشهد في الشباب أبو أحمد إنه لاعبين نادي الشباب حتى الآن لم يصلوا للجاهزية الكاملة ولم يصلوا للانسجام الكامل. أنا وجهة نظر إنه الشباب أحد الأندية يحتاج فترة التوقف القادمة لإقامة أكثر للفريق فعليا، لأنه حقيقة لو نشاهد الأسماء اليوم نتكلم عن 15 إلى 16 لاعب مع الأسماء اللي كانت في بداية الموسم فريق آخر عند توماس ريتش، وبالتالي يحتاج حقيقة إلى معسكر مغلق، معسكر يعني له فترة كافية لرفع انسجام الفريق، رفع لياقة اللاعبين إلى آخره. للأسف الشديد إنه اليوم يعني الفرق جالسة تنضغط في المباريات، تتكلم عن كل 3 أيام يلعبون مباراة. هذا شيء حتى الآن لو كذا أنت تلاحظ أبو أحمد بشكل عام على الدوري، الدوري حتى الآن كبداية ما البداية القوية ولا هي البداية حقيقة المقنعة بكل صراحة.
0: لا وزودا عليها كم إصابات
1: تلاحظ المباريات كأنك تشاهد مباريات بين ناديين في معسكر ما زال في بداية الموسم، كأنهم جالسين يلعبون مباراة ودية.
0: طيب طيب هل استقطابات
1: مباراة رسمية مباراة فقط نقاط،
0: هل استقطابات الإدارة الشبابية أنت يعني كتوقع تتوقع نسبة نجاحها أو المردود المطلوب منها كم بالمجمل؟ يعني توقع نسبة
1: في المجمل أنا يعني المفترض أنه بعد التعاقدات هذه نحن نشاهد الشباب يتحسن عن الموسم الماضي كمركز على مستوى الدوري. يمكن أنا تابعت تصريح العزيز أبو فهد في بعد مباراة الهلال قال إحنا نطمع لمركز آسيوي، وهذا حق مشروع بكل صراحة لرئيس النادي بعد هذا العمل الكبير. وأتمنى حقيقة أن الأسماء اليوم الموجودة في المشهد الشبابي كلاعبين أن يقدمونه ويقدمون طموحهم بكل صراحة، لأنه أنت فقدت نقاط أمام أندية أقل منك، القادم حيكون صعب وليس بالسهل حقيقة أنك أنت تلحق تركب مقدمة الدوري بشكل سريع. تحتاج إلى وقت، تحتاج أنك أنت تفوز في أكثر من انتصار. اليوم الشباب يصل المباراة الخامسة بدون أي انتصار، رغم أنه كان من المفترض أن ينتصر على أندية في الجولات الماضية، وبالتالي يبتعد عن مراكز مؤخرة الترتيب على الأقل، لأنه بعد فترة التوقف يستمر في حصد مزيد من النقاط. اليوم الشباب في وضع حقيقة سيء، وضع كم عن 5 نقاط 3 نقاط فقط، أنت فقدت 12 نقطة، لا ما هو وضع جيد.
0: أتمنى
1: مباراة قادمة أمام الخروج خارج أرضك، الخروج كثيرة واحدة من الأندية المميزة، وبالتالي ما حتكون مباراة سهلة.
0: هو الأكيد أنه ننتظر بعد هالكم من الاستقطابات أنه يكون التغيير إيجابي على مصير النتائج.
1: ما هي من أول مباراة. أنا وجهة نظر أنه فعلا الشباب يحتاج إلى معسكر في أقرب وقت ممكن القادم.
0: طيب
1: بعد ذلك فعلا حنحكم على الفريق وبقية الأندية بشكل عام. أنا أعتقد أنه 3/4 الأندية عندنا في الدوري بكل أمانة إذا مو كلها تحتاج إلى معسكر آخر فعلا لزيارة الانسجام. لما نجي نتكلم عن أندية تتعاقد مع 15 و16 و20 لاعب، معناه أنت تتعاقد مع فريق جديد، معناه ما هو الفريق اللي كان معك في بداية الموسم.
2: الموسم الجاي أبو كادي
1: إلى فترة توقف
0: مشكلة هذه إذا الموسم الجاي. طب خلونا نأخذها يعني الحقيقة أنا بحاول نسرع شوي على أساس أنه نجي على غالب المشاهد في كل الأندية. الهلال برايف أضاف واتكنز ومارتينيلي وسامرفيل طبعا إلى جانب صفقات محلية، واضح الهجوم الهلالي مكتمل. التحدي الهلالي كان جزء منه حتى ازدواجية مواقع اللاعبين أو مهامهم لما نتكلم عن سامرفيل ومارتينيلي. أنت بالمجمل العمل الهلالي في استقطابات إيش رأيك فيه؟
2: الفترة الصيفية أفضل من الفترة الشتوية.
0: الشتوية اللي قبلها قصدك؟
2: اللي قبلها كان في تعاقدات من أجل التعاقدات بأمانة، أنت ما كانت في نوعية وجودة مطلوبة. يمكن كان الهدف منها من وجهة نظري هو إرضاء الجماهير حتى تتغنى الجماهير إن الهلال تعاقد. لكن اليوم في التعاقدات الصيفية لا، احنا بنشوف تعاقدات نوعية وقطع يحتاج الهلال وأصحاب جودة.
0: طيب هو
2: يعني أنا ممكن أتقبل. أنا أشوف أبو أحمد خلينا نحط يعني نقطة لنقاشنا اليوم. أنا ما يهمني أي نادي، أنا بتكلم على تعاقدات، على كمية تعاقدات، على جودة تعاقدات، مو الهدف مجرد التغيير من أجل التغيير. يعني اليوم حتى أبو كادي يقول والله ضغط مباريات، هم 25 لاعب سواء اللي كانوا في السابقين أو الحاليين، هي ما حد زيد القائمة مع التعاقدات. يعني هذه نقطة لازم نحطها في في في في عين الاعتبار، القائمة ما حتزيد مع التعاقدات، هو نفس القائمة، 25 لاعب هم اللي حيكملوا معك الموسم للنهاية. فعملية تغيير أو إحلال لاعب مكان لاعب دون الذهاب للجودة والنوعية أنا ما أشوفه أمر صحي.
0: تميز يعني أنت تشوف سوق الهلال أو اللي أجراه كيف تصفه؟ جيد، معقول، مقبول، متميز؟
2: في التعاقدات الصيفية جدا جدا جدا جيد. في التعاقد الصيفية عكس التعاقدات الشتوية. يعني شوف الهلال
0: دخلنا في اللحظة، أوكي بلاش نقارن أنه هذه فترة وهذه فترة، لأن مختلف
2: في هذه اللحظة احنا شايفين
0: في ريتشارد هيوز، في سايمون، غير العملية
2: سامر فيل. لا بنشوف التعاقدات بأمانة تعاقدات أصحاب جودة ولها تأثير. يعني شفناها حتى على مستوى الجولات السابقة، يمكن كل التعاقدات اللي اليوم موجودة باستثناء محمد العويس هم كلهم شاركوا بالمباريات وأخذوا دقائق في المباريات، وبالتالي لا أنت جايب لاعبين من أجل الاستفادة منهم، مو من أجل تواجدهم فقط في القائمة.
0: طيب
2: إذا بتكلم عن الهلال، لكن أبو أحمد أنا كمان لفت نظري حاجة بسيطة
0: اللي هو
2: نادي التعاون يمكن تقريبا 15 لاعب، ما يعادل 50% من قائمة اللاعبين. طب خلينا ناخذ التعاون العام الماضي المركز السادس ب 53 نقطة. هل الفريق اللي جاب 53 نقطة العام الماضي وحصل على المركز السادس ليس كفءا انه يكون متواجد وبشكل كبير في هذا الموسم؟
0: ترى التعاون شبيه بالخليج والخليج شبيه بالتعاون.
2: يعني 15 لاعب يعني 15 لاعب بأمانة، يعني لو حافظت على اللاعبين اللي كانوا موجودين عندك واللي تسربوا لأندية ثانية أيا كان السبب، أنا ما أعرف السبب. أنت كنا بحلقة مع الأستاذ محمد الصباح والمهندس محمد الصباح وتكلم في أمور أنا ما أعلمها ولا أعرف تفاصيل.
0: كان ممتعب من عمل الإدارة.
2: أنا أتكلم كقراءة مشهد. اليوم أنا عندي فريق محقق الموسم الماضي المركز السادس وبعدد نقاط ليس بالسهل، لما نتكلم على 56 نقطة. هل هذا الفريق يحتاج أن يتم التفريط فيه وجلب 15 لاعب 50% من القائمة؟ لا، أنا بصراحة
0: عشان كذا أقول لك إنه الخليج والتعاون شبيهين ببعض يعني. وخلني
2: أنا
0: أختم بالتشابه هذا، إنه من فيهم يقدر بالتغييرات الأخيرة هذا إنه يغادر أماكن الخطر اللي هو موجود فيها.
2: يعني أبو كادي يقول معسكر. اليوم إحنا شايفين الرزنامة وشايفين كيف الرزنامة مضغوطة. تتكلم على توقف حيكون مع فترة
0: بطولة الخليج.
2: تتكلم على توقف ممكن يكون أثناء فترة كأس آسيا. فبالتالي ما عندك مجال إنك أنت تبدأ تشتغل على اللاعبين اللي أنت جبتهم. يعني المفروض اللاعبين اللي أنت جايبهم أصحاب جودة عالية وعندهم السرعة في عملية التأقلم وإعطاء الفريق ما يحتاجه من أمور فنية. أنا أشوف هذا كل التعاقدات هذه للموسم القادم، ويا عالم حيكونوا موجودين الموسم القادم ولا يتم تغييرهم أيضا كلهم بالمجمل وجلب لاعبين آخرين.
0: طيب أخذنا في الحديث للتعاون، لكن أنا برجع للحقيقة الأندية. صاحب المركز الثاني النصر، معك أبو كادي. النصر فقد سامو كوستا وتجديد لغريب رحيل بروزوفيتش، ما في تعويض، مغادرة علي الحسن إلى نادي الفتح، وأيضا عبد الملك الجابر إلى نادي القادسية. أي نقص ترى في النصر بعد هل اللي محدود قياسا بظروف النصر؟ كيف تشوف وضعه، البدائل المتاحة، أيضا مستقبل النصر مع هالميركاتو اللي يعني محدود جدا جدا جدا؟
3: والله شوف أبو أحمد، يعني يمكن النصر كان من الفترة الشتوية لو إحنا نتذكر الماضية وما استطاع إنه يبرم صفقات عديدة. يعني فقط في الموسم الماضي سقط في الشتوية عبد الله حمدان واللاعب العراقي حيدر، وبعدين الموسم هذا فقط

0: وكوستا. يعني واضح في النصر انه في ازمه ماليه بكل امانه القت بظلالها على النصر والتعاقدات اللاعبين.
1: لا في ظل احتياج لاعب مركز ستة علي الحسني غادر يروح للفتح.
0: لا شك يعني النصر بشكل عام يعني يحتاج الى لاعبين اضافه وليس لاعبين غادروا المشهد، لكن سبب مغادرتهم من اجل تجديد عقود بعض اللاعبين يعني مثل عبد الرحمن غريب، ممكن رائد نجار ايضا جدد عقده. تتكلم على انه المشهد في البيت النصراوي فعلا
1: راغد ما جدد الاخر الاخبار اللي عندي انه ما جدد راغد وعبد الرحمن غريب.
0: فالحقيقة في المشهد النصراوي كان يحتاج إلى توضيح رسمي. يعني الجماهير النصراوية تتساءل بشكل كبير طيلة الصيف عن أسباب عدم تعاقدات مع لاعبين أجانب مع لاعبين محليين. النصر أبو أحمد شوف إذا اشتدت المنافسة وبدأت آسيا وبدأت يعني المنافسات تشتد أمانة راح تبدأ المراكز هذه تكشف الفريق النصراوي لسبب واحد إنه ما عنده دكة. النصر الآن المدرب عنده 11 لاعب أساسي مميزين إلى آخره، لما يجي بغي يستعين ببعض اللاعبين اللي في الدكة بكل أمانة ما في لاعبين يعني ممكن إنه يحدثوا فارق في الشوط الثاني، يحدثوا له فارق في المباراة بشكل عام. يعني الأسماء موجودة يعني ما في إضافات كثيرة في الفريق النصراوي بشكل عام، وهذا يعني الشيء اللي متخوف منه جمهور النصر إنه الفريق إذا يعني أحتاج إلى عناصر في الدكة يساند وتساعد الفريق بشكل عام ما في،
1: خاصة انه يقاتل على البطولات كلها يعني ما فيها لا يسويها.
0: نعم وهذه يعني ممكن اللي يعني جعل الجمهور في حالة غضب كبيرة انه الفريق جالس يقاتل على اكثر من جبهة وما في تصعيمات قصوى بالمنافسين. يعني يمكن هو اقل الاندية من حيث التعاقدات من الاندية المنافسة سواء هلال نصر اتحاد هلال أهلي اتحاد، هو الأقل حقيقة للنصر من حيث التعاقدات من حيث برامج الصفقات، وهذا الشيء اللي أغضب جماهير نادي النصر. ويمكن شاهدنا في المباراة الماضية أمام الاتحاد فعلا في المباريات التنافسية أنا وجهة نظري راح ينكشف النصر بشكل كبير.
1: طيب أنا بروح الأهلي سريعا قبل الفاصل معك أبو رايف. جدد الأهلي هجومه، ختم سوقه بلاعب مواليد إبراهيم ديابي. كيف تقيم يعني نسبة محاولة إنجاح التسوق الأهلاوي في الصيف، خاصة وعنده بطولة قارات وعنده استهداف وحتى على مستوى التعويض المغادرين برضو تحس أنه الجمهور الأهلاوي مش راضي تمام الرضا؟
2: أنت قلت يا أبو أحمد محاولة، هي لم تتجاوز عن كلمة محاولة. يعني اليوم تتكلم على نقاط ضعف واضحه في النادي الاهلي، اليوم تكلم على محور ارتكاز على ظهير ايمن. نعم سعيد بعطيه يمكن قدم مستويات كبيره مع نادي الفتح وقد يخدم النادي الاهلي بشكل، لكن هل هل هل هل, هل نوعيه اللاعبين اللي جو للاهلي اليوم هم نوعيه اللاعبين اللي يحتاجهم الاهلي اللي قادر على ترميم صفوفه او اعاده الاهلي للموسم الماضي لأهل الموسم الماضي؟ هل التعاقدات هذه قادرة أن تسير بالأهلي في البطولات المختلفة اللي حيخوضها الأهلي واللي فيها تحديات وتنافسية عالية؟ ما أعرف، أنا ما أعرف بصراحة إبراهيم ديابي ولا أعرف مستواه، وحتى كثير من الأسماء أنا دائما عندي قناعة تامة إنه مهما كانت قيمة الاسم أنا أرضية الملعب هي الفيصل بيني وبين هذا اللاعب وما يقدمه داخل الملعب. يمكن في أسماء ما كانت الأسماء البارزة أو حتى أثناء التعاقدات ما كانت الأسماء الكبيرة، وكان وفي أندية كانت حتستغني عن اللاعبين. شوف الآن في مباريات
1: ترى على فكرة بوكادة عطى الأهلي أفضلية في الميركاتو الصيفي، يعني
2: من ناحية كمية التعاقدات ولا نوعية؟
1: ما أدري، أنا برجع له بعد الفاصل وأسأل عن الأفضلية أمام حديثك يعني، وهذا عكس الرأي.
2: نعم أنا شوف أنا دائما الملعب هو الفيصل، أنا ما يهمني كمية التعاقدات بقدر ما يهمني التأثير الفني للاعب داخل الملعب. اليوم تتكلم على لاعب زي مهاجم الاتحاد جورجي اللي جاء من الموسم الماضي وكاد كنسيساو أن يقضي على هذا اللاعب من خلال التقرير لرفعه، وكاد الاتحاد أن يستغني عن هذا اللاعب.
1: طيب
2: طيب اليوم شفنا كيف التغير اللي حصل او رؤيه الجماهير لجورج بعد بعد المباريات اللي قدمها. انا ما اتكلم عن مباراه النصر تحديدا، حتى المباراه السابقه مباراه القادسيه اللي قدم فيها اللاعب مستوى كبير.
1: واضح مع ان جبتنا عن دخلت الاتحاد في الاهلي بس ماشي.
2: نروح فاصل كمثال.
1: انا اشكرك. نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا، فاصل قصير نعود لكم بعد الفاصل.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إلي، ومن أخلص من قام إلي، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد.

0: يرفع الأذان.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1

0: ظهرا على جدة اف ام.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام. حديثنا متواصل عن ما اعقب فترة الانتقالات الصيفية. جدد الترحيب بكم وبضيفينا في الحلقة العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي والعزيز أيضا هيثم بامقوس الناقد الرياضي. وأنا قلت قبل الفاصل بأنه حديث أو تعليق عاطف على العمل في الاستقطابات الأهلاوية يعني عكس التوقع أو القراءة لأبو كادي. وأنا بستوضح من أبو كادي، سمعت كلام عاطف عن العمل الأهلاوي، هل كم الاستقطابات قادرة أن يعني تنجح عمل الإدارة، هل أسماء هالعمل والتعويض تعويض الأسماء اللي غادرت الأهلي؟
3: طيب أحمد، لما كنا نتكلم عن الأهلي أنا كنت أختار أن الأهلي والنصر، يعني أنه الأهلي استطاع أنه يضيف، نعم أنه يضيف لاعبين يعني مميزين. تحديدا خلينا نتكلم عن فيرسيان إدوارد، أنا أعتقد أنه حقيقة واحد من اللاعبين اللي جالس يعني يضع له بصمة في كل مباراة يشارك فيها، يمكن ما عدا مباراة الهلال اللي ما سجل فيها، ما عدا ذلك جالس يسجل في كل مباراة. ترينكاو مأقول منه أكبر يعني بكل صراحة، أوكي لاعب مميز وعنده سيفي جيد، ولكن حقيقة إلى الآن لا، ما هو التعويض لرياض محرز حتى الآن ننتظر منه الشيء الكثير. أرتيم عارفين مشاكل الأهلاويين معه وعدم تقبلهم بكل صراحة لأرتيم من بداية الصف، من بداية المفاوضات الحديث إنه
2: فعلا. طيب وديابي
3: ديابي باقي ما شفنا، خلنا نشوفه ونشوف تأثيره، يعني لاعب مواليد لاعب صغير سن، المقصد إنه الأهلي استطاع إنه يستكسب مجموعة أسماء، لكن تأثيره حتى الآن على أرض الملعب لم يظهر حتى الآن إلا بسيان، البقية حتى الآن لم يظهروا بكل صراحة، وهذا الشيء اللي مخوف جماهير الأهلي، إنه أنت الآن خرج من عندك يسيه، خرج من عندك محرز، حاول كثير من الأهلاويين إنهم يضغطوا على أسامة هوساوي في الأيام الماضية إنه يعيد محرز، هذا الشيء ما تم، وبالتالي اليوم الأهلاويين مخوفين إنه الصفقات هذه حتى الآن
2: يعني على فكرة جاءتني رسائل من مستمعين، واضح إنه اهتمام بالشباب، يسألون يقول سأل هيثم عن عن عن محرز، قفل مع الشباب ولا لا
3: بالنسبة لمحرز؟
2: المحرز
3: يعني إلى أمس كان في يعني مفاوضات من خلال خروج أحد اللاعبين الحاليين، وكان الأقرب جوش بكل أمانة، لكن جوش رفض إنه يغادر حتى بالإعارة، يعني دار جلبت له عرض من نادي الحزم بالإعارة، لكن اللاعب رفض إنه يغادر بكل أمانة، وبالتالي حتى الآن في صعوبات. مسألة إنه الباب أغلق، لا ما أغلق، لسبب واحد إنه رياض محرز لاعب حر، الإدارة إذا استطاعت إنها تعير أحد اللاعبين للدوريات الخارجية، تتكلم في اليونان في الدول الأخرى، يعني ممكن الشباب إنه يعني يسجل محرز في أي لحظة، لكن هذا الشيء يعتمد على متى ما استطاعت إدارة نادي الشباب إنها تسوق أحد اللاعبين الأجانب، لأنه لا القائمة مكتملة في الشباب، وبالتالي اليوم هذه الصعوبات اللي واجهتها إدارة الشباب 48 ساعة. ممكن كان يتكلم عزيز المالك في التصريح الأخير قال 48 ساعة ونحاول إن شاء الله تعالى إضافة ما يمكن إضافته سواء رياض محرز أو غيره، فهذه الصعوبات اللي واجهتهم في آخر يومين بكل صراحة، اللاعبين رفضوا أنهم يغادروا سواء محليا بعض اللاعبين الأجانب أتكلم، أو حتى على مستوى الدوريات الأخرى. أنا أتكلم عن تحديدا لاعبين اثنين، بودينسي وجوش، يعني بودينسي إدارة الشباب حاولت مع بعض الأندية اليونانية عن طريق وكيل أعماله، لكن حتى الآن اللاعب رافض حقيقة مسألة الخروج، وما جاله عرض يعني جيد في الإعارة. جوش نفس الوضع، جوش الإدارة الشبابية قبل إغلاق الفترة حاولت يعني مع إدارة نادي الحزم وإنه لاعب ينتقل، لاعب رفض إنه يعني يذهب بالإعارة، وبالتالي هذه المشاكل اللي واجهت عبد الجليل مانك، يعني أنا أتكلم بصراحة مع جمهور الشباب خلال 48 ساعة الماضية، لكن كل شيء وارد طالما إنه الدوريات على مستوى العالم لم تغلق الفترة، كل شيء وارد، ممكن نشاهد إعارة أي لاعب من اللاعبين الأجانب في الدوريات الخارجية، وبالتالي قد يكون هناك مثلا في تسجيل لرياض محرز في
2: واحد من العمل. أبقى معك

0: عفوا هيثم، على جزئية امتداحك أيضا، واحد من اللي امتدحتهم إلى جانب الهلال والأهلي القادسية تحديدا، عزز وسطه بريندرز ومحمد القحطاني، والآن الأخير عبد الملك الجابر طبعا القادم من الدور الأوروبي أيضا المواليد. قياسا على هالعمل، أنت ترى بأنه القادسية هو أقرب المنافسين للهلال على مستوى العمل الجيد في الاستقطابات، ولا عندك تعليق على عملهم؟ لأنه جاءت تواصيف يعني يقول لك هذا يا عمي شركة تابع لشركة، وبالتالي هذا شكل من أشكال التكديس. يعني القادسية يعني ما شاء الله آمر تدلل،
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني القادسية عمل تشابه لعمل الهلال، لكن لما نتكلم عن جودة اللاعبين أقصدهم القادمين الأجانب في الهلال في القادسية، لا أنا أشوف أنه في الهلال جودة اللاعبين أعلى. الهلال نعم القادسية خصم مزعج، خصم ما هو سهل، راح يسبب يعني مشاكل كثير للأندية المنافسة سواء اتحاد نصر أهلي، راح يزعجهم بشكل كبير. لكن أعتقد أنه الهلال قادر على أنه يعني في حالة مواجهة مع القادسية، العناصر اللي في الهلال وجهة نظر شخصية أنا أعتقد أنها تفوق العناصر اللي في القادسية من حيث الجودة. بكل أمانة الهلال اليوم يملك لاعبين على جودة عالية، أيضا بالإضافة إلى سافيتش نيفيز حقيقة ما زالت مستوياتهم ما شاء الله تبارك الله يعني في نفس الثبات، ما انهز وسط الهلال في انخفاض مستوى أحدهم، وهذا الشيء اللي حقيقة جات تعزز قوة الفريق الهلالي. خط وسطه حقيقة خط ثقيل جدا، ما في تغييرات كبيرة، يمكن تغييرات كانت على مستوى الأجنحة، على مستوى خط المقدمة واتكنز مارتينيلي سامرفيل، يعني هذا الثلاثي هو اليوم اللي جالس حقيقة يشكل مشاكل كبيرة للأندية المنافسة. مع ثبات نيفيز ثبات سافيتش أنا أعتقد أنه الهلال يمكن لو كان عنده مشكلة بسيطة هو مشكلة في خط الدفاع، وما أدري إذا يشاركني أبو رايف أو لا في هذه المشكلة، أنه حقيقة أحيانا إصابات كوليبالي أو إصابات يعني حسان تنبكتي تفتقد إلى لاعب آخر ذو جودة عالية. أوكي الأجامي موجود لكن
0: خاصة في ظل غيابات المصابين،
1: نعم يعني حتى الآن الأجامي الآن الفترة القادمة راح يكون مصاب وراح يغيب، فأنا أعتقد أنه قلب الدفاع في الهلال يمكن هو الثغرة البسيطة في الفريق الهلالي، ما عدا ذلك الفريق أنا أعتقد أنه جالس يسير بخطة ثابتة.
0: طيب قبل أخذ رأي أبو رايف في موضوع الهلال اللي حاولت أو اقترحت أن أخذ رأي فيه، أنا بروح لموضوع الاتحاد اللي هو ضرب قبل الفاصل مثال على نجاح جورج بعد ما كان قاب قوسين أو في لحظة من اللحظات كان ممكن يغادر المشهد الاتحادي، على مشهد نجاحه في الكلاسيكو أيضا إضافة إلى عمل الإدارة أبو رايف، ريوس الكولومبي فجأة تفاجأت الجماهير الاتحادية فينالدوم يعود بعد تجربة مع الاتفاق إلى صفوف الاتحاد، ما في تعويض لموسى ديابي، ما استطاعت الإدارة الاتحادية. كيف شايف وضع الاتحاد؟ ماذا يكشف هالعمل لإنجاح موسم الاتحاد؟
2: والله شوف الاتحاد مع بداية الموسم يمكن كل كانت الآراء والتوقعات إن الاتحاد ما حيظهر هذا الموسم، حيكون نسخة مكررة للموسم الماضي. لا أنا أشوف مع عمل المدرب لا اختلفت الأمور، المدرب عرف يستغل كل العناصر اللي عندهم، يعرف طاقاتهم قدراتهم وقدر يضع تأليفة جدا رائع. في حاجة لا ما بننساها يا أبو أحمد،
0: وهذه هو يعني المدرب الألماني هذا هو بقعة الضوء اللي بدأت يعني تعطي أمل في في في في موسم الاتحاد.
2: بكل تأكيد بعيدا عن عناصر اليوم مدرب قادر على الاستفادة التامة من هذه العناصر. في حاجة يعني لازم نحطها في البال، اليوم عندنا رودريغوز وعندنا محمد دومبيا، اللاعبين مصابين وعودتهم يعني محتملة في هذا الموسم، حتشكل فارق كبير في التركيبة الاتحادية. هي علامة الاستفهام. اليوم انت كنت تبحث عن جناح وكل الكلام والمؤشرات على الجزائري الحاج أنيس
0: موسى.
2: فجأة الحاج موسى اليوم تتكلم على فاندلوم، ما أعرف إيش الفكرة اللي اتوجدت في آخر اللحظات للتعاقد مع هذا اللاعب. ما أعرف أنا إيش الفكرة. يعني أنت اليوم حتى وسط الاتحاد وسط مليء بالأسماء، وأسماء أعطت خلال الفترة الماضية وقدمت نفسها بشكل جيد. حتى الكولومبيريوس في مباراة النصر في الدقائق اللي لعبها أدانا مؤشرات.
0: لو كان خيارهم التعويض في الطرف على يعني لتعويض ديابي ترى كان أفضل من مسألة استقطاب فينالدو.
2: ما يعني أنا ما أعرف إيش الفكرة اللي موجودة عند الأندية في عملية التعاقدات. اليوم أبو كادي قال كلمة جوهرية لما سألت عن رياض محرز، قال في عملية خروج لاعب من من من النادي يعني الشباب ورطان. أنا أبغى رياض محرز لكن أنا عندي مشكلة في القائمة، ماني قادر أخرج لعيبة، وهذه مشكلة مرهقة لكثير من الأندية. وممكن أنا عشت تفاصيل كثير مع كثير من الأندية، بيتم الموافقة على عملية تعاقد لاعب وبتنتهي كل الأمور لكن ما يقدر يتعاقد مع لاعب بسبب عدم وجود خانة في القائمة. وعشان يخرج لاعب من القائمة ممكن كثير من اللعيبة يرفض عملية الإعارة أو عملية الخروج من الفريق ويقول لك لا أعطيني حقي كامل ومخالصة، وهذا الأمر مرهق ماديا. فأنت في عملية التعاقدات قبل ما تفكر في جلب لاعب فكر أنت كيف توجد له خانة، تفكر في المستقبل. اليوم في الفترة الشتوية كل شهرين ثلاثة شهور حديك فترة شتوية، وبالتأكيد أنه في أسماء من اللي أنت جلبتها ما حتنجح بالتأكيد، وهذا الشيء اللي عشناه في مواسم كثيرة. وبالتالي أنت تحتاج تخرج لاعب عشان تجيب لاعب. طيب. يعني شيء غريب في عملية التعاقدات. ما أعرف بصراحة، ما أعرف إيش وجهة نظر الاتحادية أو القائمين على الاتحاد في عملية التعاقد مع لاعب. ما إيش الفكرة، إيش فكرة المدرب كيف حيوظف هذا اللاعب. إحنا شفناه في الموسم الماضي مع الاتفاق، يمكن في كثير من المباريات ما كان اللاعب اللي الظاهر مثل بدايات سندروم مع الاتفاق. هل هو يحتاج عنصر الخبرة في القائمة إنه لا أنا أحتاج لاعب خبير قائد على قيادة المنظومة؟ ما الفكرة ما هي واضحة بالنسبة لي بكل أمانة أبو أحمد.
0: طيب هذا بيظهر على الأقل على الميدان أو في الميدان في المباريات بالنسبة للاتحاد، بدءا من لحظة مشاركة فينالدوم وغيره من الصفقات. يمكن شفنا ريوس في مباراة الكلاسيكو في حالة من اللي يعني القبول لما قدمه وتوقع بأنه يقدم ما هو أعلى الجولات المقبلة. هذا الجزء احنا عندنا مواجهتين ليه الحقيقة باغتنم الوقت نتكلم عنها بعد هذا الفاصل. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حساب الجولة السادسة اللي انطلقت تقريبا قبل 20 دقيقة بمواجهة أولى تجمع الخليج والرياض، لا زال التعادل السلبي بين الفريقين. يعني الاثنين حالتهم يعني واحد خسر بالثلاثة من يوم، أقصد الخليج، والرياض تلقى خسارة بالخمسة من الأهلي الجولة الماضية، من على الأقل يحسن ظروفه على حساب الآخر. توقع أبو كادي،
1: أتوقع ممكن تنتهي بالتعادل
0: لسوء. يعني أنت شايف أنه
1: يعني حتى الآن فنيا الفريقين ما هم مقنعين بكل صراحة. لما تيجي تتكلم عن الرياض والخليج من خلال خمس جولات ماضية، يعني الرياض طبعا نقاط، الخليج ثلاث نقاط، الفريقين حقيقة متقاربين في المستوى بشكل عام، ولا فريق حقيقة فارق عن الآخر يعني من حيث المستوى من حيث الانسجام. حتى بداية الخليج هذا الموسم حقيقة بداية محبطة لمحبيه، يعني انت تتكلم عن مباريات الفريق لم ينتصر ولا انتصار، واليوم مباراة على أرضه وبين جماهيره، يعني على الأقل محبي نادي الخليج يحاولون انه الفريق يخرج اليوم على الأقل بالفوز الأول بعد خمس مباريات. لما انت توصل للمباراة السادسة وما تحقق أيضا انتصار، انا اعتقد تكون مشاكل كبيرة للفريق في الفترة القادمة. نفس الوضع ينطبق على الرياض. الرياض يمكن الفارق بينه وبين الخليج أنه حقق انتصار وحيد، ما عدا ذلك يجمع أربع نقاط، وبالتالي أنا أعتقد أنه الرياض نوعا ما ممكن تكون يعني المباريات الماضية اعلى قليلا في المستوى الفني. لكن فصير انا اجد انه كلهم متقاربين بكل امان.
0: طيب سريعا ابو رائف، مين ممكن، طبعا هم الخليج والرياض الى جانب عدد من الانديه ظروفهم صعبه

0: أقصد على مستوى تحقيق النتائج الإيجابية الجولات الخمس الماضية، مين منهم أقرب إلى أنه يتحسن؟ أقول أنه سيكون هو أقربهم للتحسن.
1: أبو كادي قال متقاربين بس ما كمل الجملة، متقاربين بالسوء.
0: في السوء، إيه في السوء، في السوء.
1: متقاربين بالسوء يعني
0: سوء النتائج، مش السوء، سوء سوء النتائج، سوء المردود.
1: والله سوء المردود بناء على سوء العمل يعني.
0: أكيد.
1: في عملية
0: أكيد.
1: في عملية
0: لا ممكن في جزء من عدم التوفيق ما نقدر
1: يعني اليوم مقاربة سريعة. الخليج بدايات الموسم الماضي كانت مع دونس في أمانة بدايات مختلفة وقدم مستويات كبيرة، يمكن كان مرعب في في في في بداية الجولات. اليوم بنشوف عكس هذا الكلام. ما أنا شايفين الخليج، أنا ماني شايف الخليج يعني، مو هذا الخليج اللي تعودت عليه الموسم الماضي. الرياض تكرار لما حصل في الموسم الماضي، ما في عمل جيد بكل أمانة. لا يزعلوا مني الأخوان في الرياض. اليوم الطموح عند جماهير الرياض أعلى من هذا أو المشاهد من الرياض داخل الملعب. بيفوز على نيوم، بيخسر أمام الأهلي بالخمسة. تباين غريب في المستوى، ما في ثبات على المستوى، ما في ثبات على الفكرة. أنا أتكلم على فكرة المدرب يعني. الفريقين أسوأ من بعض. يمكن أنا أروح مع زي ما أبو كادي قال، أعتقد أنها تعادل حتكون نتيجة لتقارب السوء بين الفريقين.
0: طيب هذا ما يجري حاليا بين في مواجهة تجمع الخليج والرياض، التاسعة الحقيقة، مواجهة بين المتصدر صاحب العلامة الكاملة، تسجيل 17 هدف خلال الخمس جولات الماضية، سيواجه نيوم اللي أيضا على الأقل فاز في الجولة الماضية. الهلال احترم غالتييه في المؤتمر الصحفي برايف، واضح أنه بيكون في المواجهة وسيدخل فريقه في المواجهة بناء أو قياسا على تصريحاته بعقلية الاحترام مش الخوف. يعني إمكانية نجاح نيوم في تعكير المزاج الهلالي وسط النتائج اللي حققها،
1: قوة هجومية غير طبيعية في الهلال يقابلها ضعف في على مستوى الجانب الدفاعي. يمكن تكلم فيه أبو كادي وتكلم، ترى الهلال ما في لكل بالي كمدافع فقط. أنا توقعت أن يكون في صفقة بأمانة متوازنة، أتكلم على مستوى الجانب الدفاعية. حسان تبكتي يمكن كثير من المحللين والنقاد تكلموا أنه حسان ما يقدر يكمل مباراة، وكان هذا واضح. إصابة علي النجامي يعني سببت ثغرة في دفاع الاتحاد، الدفاع الهلال آسف. إنزاغي قاعد يسعى أنه يكون روبن نيفز موجود في في في في في قلب الدفاع، يمكن جربوا في كثير من المباريات في الموسم الماضي، لكن هذا على السباق على حساب النقطة الجوهرية أو الأداء المهم اللي قدمه روبن نيفز في وسط الملعب. توقعت إنه يكون في صفقة نوعية على مستوى الدفاعات الهلال، لكن ممكن هم أو إنزاغ يذهب إنه خير وسيلة للدفاع هو الهجوم. الهلال متوقع انه يسجل اكثر من هدف، وايضا متوقع انه يسجل في مرمى اكثر من هدف.
0: طيب عند النيوم مجموعه من الغيابات، هي الحائل الوحيد انه يحقق نتيجه ايجابيه امام الهلال، ولا حيره انزاغي مثلا في او المتوقع في مساله البدء بمارتينيلي ولا سامر في البوكادي؟
2: أنا أعتقد أنه راح يستمر على نفس المنهج بالنسبة اللي شفناه في آخر الشوط الثاني أمام الشباب. مارتينيلي كان بيلعب على الطرف الأيمن، سامر فيل على الطرف الأيسر. أنا ما أعتقد أنه راح يغير في مسألة يعني المراكز بالنسبة تحديدا لسامر فيل، لأنه جالس يقدم حقيقة عطاءات مميزة. وإحنا نعرف يعني أنه مارتينيلي يلعب جناح أيسر، وممكن يعني لو وسعان في المدرب على مستوى الجناح الأيمن ممكن أنه يقدم شيء، لكن ما راح يفرق في تميز سامر فيل على مستوى الجناح الأيسر وتألقه في المباريات الماضية. فأنا أعتقد أنه حقيقة الهلال جالس يسير بخطة ثابتة، واليوم هو الأقرب بكل أمانة. نقاط مباراة على أرضه بين جماهير، ويعيش يعني أمور نفسية رائعة بالنسبة للهلال، بعيد عن ضغوطات وأمور عديدة. فأنا أعتقد أن الهلال في طريقه إلى ثلاث نقاط ضحية.
0: لو كان اليوم أبو رايف أخيرا ما عندها الغيابات، نتكلم والله غيابات، سعيد بن رحمة، عبد العزيز العثمان القادم من الخليج أو المستقطب من الخليج، جورجس اليوناني، جورجس ماسوراس، كان ممكن لو قابل الهلال في ظروف أفضل بدون الغيابات كان ممكن يعمل شيء أمام الهلال؟ نحن ممكن يعمل اليوم، أنا ما نتوقع وما نفاول، بس يعني تساؤلات.
1: احنا نتكلم ما قبل المباراه، لكن داخل الملعب الهلال فارقني يوم يمكن نفس الوتيره اللي كان فيها الموسم الماضي، في مباريات تقدم مستويات كبيره وبينتصر، مباريات يخسر فيها في خساره غير متوقعه. ما يعني لسه نيوم ما ظهرت الشخصيه القادره على ان يكون شخصيه منافس في الدوري. ممكن المناطق الوسط احد اهم مستهدفات الفتره الحاليه لفريق اليوم.
0: طيب هذه مواجهتان الليله تلعب لحساب الجوله السادسه، وعندنا باقي المواجهات خلال اليومين القادمه، 9 مواجهات. ما في شك انها بتعطي انطباع على الاقل اولي عن جودة ما حدث في السوق الصيفية لانتقالات اللاعبين. أنا شاكر ومقدر العزيزين عاطف الأحمد الناقد الرياضي، وأيضا العزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي. شكرا لكما العزيزين، شكرا للمستمعين الكرام على كرم وطيب المتابعة. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة FM. يا

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة

0: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: خلاصة.
2: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعه برامجك المفضله والوصول الى اي حلقه فاتت، مشاهده البودكاست، الدردشه والمشاركه على الهواء برسائل مباشره. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لاي او اس والاندرويد. اذاعات اس بي اي، صوت يسمعك.
0: الافكار كثيره لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه ونعرفك على جهات الدعم الرسميه اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة.
2: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك.

0: معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ريشة.
2: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
5: الرياضة تحتضن انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ بمشاركة 160 متحدثاً لتعزيز الهوية الوطنية ومسيرة الدولة. المنتدى السعودي للإعلام يطلق النسخة الثالثة لمبادرة غرفة العصف لتمكين المواهب الصاعدة وصناع المحتوى. محمية الملك سلمان الملكية تحقق نجاحات بيئية استثنائية في استعادة النسور وتنمية التنوع الإحيائي. ختاماً، هيئة الصحة العامة وقاية تطلق حملة صحتك اختيارك لرفع الوعي الغذائي وتمكين المجتمع من خيارات مستدامة.
3: في 60 ثانية.
0: جدة اف ام على هواك.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
5: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، وأنتم أكيد معانا في استديو 20.
6: مساء الخير وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله بدءا من الثواني اللي مضت وحتى العاشرة مساء.
5: استديو 20 يأتيكم يوميا من 8 إلى 10. يا هلا وسهلا بالجميع، لكم تحياتنا كفريق عمل من داخل الاستديو، زميلي خالد مستور يسعد مساك ويا هلا وسهلا.
6: أيضا أكيد زميلتي يعطيك العافية ومساء الخير مريم العبري.
5: يا هلا وسهلا. نمسي بالخير على زميلتنا العزيزة ريهام قبوري في تنسيق الضيوف، يعطيك العافية يا ريهام.
6: والمخرج أكيد الرائع أبو سعد سلطان الحيوي. مساء الخير عليك مريم.
5: يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك خالد، مساء الأنوار عليك وكل مستمعين الكرام في كل مكان.
6: يا هلا وسهلا فيهم، إن شاء الله نصطحبهم لمدة ساعتين في استوديو 20 اليوم. ومثل ما عودنا أصدقائنا بدءا من الثلاثاء اللي مضى،
5: نعم،
6: انطلقنا معكم في برنامج جديد وفقرات جديدة ومختلفة، ممكن اليوم نتكلم عنها بشكل سريع. أكيد عندنا موضوع يحتمل رأيين صح. مريم،
5: نعم، في فقرة بالأغلبية.
6: أي نعم، وإحنا كالعادة يعني في نهاية كل حلقة نأخذ رأي الأغلبية.
5: رأي الأغلبية بالضبط، يعني في نهاية لكم حرية الخيار والقرار، وأكيد ما في نقول رأي صح على طول الخط ولا رأي خطأ، لأنه كل شخص له ظروفه وله قصته، وهو ينظر للموضوع من زاويته الخاصة
6: أكيد.
5: ومن ظروفه الخاصة، فأكيد نحترم كل الآراء. عندنا زاوية خذ العلم كمان، هذه اللي بتهمكم أكيد، وكل الفقرات بتهمكم، بس هذه كمان اللي بنتابع فيها أهم الأخبار والفعاليات اللي بتهم الشباب. كونوا معنا دائما وخذ العلم الأكيد، بالإضافة إلى طبعا ضيفنا اللي حيكون في فقرة أما بعد. عندنا المشاركات ممكن تكون على الواتساب 800-244-28-28، وكمان مو بس تشاركوا، كمان تكتبوا أرقامكم، أرسلوا أرقامكم، أرقام الجوال علشان نتصل إحنا فيكم لو لقيتوا الخط مشغول. وكمان إيش عندنا اليوم؟ كمان أثر غير متوقع صح؟
6: أي كثير من الفقرات اللي راح تسمعونها اليوم، وإن شاء الله تنال رضاكم بإذن الله تعالى، نواكب معكم كل جديد وكل ما يهمكم بحول الله تعالى. الساعتين هذه راح تكون جميلة في استوديو 20، فحياكم الله. اليوم كذلك أبو سعد راح يكرمنا بباقة غنائية جميلة راح نبدأ بوحدة فيها، ونرجع إن شاء الله نستكمل معكم ونستعرض أول فقراتنا اليوم ونشوف فيها رأي الأغلبية.
5: يلا

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل من ينضم إلينا الآن. أكيد أنتم معانا في استديو 20، هلا وسهلا بالجميع. خلينا أذكركم برقم الواتساب، أرسلوا أرقامكم، أرسلوا مشاركاتكم 800-244-28-28.
1: حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، وخلونا ناخذكم على موضوعنا اليوم.
0: يلا.
1: وهو واحدة من الأشياء والأفكار أتوقع اللي تراود الإنسان الموظف.
0: نعم.
1: وهذا الشخص اللي يشتغل يعني بشكل يومي ويروح لعمله ويجتهد، أولا شكرا لهم كل من يعمل.
0: صحيح.
1: كل من هو ملتزم بعمله ويقدم خدمة لنفسه ومجتمعه والبلده، عساك القوة.
0: نعم.
1: ولكن دائما ما يكون في هذه الفكرة موجودة عند بعض الناس أو هذا التساؤل، اليوم أروح لجهة توظفني وتعطيني دخل مادي كبير تأمني وتأمن مستقبل أبنائي، ولا أروح أختار بيئة عمل فيها نوع من المرونة، نوع من الراحة، نوع من التفاهم والتقدير الإنساني، ولا يهمني الراتب.
0: يعني
1: المهم أن أنا أكون مرتاح في عملي. وهي بصراحة مريم من المعادلات الصعبة اللي إذا وجدها الإنسان فهو من الناس اللي لقوا كنز في الحياة.
0: والله صح.
1: أي فلا لا تفرط
0: هذا بيكون
1: فيها.
0: محظوظ لو لقى الاختيارين هدول.
1: أي.
0: والله في يعني هذا في قمة الحظ.
1: تخيل راتب
0: يعني
1: عالي على وات سنوية
0: وبيئة صحية،
1: بيئة صحية
0: جميلة
1: ما فيها مشاكل.
0: أيوة.
1: خلينا نقول
0: صحيح.
1: وتجي تحس أنك يعني أنت ما طلعت من بيتك، أنت رايح لبيتك الثاني.
0: رايح لبيتك الثاني فعلا. أنت رايح لعائلتك الثانية. يا الله يعني إن شاء الله يا رب. لا حلو، إن شاء الله كلكم يا رب يكونكم بوظيفة زي كده إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: لا لا،
1: الأمل يعني ما يخلى من التحديات.
0: أكيد.
1: أنت بتقابل مختلف الشخصيات اللي ما هو بشرط أنت وياهم تتوافقون.
0: صحيح.
1: وفي ذات الوقت ممكن هذا يشكل لك تحدي، ممكن المهام الوظيفية، الشخصيات اللي تعامل معها، الجهة الإدارية. فأتوقع أنه مريم من المواضيع اللي تراود الكثير من الناس، وممكن حتى يفكروا بموضوع الاستقالة.
0: نعم.
1: رغم أنه ممكن يكون عندهم دخل وعندهم يعني مزايا جدا ممتازة في جهة عملهم أو
0: صحيح.
1: في وظيفتهم.
0: صحيح.
1: ولكن يقول لك أنا ماني مرتاح نفسيا. فاليوم إحنا بنسهل في الأغلبية. تروح مع الجهة اللي تعطيك راتب عالي وتأمن مستقبلك، ولا تروح مع الجهة اللي توفر لك بيئة صحية جيدة بغض النظر عن الراتب.
0: تمام. اليوم والله موضوع صراحة قوي ويعني وديب زي ما يقولوا، داخل في عمق حياة الإنسان. خلينا نقول إنه العمل أو الوظيفة، العمل بشكل عام يعني أوكي، هو جزء مهم وكبير جدا في حياة الإنسان. ولو إحنا قلنا إنه العمل ما رح يأثر على حياتك
1: مستحيل.
0: أو على إيوة أو على نفسيتك، مستحيل، حنكون والله غلطانين وأبدا مو صحيح هذا الكلام. أحيانا إحنا نسمع عشان نكون إحنا منطقيين وواقعيين إنه يقول لك مثلا أنت طلعت من الدوام اقفل هذا الباب نهائيا وما عاد تفكر
1: وافصل، يقول لك
0: وافصل. إذا قدرت تسويها برافو عليك، إذا قدرت توصل لهذه المرحلة والله أنت بطل.
1: صح.
0: لكن إحنا كان يعني بشر وإنسان، مستحيل أنت تفصل أفكارك وتقول إنه العمل ما راح يأثر على حياتي النفسية.
1: فعلا.
0: على حياتي الصحية، على علاقاتي الأسرية.
1: هو
0: العمل
1: أساس
0: اللي هو الأساس.
1: صح.
0: هو الأساس، عشان إحنا بس نكون يعني واقعيين، يعني كده يعني قاعدة ننطلق منها. عشان كذا موضوعنا اليوم يقول لك يعني أنت لما تختار وظيفتك إيش اللي يهمك أكثر؟ زي ما قلت خالد، اللي يهمك راتب أعلى حتى لو كانت بيئة العمل متعبة وضغطها كبير وأنت ما شاء الله قادر توصل لهذه المرحلة وقادر تفصل،
1: أوكي؟
0: ولا راتب أقل شوي لكن تروح دوامك وأنت مرتاح، عندك يعني مدير يقدرك، زملاء ترتاح معاهم، تقدر ترجع بيتك وتمارس حياتك بدون ما تاخذ ضغط الدوام معك. في ناس تقول خالد إنه أنا أداوم عشان الراتب. أنا داوم عشان الراتب.
1: أي نعم.
0: أنا ما يهمني لا بيئة عمل ولا شيء.
1: منطقي كلام.
0: أيوة، أنا داوم عشان الراتب وعلى الأقل حتى لو أتعب بمقابل.

0: مقابل في شيء يستاهل اني انا اتعب عليه. البعض يقول لك لا، الراتب اذا كان يستاهل يستاهل اني انا يعني اكون مضغوط معلش، لكن لما يكون راتب اقل وانا في بيئه عمل صعبه ومش مرتاح فما هي محرزه الشغله زي ما يقولوا، خلاص انه ادور على بيئه عمل تكون مريحه لي وعلى قد الراتب.
1: فعلا فعلا يعني لا، هذا الراي صحيح ولا هذا الراي صحيح، وهي تجربتك اللي تحكم بالنهايه.
0: بالزبط.
1: اي نعم، وهي هذه اللحظه اللي انت تعيشها وتتعامل معها.
0: صحيح.
1: هل باستطاعتك تواصل ولا وصلت إلى حدك الأقصى وصار يعني الوقت أنه تبحث عن مجال ثاني؟
0: صح.
1: طبعا اليوم إحنا عندنا كلام كثير، راح نترك لكم يعني بقيته ونستنى آرائكم كمان على الساعة 9 إن شاء الله. راح تكون معنا الكوتش رغدة أمجد وراح تكلمنا عن الاحتراق الوظيفي، فكونوا معنا إن شاء الله في كل الفقرات في كل لحظات استوديو 20. نذكركم برقم التواصل، ارسلوا لنا أرقامكم على الواتساب ومشاركاتكم كذلك نسعد بقراءتها وإحنا نتصل عليكم. لا تكلفوا على أنفسكم يعني، خلي المهمة علينا. الواتساب 8024 244 2828.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: نعود لكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. اكيد انتم معنا في استديو 20 ومساء الخير عليكم وين ما كنتم. طيب قبل ما نروح لفقره خذ العلم، بس اذكركم بفقرتنا اليوم التفاعليه اللي نبغى نشوف ارائكم فيها والاغلبيه مع مين. هل الهدف الاساسي من الوظيفه اليوم هو الحصول على اعلى دخل ممكن، ام انه بيئه العمل الجيده والراحه النفسيه اهم حتى لو كان الدخل اقل؟ أوكي، 800-244-28-28 رقم الواتساب، ارسلوا مشاركاتكم وارسلوا كمان أرقامكم.
1: حياكم الله، وخلونا نروح إلى خذ العلم. أول محتوانا اليوم وأخبارنا، مبادرة الإعلام الجامعي تؤهل طلبة جامعة الطائف ميدانيا في مهرجان ولي العهد للهجن. يخوض طلبة قسم الإعلام بجامعة الطائف تجربة مهنية ميدانية ضمن مهرجان ولي العهد للهجن 2026 من خلال مبادرة الإعلام الجامعي التي تواصل أعمالها العام السابع على التوالي بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن. يهدف ربط التأهيل الأكاديمي بالممارسة العملية، وتتيح المبادرة للطلبة المشاركة في أعمال المركز الإعلامي، إنتاج كذلك التقارير التلفزيونية، المواد الصحفية والتغطيات الميدانية، إلى جانب العمل مع المختصين بما يسهم في تطوير مهاراتهم في التصوير، المونتاج، التحرير الصحفي. وأسهمت المبادرة في تأهيل أكثر من 90 طالب وطالبة للالتحاق بسوق العمل في جهات إعلامية من بينها المركز الإعلامي للاتحاد السعودي للهجن. طبعا مريم، تعود الفكرة إلى النسخة الأولى من المهرجان، كانت في عام 2018، واعتمدت رسميا في نسخة الثانية العام اللي بعده مباشرة عام 2019. هذا كان ضمن التعاون بين جامعة الطائف والاتحاد السعودي للهجن. طبعا في ختام هذا الخبر، أوضح عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام في جامعة الطائف والمشرف على المبادرة الدكتور ناهس العضياني أن استمرارها يعكس دورها في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتحويل المعارف الأكاديمية إلى ممارسات مهنية. شيء جميل،
0: روعة صراحة. طلبة قسم الإعلام بجامعة الطائف وتعتبر تجربة مهنية ميدانية جديدة وجميلة في مجال حلو ومحبوب عندنا صراحة
1: فعلا،
0: يعني اللي هو الهجن، وأيضا يعتبر من التراث طبعا سباق الهجن
1: طبعاً.
0: شيء جميل صراحة، وأنه تأهيل أكثر من 90 طالب وطالبة في الموضوع ده روعة.
1: بالتوفيق
0: صراحة، بالتوفيق للجميع يعني، وكمان راح يلتحقوا بسوق العمل يعني إن شاء الله
1: بإذن
0: الجهات
1: الله
0: الإعلامية
1: بإذن الله.
0: طيب، من الهجن ومن مبادرة الإعلام الجامعي للهجن، خلينا نروح لجامعة جازان اللي أطلقت مشروع مركز جازان لمهارات المستقبل.
1: أعطينا العلم يا مريم.
0: يلا، أطلقت طبعا جامعة جازان خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2026 مشروع مركز جازان لمهارات المستقبل بالشراكة مع أتوم كامب،

0: سوق العمل، وأيضا يعني غالبا يعني أصبحت في مهارات المستقبل، في تكنولوجيا، في الـ AI، الكثير يعني من الوظائف المستقبلية أصبح التركيز عليها، وكذلك إتاحة الفرصة.
1: صحيح.
0: مو بس الموضوع نظري، الموضوع كذلك عملي.
1: صحيح.
0: أنت كأنك تدرس وتشتغل في ذات الوقت.
1: بالضبط. وفي يعني بيعرفوك على سوق العمل، على الفرص المتاحة لك، على الناس اللي عندهم خبرة، تقدر أنك تروح وتشوف وتشارك وتختار طريقك من بدري.
0: صح.
1: الحلو كمان خالد إنه مؤتمر ليب يعني يعتبر يعني منصة عالمية تجمع رواد التقنية والمبتكرين والمستثمرين، والجامعات السعودية دائما حريصة أنها تشارك في مثل هذه المؤتمرات.
0: وفعلا يعني في هذا المؤتمر حتى كان في مثل ما تقولين يعني اشتراكات مثلا في تطبيقات مهمة زي جيميناي مثلا.
1: أيوة.
0: قدم عام كامل يعني لعدد كبير صراحة مستخدمين الشباب والشابات في السعودية.
1: نعم.
0: فبالتوفيق إن شاء الله. هذه كانت بعض الفقرات في خذ العلم،
1: وفي عندنا خذ العلم كمان في بارت ثاني، خليكم بس معانا
0: بإذن الله تعالى. حياكم الله.
1: يلا فاصل وراجعين. أوكي.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد، حياكم الله أصدقائنا. للتذكير اليوم تكلمنا في بالأغلبية ونشوف فيها رأي الأغلبية. إذا أنت هدفك يعني من وظيفة أنك تروح لأعلى دخل ممكن، ولا أنت مع الرأي الثاني اللي يهتم أكثر ببيئة العمل عندك أهم من الراتب والمزايا اللي ترافق الوظيفة. حياكم الله على الواتساب 8-0-244-2828. حاب تشاركنا أو ترسل رقمك وإحنا نتواصل معك. نقرأ مريم نشوف ايش عندنا اليوم.
1: اوكي طيب، على الواتساب فايز من الطايف، يا هلا وسهلا. اوكي يقول مثلا نور، يقول على طاري خذ العلم، والله الراتب المرتفع حتى لو بيئة العمل انه ايوه، بيقول الراتب المرتفع
0: الراتب مع الراتب
1: حتى لو بيئة العمل. اوكي يقول وبعدها رتب امورك وتأقلم مع بيئة العمل ومديرك السيء، وانت تستطيع بقدراتك فرض نفسك على الجميع. اوه يا فايز
0: عنده خبرة سابقة فايز بالموضوع.
1: بالله اشرح لنا اكثر، بالله ارجع اكتب لنا يا فايز، يعني وضح وجهة نظرك لانك انت مبين انك قوي. ما ادري كيف بس
0: نستفيد من خبرتك،
1: نستفيد، اعطينا رايك في الموضوع، اشرح لنا أكثر. طيب سلطان يقول معانا اتصالات. وألو، هلا وسهلا يا آسيا. وعليكم السلام. لا آسيا ارفعي صوتك بعيد.
2: والله واضح
1: هاي تمام كده. أنا قلتي والله واضح تمام. أنا

0: تمام، انت كيف حالك؟
1: الحمد لله، تمام. شخبارك؟
0: الحمد لله. ادينا رأيك في الموضوع يا آسيا.
1: الموضوع
0: الموضوع اليوم تكلمنا انه عن بيئة العمل، يعني لو كان في عندك خيارين في الوظيفة، تختار بيئة عمل صحية وجميلة وانت مرتاح نفسيا بدون ضغوطات بس يكون الراتب أقل، ولا بيئة عمل سيئة وكلها ضغوطات بس الراتب بيكون أعلى، هل تختار راحتك ولا تختار الراتب؟ لا، ارفعي صوتك. ايش؟
1: أقول حيرتيني أستاذة مريم.
0: اوكي، طيب
1: والله شوفي، على حسب، أنا إنسان صدق، يعني إذا شفت العمل بيئي غير مناسب لي، ممكن إني ما مش ممكن أكيد إني ما راح أتحمل يأثر علي، بس إنه إذا كان راتب أعلى يلا
0: نتحمل عشان
1: نوقف راتب.
0: الراتب.
1: إيه
0: طيب، إذا آسيا بتقول نتحمل عشان الراتب، على فكرة خالد قاعد يسجل، يعني
2: إيه، لازم نشوف رأي
0: أيوة
2: الأغلبية.
0: مع الراتب، كاتب عمل سكجول كده حلو، كاتب مع
2: أي
0: الراتب
2: إيه
0: ومع بيئة العمل. أنت
2: إيه،
0: آسيا مع الراتب. أوكي يا آسيا، شكرا،
1: وانت مريم.
0: هلا،
2: أهلا وسهلا،
0: باي
2: حياك الله.
0: باي.
2: تخيل إني يعني نيتشار مثلا واشوف تحديات الموظفين.
0: تحديات الموظفين، على فكره مو قبل شوي بيكلمنا فايز من الطايف،
2: نعم،
0: يقول انا كنت مدير سابق
2: عشان
0: حالي.
2: كذا عنده
0: عشان كذا
2: خطه واليه في التعامل. طيب، كمان عندنا اتصال جديد، نقول الو.
3: يا مساء النور يا ابو فايز.
2: يا مرحبا.
3: خير يا مريم.
2: يا هلا والله مازن.
3: هلاكم الله.
0: هلا
2: حياك.
0: والله
2: قل لنا يا مازن، اهلا وسهلا فيك.
3: هلا.
2: بدايتين تروح
3: حبيبي
2: مع بيئة العمل ولا تروح مع الراتب؟
3: والله أنا أروح مع بيئة العمل.
2: مع بيئة العمل، ليش؟
3: لأنه أريح وهذا، لكن لما أنت تكون في بيئة مع الجهة الثانية، لجهة الفلوس
2: نعم
3: أو الراتب، حيكون ضغط ضغط قوي عليك. ضغط قوي قوي جدا عليك،
2: لأنه تحس أنه في تبعات ممكن تلحقك، يعني حتى لو كان عندك دخل جيد بس بالنهاية.
3: أيوة.
2: هو شيء يعني إحنا نقضي فيه 8 ساعات يوميا، والموضوع مو بسهل.
3: الموضوع مو بسهل حتى لو على لو جيت في بيئة العمل، لكن كل سنتين فيها ضغوطات
2: فعلا. طول بعمرك، شكرا على رأيك الجميل يا مازن.
3: تسلم تسلم يا حبيبي.
2: أهلا وسهلا.
3: سلطان المحياوي.
0: طيب، نروح على السناب. طيب، نروح على سناب أصدقائنا في سناب، والله حقيقي في مشاركات. حسنوا الموضوع اليوم كده في تاتش، عمل لهم كده حالة من التفكير،
2: لأنهم في حالة التفكير أصلا بعد الدوام.
0: بالضبط. طيب، بليز كمان اللي بيرسلوا اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. سارة من مكة، يا هلا وسهلا صديقتنا. طبعا سارة بتقول مساء الخير مريومة وخالد، مستمتعين معكم في البرنامج. شكرا لك يا سارة. تقول بالنسبة لبيئة العمل لي، أنا بيئة العمل بدون تفكير، تقول أنا جربت راتب كويس في مكان كنت كل يوم أعد الساعات عشان أطلع منه، وتركت الوظيفة ورحت لمكان راتبه أقل، بس نفسيتي اختلفت 180 درجة. فهي كده مع مع بيئة العمل.
2: مع بيئة العمل. الله يبارك لك يا سارة.
0: يا سارة. أوكي، خالد من الرياض، هلا وسهلا. يقول مساء الخير مريوم وخالد، يا هلا وسهلا بيك. يقول يعطيكم العافية، الله يعافيك. يقول أنا مع الراتب الأعلى، خلونا واقعيين، عندنا التزامات وإيجارات وأقساط، والراحة النفسية مهمة أكيد، بس آخر الشهر اللي سدد الفواتير هو الراتب.
2: صح، وجهة نظر كذلك.
0: الله حيرتنا، انتوا قاعدين تحيرونا.
2: هو الموضوع اتوقع انه واحده من الافكار اللي تتبادر للذهن دائما، خاصه الناس مريم اللي عندها تحدي حقيقي ببيئه العمل.
0: صحيح.
2: متعلق ببيئته او تحدي متعلق بالدخل.
0: صح،
2: ممكن تكون بيئه ممتازه
0: أكيد.
2: بس زي ما قال خالد، ما تسدد فواتير، ممكن راتب مرتفع بس مو معطيك راحه نفسيه.
0: ايوه. طيب، وانت في البدايه قلت خالد انه اذا الله جمع لك بين الشيئين هذه
2: محظوظ،
0: فانت محظوظ وعندك نعم يعني من الله، لابد انك تشكر الله عليها عز وجل. طيب، عبد الله بركات يقول على الواتساب مساء الخير مريم خالد. ابو سعد يقول لا، انا اداوم وانا مرتاح عادي نفسيا ومعنويا، اهم شيء المزاج يكون عالي العال، وعادي يكون الراتب عادي، مع الوقت احنا ندخر ونجمع المال يكون يعني انه يجمع يدخر ويجمع مال كثير.

0: عبد الله بركات، هذا رأيه.
1: عبد الله مع بيئة العمل.
0: مع بيئة العمل.
1: يا سلام. مكملين معكم أصدقائنا، وأكيد في مشاركات كثيرة وأراء كثيرة راح نستقبلها، ولا تنسون على رأس ساعتنا الثانية راح نتكلم يعني في موضوع العمل وفي بيئة العمل بشكل يعني تفصيلي أكبر، فكونوا معنا واسمعونا على 8 0 2 4 4 2 8 2 8.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد وحياكم الله أصدقائنا، نرحب فيكم. واليوم ما زلنا مستمرين يعني في موضوعنا وفي فقراتنا، تكلمنا عن اختيارك إذا كان تروح مع الدخل المادي الأعلى في فقرتنا السابقة ولا تروح مع بيئة العمل الأفضل.
1: طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28 وكمان دايركت مسج في سناب شات او منصه اكس. هلا وسهلا بالجميع، خلينا نروح للمشاركات. في عندنا مشاركات على الواتساب. جواهر من اليمن تقول السلام عليكم، مساء الخير يا مريومه، كيف الحال، اخبارك؟ انا تمام الحمد لله. تقول والله ما في اي مشكله لو راتبي قليل، اهم شيء الراحه النفسيه.
0: يا سلام.
1: اوكي جواهر، اذا مع مين؟ مع بيئه العمل.
0: شكرا جواهر.
1: طيب كمان أثير المشاعر، هلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا وسهلا، مساكم بالخير، هلا وسهلا، هلا وسهلا يا أثير. تقول بالنسبة لموضوعكم موضوع قوي وحساس، فأنا بالنسبة لي أفضل راحتي حتى لو الراتب قليل، العمل في مكان هادئ أفضل بكثير من الضوضاء والضغوطات. نعم
0: شكرا. أوكي. يا أثير.
1: أم صالح من الطائف تقول السلام عليكم، مساء الخير، هلا وسهلا بيك، مساء الخير. اليوم معنا سلطان، وتحية لزميلتنا خلود أكيد. تقول مساء الخير مريومة، أنا أقول بيئة العمل أهم من الراتب، كاتبة أهم مرتين.
0: معناتها
1: أيوة مهم. والمثل يقول قليلا هناك ولا كثيرا عنك.
0: أوكي
1: أول مرة أسمع في المثل هذا.
0: بس جميل.
1: حلو حلو يا أم صالح من الطائف، يعطيك العافية. طيب أرجوان كمان تقول مساء الرضا والسعادة، بالنسبة لي الموضوع يمكن انقهرت شويتين، إنها راحت علي وظيفة راتبها قليل، بس بعدين لما فكرت قلت زين إنه الراتب مو عالي، لأن الشخص مع هذه الضغوطات هذه الأيام ربما يطمح وظيفة براتب أعلى. عاد انت يعني إيش فين حطيتها، في أي خانة؟ مع الراتب.
0: مع الراتب. آه
1: أوكي تمام.
0: طيب العمل يعني له تأثيراته، أحيانا يكون فعلا الراتب عالي ولكن ممكن تصل في مرحلة من المراحل إلى الاحتراق الوظيفي.
1: yes.
0: فعشان إحنا نفهم وش الاحتراق الوظيفي، إيش الصعوبات والتعب أو الضغوطات اللي ممكن يمر فيها الواحد، نحتاج نتكلم عنه بشكل تفصيلي إن شاء الله بعد دقائق بحول الله تعالى. راح تكون معنا الكوتش رغدة أمجد، تكلمنا بإذن الله تعالى في هذا الموضوع، فكونوا معنا لحظات وراجع لكم.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية اليوم من استديو 20. وهل شعرت يوما بأنك تستيقظ صباحا وأنت تفتقد طاقتك للعمل؟ هل أصبحت المهام التي كنت تنجزها بسهولة تبدو ثقيلة وفقدت شغفك وحماسك رغم أنك كنت في يوم من الأيام تحب ما تقوم به؟ ربما لا يكون الأمر مجرد إرهاق عابر، بل قد يكون ما يعرف بالاحتراق الوظيفي. هل شعرت يوما بأنك تستيقظ صباحا وأنت تفتقد طاقتك للعمل؟ هل أصبحت المهام التي كنت تجزها تبدو ثقيلة اليوم؟ هذا هو موضوعنا اليوم. لمزيد من التفاصيل يسعدنا أن تكون معنا الكوتش رغدة أمجد خان، كوتش متخصص في العمل والاحتراق الوظيفي وتوازن المرأة العاملة من الاتحاد الدولي للكوتشينج من الICFE. هلا وسهلا بك كوتشينج رغدة، أكيد ومنورتنا ومسائك سعيد.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، سعيدة جدا بوجودي معاكم اليوم ومستمتعة جدا أن أنا حكون موجودة ضيفة في قناة FM.
2: أهلا وسهلا فيك، سعيدين بوجودك معنا عبر الهاتف في استوديو 20. كوتش رغدة، خلينا في البداية نتعرف على نقطة مهمة جدا نسمع عنها كثير، موضوع الاحتراق الوظيفي، كذلك نبغى نعرف الفرق بينه وبين التعب أو ضغط العمل المؤقت.
1: صحيح، مؤخرا سرب نسمع ظاهرة الاحتراق الوظيفي وأصبحت كأنها ترند، فأنا حابة هنا بس أوضح حاجة مرة بسيطة. مو كل تعب اليوم هو احتراق وظيفيا. طبيعي نمر بأيام نكون فيها مضغوطين أو مرهقين، لكن بعد الراحة غالبا نرجع لطاقتنا وللجهد حقنا. لكن الاحتراق الوظيفي هو شيء أعمق من كده، هو شيء اليوم نتيجة ضغط مزمن في العمل استمر فترة طويلة بدون ما تتم إدارته بالشكل الصحي، فتلقى الشخص بعد فترة يشعر باستنزاف مستمر، يفقد الحماس، يصير منفصل نفسيا عن عمله، يحس أن قدرته على الإنجاز بدأت تقل حتى لو كان يجلس ساعات أطول ويحاول أكثر.
0: نعم،
1: عشان كذا أنا دائما أحب أقول أنه الاحتراق الوظيفي هو ما يبدأ بانهيار مفاجئ، هو يبدأ حين يصبح التعب أسلوب حياة وحين نعتاد الاستنزاف ونسميه طبيعيا.
0: يا الله. طيب كوتش رغدة، الفرق بين التعب يعني ضغط العمل المؤقت وبين الاحتراق الوظيفي كيف؟ يعني أكيد في فرق، إنه كلنا عندنا ضغوطات في العمل وممكن تجينا أيام نكون مرهقين جدا ومضغوطين جدا، إيش الفرق بين هذه بين ضغط العمل وبين إنه نقول هذا الشخص احترق وظيفيا خلاص محترق؟
1: الفرق بسيط جدا، لما أنا اليوم يصبح التعب أسلوب حياتي، لما أصير مضغوط 24 ساعة وأعتاد الاستنزاف وأحسبه هو شيء طبيعي، هذا الفرق. الضغط موجود، ولكن لما يكون كل يوم هنا في ظاهرة مهم الشخص يوقف ويفهم إيش بيصير.
2: نعم، يعني ممكن هذا الموضوع يطال حياته الشخصية مو بس العملية كوتش رغدة؟
1: طبعا، لأنه اليوم أنت عملك هو جزء من حياتك. أنا دائما أقول العمل مش منفصل عن الحياة، العمل هو جزء من الحياة، فلو أنا اليوم بعاني في عملي طبيعي حرجع في بيتي بعاني، والعكس صحيح، لو أنا اليوم في منزلي بعاني حاخده معايا العمل، لأنه أنا بشر في النهاية، فهو جزء من الحياة لا يتجزأ منها، فلو أنا فصلتهم هنا تبدأ اللعبة تصير غلط وما تبدأ تفهم الموضوع وتبدأ أصلا تدخل في دوامة التوازن وحالة ثانية مختلفة أصلا.
2: يمكن إحنا ما ننفصل حرفيا عن مشاكل العمل، ولكن إحنا نحاول ندفنها بعيدا يعني في حياتنا الخاصة اللي هي موجودة وتودينا بالنهاية لموضوع الاحتراق الوظيفي هذا.
1: صحيح صحيح.
2: طيب سؤال ثاني كوتش رغدة، يعني اليوم ممكن يعد الشباب في بداية مسيرتهم المهنية من أكثر الأشخاص عرضة للاحتراق الوظيفي، فليش من وجهة نظرك؟
1: صح، لأيش؟ لأن اليوم الشاب أو الشابة في بداية حياتهم المهنية غالبا يشعروا أن هم لازم يثبتوا نفسهم طول الوقت، فتلقاه يدخل الوظيفة من مكان أنا أبغى أثبت أن أنا الأفضل، فتلقاه طول الوقت أي مهمة تجي يقول نعم، أي وقت اتصلوا عليه حتى خارج أوقات العمل يرد، يخاف حتى يطلب المساعدة لو غلط أو يتعلم، عشان يخاف إنه مديره أو الموظفين اللي حوالينه يقولوا لا هذا جديد ما هو طفى، فبالتالي يقول لك لا أنا حضغط نفسي في العمل عشان أقدر أوصل للشيء اللي أنا أبغاه. بس هو مو دائما للأسف العمل بيطلب مني هذا الضغط، هو فكر اليوم الشباب والشابات بيدخلوا فيه فكر داخلي بيقولك أنا لازم أتعب عشان أكون أكثر نجاحاً،
0: وفعلا هذه الفكرة يعني كوتش رغدة منتشرة بشكل مرة كبير بين الشباب، أني أنا دوبي داخل الوظيفة هذه وداخل مجال العمل لابد أني أنا أسعى وأشتغل بأقوى يعني إمكانيات عندي بكل طاقتي عشان أنا أثبت نفسي كده.
1: شوفي أنا مو ضد السعي، أكيد الإنسان إحنا خلقنا في هذه الحياة عشان نسعى، أنا مو ضد السعي أكيد. كل إنسان مهم أنه يسعى ومهم يوصل للنجاح اللي هو يبغاه، ولكن لما أنا أصير داخل من مكان فقط أبغى أثبت نفسي، إذن هنا أنا حملت نفسي فوق طاقتي وفوق قدرتي، وبالتالي حتى ربنا بيقول يعني أنه الإنسان ما يكلف نفسه فوق طاقته، فليش أنا اليوم بكلف نفسي فوق طاقتي؟
0: صحيح.
1: فتلقي الشاب أو الشابة يدخل الوظيفة من مكان أنا لا

0: الفعل لا على شيء يفكر انه ممكن يعتقد انه هو ما هو كفؤ. وهنا يتحول الطموح من شيء جميل يدفع الانسان للامام الى ضغط مستمر يستهلكه.
1: صحيح.
0: مو لانه هو يقدر يتحمل كل شيء يعني لازم يتحمل كل شيء. وهذه نقطة مرة مهمة اليوم نستوعبها، سواء هو شاب، سواء هو شخص اليوم في نصف العمر، أو حتى يعني بيشتغل ووصل لمناصب عالية. مهم نستوعب أنه الطموح لا يعني أنك لازم تثبت نفسك وتجري عشان تكون طموح، ولكن تقدر تكون طموح من غير الاستنزاف الدائم.
1: طيب، أبرز العلامات المبكرة كوتش رغدة اللي يعني نكتشف من خلالها أنه هذا الشخص وصل إلى مرحلة الاحتراق الوظيفي قبل الوصول لمرحلة الانهيار؟
0: جميل السؤال هذا. صراحة في علامات مرة كثيرة، لكن أنا لو أبغى أختصرها لكم بخمس علامات واضحة جدا. أول علامة لما الشخص يصحى من النوم وهو تعبان، حتى بعد ما نام عدد ساعات كفاية يحس أنه هو لسه تعبان. ليش؟ لأنه هو أصلا ما نام، هو تفكيره في الشغل شغال، فبالتالي مهما ينام هو يصحى يحس أنه هو مستنزف وتعبان. ثاني علامة لما يبدأ الشخص يحس أنه فقد اهتمامه بعمله، في عمل يعني كان في البداية يشعر بالاستمتاع، بعد فترة يحس أنه حتى شغفه فقده، فيصير ينسى ليش هو اليوم بيشتغل أصلا وإيش هدفي من هذه الوظيفة. ثالث علامة لما الشخص يصير سريع الانفعال، يعني مثلا مديره يجي يقول له كلمة بسيطة، زميله يأثر فيه في أي كلمة، فتلقيه ينفجر في أبسط شيء. حتى في البيت ممكن يرجع البيت شريكة حياته لو متزوج، أخوه أمه يطلبوا منه شيء، تلقيه هو في حالة من التوتر المستمر. رابع علامة صراحة لما الشخص يجلس في العمل وقت أطول لكن تركيزه أقل وإنجازه يصير أقل. وبالنسبة لي أخطر علامة وخامس علامة هي لما الشخص يستمر في العمل معاه حتى بعد انتهاء الدوام، فتلقيه يرجع البيت ودماغه شغال وبرضه بيفكر وهو كأنه هو لسه في عمله، فتلقيه مهما جلس مع عائلته مع أصحابه بس هو مو حاضر.
2: نعم.
0: إيش؟ لأنه بيفكر في الإيميل، بيفكر في المكالمة اللي حتجي، بيفكر في المهام اللي حتجي. فأنا هنا مرة أحب أقول حاجة، لو الشخص اليوم شغله رجع معاه المنزل مو معناته إنه هو غلط. sometimes الإنسان عادي في أشياء مهمة بيشتغلها في البيت، بس مهم أنا أستوعب إنه كل وقت أنا هعطيه في شغلي معناته أنا هقصر في حاجة ثانية وحدخل في دوامة الشعور بالذنب والتقصير. فهذا الشخص لما يوصل لهذا المكان يسأل نفسه سؤال بصدق واحد، هل أنا اليوم فعلا تعبان لأنه يومي صعب ولا كل أيامي أصلا صارت صعبة؟
2: نعم، جميل جدا الكلام اللي تفضلتي بذكره وهذه العلامات. خلينا نفترض كوتش رغدة أنه أحد يسمعنا الآن وعنده هذه العلامات اللي تدل على الاحتراق الوظيفي، من البديهي جدا أنه راح يفكر في موضوع الاستقالة. لكن إذا فعلا قدم على الاستقالة وتمت أو غير وظيفته، هل هذا هو الحل بالنهاية؟
0: أوه واو، هذا أكثر سؤال أنا مرة أحبه، لأنه للأسف أغلب الناس المحترقين وظيفيا أسهل حل يلجأوا له هو الاستقالة.
2: صحيح.
0: أو تغيير الوظيفة، وأنا ضد هذه المعلومة. ليش؟ لأنه أوقات أنت تكون تحت بيئة عمل ما هي صحيحة وممكن التغيير يتطلب أن أنا أغير، ولكن أوقات مرة كثيرة الشخص المحترق وظيفيا أكبر غلط أنه هو يستقيل. ليش؟ لأنه حياخد احتراقه الوظيفي حاطه معاه في كيس وشايله معاه للوظيفة الثانية. فأنا هنا مهم لما نجي أتخذ قرار الاستقالة، خصوصا لو أنا اليوم محترق وظيفيا، مهم أن أنا أروح للشخص المختص اللي يساعدني أتخذ هذا القرار من مكان سليم. يمكن أصلا أنا لو نقلت وظيفة تانية وبرضي جلست أكرر نفس الشيء، ما وضعت حدود، ما طلبت مساعدة، ربطت قيمتي بإنجازاتي، بحاول أثبت نفسي على حساب صحتي، طبعا هحترق وظيفيا حتى في الوظيفة الجديدة. لذلك يعني قرار الاستقالة هو قرار مرة كبير. فالمشكلة أنه لما الشخص يسأل نفسه سؤال، هل المشكلة في طبيعة المكان اللي أنا فيه، ولا في حجم المهام اللي أنا فيها، ولا في علاقتي مع مديري، ولا في الحدود اللي أنا اليوم ماني عارف أضعها، ولا لما أنا ربط قيمتي بكمية إنجازاتي؟ تغيير الوظيفة قد يكون جزء من الحل، لكن مو دائما يكون الحل كامل، لأنه حتاخد معاك احتراقك الوظيفي للمكان الجديد.
1: نعم. طب أخيراً كوتش رغدة، يعني إيش الحل؟ ما هي الخطوات العملية اللي ممكن تساعد الشباب على حماية أنفسهم، طاقتهم، ووضع حدود صحية وممكن يحققوا النجاح بدون احتراق وظيفي؟
0: حلو، هي في حلول مرة كثيرة، بس أنا أبغى أعطيكم أكثر ثلاثة خطوات بسيطة اليوم الشخص يقدر يلاحظها. أول خطوة لما الإنسان يبدأ يلاحظ، مهم إن أنا اليوم ألاحظ، أراقب جهدي، مشاعري لمدة أسبوع، أشوف متى أكبر استنزاف، متى مرة، هل بعد اجتماع معين، هل بس

0: بسبب ضغط المهام ولا لأني أنا متاح طول اليوم ولا لأني ما أقدر أصلا أطلب مساعدة. فلما ألاحظ أنا حبدأ أستوعب أنه أنا في مرحلة الاحتراق الوظيفي. ثاني خطوة أضع حد واحد واضح، مو لازم أغير كل حياتي كلها في يوم واحد، بس أبدأ بحد بسيط. فمثلا مو لازم أرد بعد الساعة الفلانية لو كان الشيء ما هو عاجل، أو أطلب أحدد الأولويات من مديري لو أعطاني كم مهمة في نفس الوقت. ممكن أقول لمديري عندي حاليا 3 مهام عاجلة، أي واحدة فيهم تبغاني أعملها. ثالث خطوة إني أطلب مساعدة من الشخص المختص، وهذه من أهم الخطوات اللي اليوم مهم الشخص لما يوصل لمرحلة الاستنزاف والاحتراق الوظيفي إنه يلجأ للشخص المختص. وهذه من أهم الأمور اللي أنا شخصيا اليوم ككوتش ساعدت فيها أكثر من مئات الأشخاص من خلال الجلسات الخاصة، عشان ما يخرج من الوظيفة ويجي له شعور بالذنب، وعشان لا يوصل لمكان هو مستنزف ويوقف ويترك كل شيء ويهرب. فهذه اليوم نقطة مرة مهمة، الشخص اليوم لو وصل لها يرجع للشخص المختص اللي يساعده ويعيد اتزانه، يبني حدوده من مكان صحيح، يتخذ القرار من مكان سليم مش من مكان يندم عليه بعد كده ويشعر بالفشل ويشعر انه هو مشكف.
1: نعم، شكرا كوتش رغدة، صراحة كلام جميل، ودنا لو يطول النقاش، ولكن ان شاء الله في لقاءات جاية بحول الله تعالى، وكل التوفيق. شكرا لوقتك معنا اليوم.
0: بإذن الله، يعطيك العافية. شكرا.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله. هذا استوديو 20، مواصلين ومكملين معكم.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله. هذا استوديو 20 كاملين معكم. نبغى نروح لواحدة من فقراتنا بعنوان أونلاين. طب أونلاين، الأونلاين والنقاشات العالمية في شيء يعني الناس صايرة تتكلم عنه بكثرة. مريم، الذكاء الاصطناعي وأدواته واحدة من أكثر الأشياء اللي شاغلة العالم حاليا.
1: نعم.
0: خصوصا مع إصدار نماذج جديدة ومتزايد فيها الذكاء، وكأننا وصلنا إلى مرحلة جديدة يعني من الـ AI في وقت ممكن تتزايد في نقاشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وهل نحتاج إلى تنظيمه أكثر أو لا، وهل ممكن فعلا أن نعتمد عليه بشكل كبير. مؤسس شات جي بي تي شبه الذكاء الاصطناعي اليوم بالكهرباء قديما.
1: تمام.
0: أي. طلع له تصريح يقول يعني هو من سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي مؤسس شات جي بي تي، يقول له أنه الذكاء الاصطناعي راح يصبح يعني جزء أساسي من حياتنا، درجة أنه يعني بالكاد نتخيل الحياة بدونه مثل ما صار مع الكهرباء قديما، لأنه هذا كان موضوع النقاش فيما بينه وبين الصحفيين.
1: والله الموضوع صعب. يعني ممكن نوصل لهذه المرحلة إننا إحنا ما نستغني عن الذكاء الاصطناعي زي ما الآن ما نستغني عن الكهرباء.
0: أي فعلا، هذا التشبيه اللي ذكره ألتمان. وفي كلمة يعني ذكرها أمام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة الـ20 قال إنه استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة لا جدال فيها.
1: طيب، وتوقع كمان أن تحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وعلى رأسها شات جي بي تي ما وصفه بأكبر طفرة ريادية في التاريخ. لكن حقيقي المثير في كلامه ليس فقط التوقعات الكبيرة، المثير هو التشبيه نفسه، الذكاء الاصطناعي زي الكهرباء.
0: يعني هو لجأ لهذا التشبيه وكل تقريبا الصحف العالمية تكلمت عنها إلى نقطة معينة، أنه الناس يعني عندها تخوف شوي من موضوع الذكاء، خاصة الناس اللي تقول يعني في وظائف راح
1: يشغلها
0: الذكاء. أي نعم، ويحل بدالها. قال أنه يعني هذا الموضوع ما راح يخلو من المخاطرات ولا التعقيدات في البداية، لكن المجتمعات ما راح تتخلى عنه، وإنما راح تتعلم كيف تتعامل وتستخدمه بشكل أكثر أمانا.
1: ياه. طيب اليوم لو قلنا لكم تخيلوا حياتكم بدون كهرباء، لا جوال، لا انترنت، لا تكييف، لا ثلاجة، ولا معظم الأجهزة اللي ممكن تشتغل بالكهرباء واللي احنا قاعدين نستخدمها يوميا، هيكون الموضوع صعب. صح
0: فعلا،
1: مرة صعب.
0: يعني إذا بغينا الصدق موضوع الأدوات الذكاء اليوم، في شخص يستخدمك في يكتب فيه رسالة أو يترجم.
1: صحيح.
0: اليوم أتوقع ما نترجم إحنا بالطرق القديمة.
1: لا.
0: ترجم. أي لا، أعطيني صيغة، رد في إيميل، أعطيني.
1: صح.
0: كذا.
1: إيه
0: نعم.
1: صح.
0: في الدراسة.
1: في الدراسة ممكن يجيب لك المصادر في لحظة. في لحظة.
0: أي.
1: يعني يقول لك، حتى كمان هو يستأذن منك يقول لك لو سمحت بس أعطيني 30 ثانية. يعني أنا أفكر فيها، يعني
0: خليني أفكر.
1: أيوة يعني كده بس، ويكون المصادر كلها موجودة.
0: فعلا.
1: يعني فين زمان الناس كانت تروح على المكتبات وتدور على المصادر وتعمل استبانات وتعمل بحوث علمية، مش يعني كان شيء مرة مرهق. الآن كله عبارة عن ثواني فقط.
0: فعلا، وتلاقي كل المصادر الفعلية الموجودة عندك في لحظات. اليوم يمكن هم يقدمون اشتراكات لبعض المزايا الموجودة عندهم، ولكن حقيقة مريم صار موضوع تعليمي. اليوم ممكن تستخدمه في التعليم، ممكن تستخدمه في تعلم مهارة جديدة.
1: صح.
0: تلخص أو تعيد صياغة لشيء معين. اليوم الذكاء ممكن يعتبر في بدايات عند بعض الناس، بس مستقبلا أحس إن جزء يعني ما راح يتجزأ من حياتنا، بالعكس
1: أكيد
0: راح يكون هو أساس كبير.
1: أكيد.
0: فإيش رأيكم، هل أنتم مستخدمين أدوات الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ تستخدمينها مريم؟
1: أي والله.
0: يعني يومياً.
1: يومياً يومياً حقيقي. يعني حتى لو أنت برمجته إنه مثلاً يتابع لك أمور معينة، كمان يعني اهتماماتك، يعني يتابع اهتماماتك، جيت استشرته في يعني في مشكلة ويعني يعطيك الحلول كلها. ممكن مشكلة تقنية، يعني أنا مرة صلحت شغلة عندي كانت في اللابتوب، والله ما كنت أعرف، لا أنا كنت أودي للمختص، يعني راح أودي تبع اللابتوبات والكذا والأجهزة. أنا سويتها، أنا سويتها باستخدام
0: أعطاني الحل
1: باستخدام الخطوات كلها. يعني في شغلات بحياتنا صرنا إحنا نقدر نسويها بس مش لوحدنا.
0: صحيح.
1: نسويها مع الاي اي.
0: اليوم على طاري اللابتوب تدري انه في بعض التطبيقات او الادوات الموجوده في شات جي بي تي مثلا او كلاود كلاود بالاصح، حتى جهازك ممكن يتحكم فيه.
1: ايوه صح.
0: اي ادخل الملف الفلاني، اعمل كذا، رد على الايميل.
1: ايوه صح.
0: سوي لي جدول، سوي لي لاخره.
1: صحيح.
0: يبغانا نستعين فيه.
1: اي والله صح. وبعدين بس في شيء مره مهم انه ما تعتمدوا اعتماد كبير جدا جدا على الاي اي وتقولوا انه هو عنده المعلومه الصح.
0: نعم اكيد.
1: ترى ممكن جدا يضللك وما يكون ما تكون المعلومه صحيحه، وممكن يعني يهنك كده يفضل بس في مكان معين، يعني في ليفل معين ما يترقى اكثر من كده.
0: بالضبط.
1: وفي حاجه كده حنتكلم فيها عن ده الموضوع بشكل مفصل بكره.
0: خلاص هو كذلك ان شاء الله. نكمل معكم في استوديو 20، واتساب 80 244 2828.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم معنا الآن. بقي من الوقت نصف ساعة، يا هلا وسهلا بالجميع. أكيد أنتم معنا في استديو 20. اليوم موضوعنا بالأغلبية إيش تختار؟ الوظيفة اللي راتبها أعلى بس فيها ضغوطات وبيئة عمل صعبة ومدير صعب وإلى آخره، ولا تختار وظيفة راتبها أقل لكن أنت مرتاح نفسيا وبيئة عمل صحية ومدير يحبك وزملاء يحترموك إلى آخره؟ إيش تختاروا؟ 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب اللي تقدروا ترسلوا مشاركاتكم وكمان أرقامكم. ومعنا اتصال سلطان. مين؟ عبد الله. عادل، هلا وسهلا يا عادل.
1: اهلا، كيف الحال؟
0: اهلا وسهلا.
1: شكرا والله على البرنامج.
0: الله يسلمك يا رب. لا شكرا على واجب. من فين تكلمنا يا عادل؟
1: جدة. جدة،
0: يا هلا وسهلا، تفضل يا عادل.
1: اهلا وسهلا. بالنسبه للموضوع، هو يعني في الاخير اللي بيحكم الموضوع هي راحه الناس في الحصول على وظيفه. بالنسبة للراتب والأشياء، هذه أشياء ثانوية، لكن الأشياء اللي بتبقى معاهم هي النفسية، دائما بتبقى معاهم في البيت، في العمل، في كل مكان يعني. فدائما الواحد ما بينظر للراتب أكثر من أنه بينظر للارتياح في العمل.
2: نعم، يعني ممكن يكون في راتب بس أنت مو مستمتع فيه، مش مستمتع بحياتك العملية.
1: بالضبط، إيه بالضبط. طبعا في يعني في بنشوف ناس كثير يعني يعني أنا من الناس اللي مثلا بتجيب لك يعني أمورك كويسة وعندك مرت عليك ظروف وتقرير طبي، جيبه للمدير والمدير يقول لك لا ما أقبل التقرير الطبي مثلا. فهذا يعني أشياء بتواجهك مو بس في العمل يعني، أو في إنتاجك في العمل، لا حتى في علاقاتك داخل العمل. يعني أنت ما تحتاج شخص مثلا يدقق معاك في يعني في امور المفترض انه ما يدقق فيها مديرك.
2: صح صح،
1: يعني بتلاقي نفسك انك انت تحارب عشان حق من حقوقك، مو عشان مثلا يعني انك تحصل على ترقيه. لا، شيء بسيط جدا انك انت تبغى بس مديرك يقتنع بتقرير طبي، يعني تقرير طبي رسمي.
2: فعلا، يمكن ابسط الامور
1: ثلاثة شهور أربعة شهور عشان بس تقنع رئيسك انه فقط يقتنع بالتقرير. انت ما طالب بترقية، يعني الترقية هذا شيء ثاني، لكن تواجه احيانا تعنف في العمل، او تجيب تطلب مثلا تبغى تنقل من مكان لمكان تلاقي رئيسك قاعد لك في الموضوع يقول لك مثلا جيب لي بديل ما انقل.
2: الله يقويك يا عادل حبيبنا، ان شاء الله ومن يسمع باذن الله.
1: يعني احنا معلش دخلنا معكم في في في في العمق، لكن انا اكثر شيء اللي بيدور له الشخص دائما الراحه النفسيه اكثر من اي شيء ثاني.
2: يا سلام، عادل مع بيئة العمل، الله يرزقك ان شاء الله الاثنين، الراتب العالي وبيئة العمل الجميلة.
1: يا رب ان شاء الله.
2: احنا وياك من يسمع.
1: شكرا على البرنامج
2: صراحه، اكرمتنا بالتواصل.
1: متابعين دائمين يعني.
0: هلا وسهلا. طيب بعد عادل معنا اتصال، وخليني أقول إنه عادل أرسل لنا رقمه على الواتساب، فأنتوا عملوا زي عادل، إذا لقيتوا الخطوط مشغولة أرسلوا أرقامكم على الواتساب وأكيد إحنا راح نكلمكم. معنا عبد الله، هلا وسهلا يا عبد الله.
3: السلام عليكم.
0: هلا وسهلا، وعليكم السلام.
2: السلام.
0: الصوت يا عبد الله.
3: ألو.
0: أيوة عبد الله، هلا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أيوة.
3: كيف أستاذة مريم؟
0: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
3: الحمد لله. كيف أستاذ دكتور خالد؟
2: لا أنت الدكتور عبد الله، حياك الله.
3: الله يسلمك،
2: يطول بعمرك. اليوم وين تروح؟ في اتجاه؟
3: لا أنا مع الراتب مهما كان.
0: أوكي.
3: شوف أي موظف يقدر يكيف نفسه في بيئة العمل، هو يبغى يكون مبسوط، يبغى يتعب نفسه، يبغى يعني مهما كان الراتب، أي واحد يبحث عن راتب في أي مكان.
0: أوكي.
3: في ناس كثير ممكن يترك يجي له ترقية في مكان بعيد، تمام، على أساس إنه يزيد راتبه وينقل عادي، ويترك أهله ويترك يمكن المكان اللي تربى فيه والمكان اللي جلس فيه. فالموظف ما هو مستقر، تمام، هو الموظف هو اللي بنفسه يقدر يكيف نفسه مع بيئة العمل.
0: تمام.
3: ممكن لو تقول لي مثلا ايش تختار بيئة عمل مثلا مريحة، او مثلا تكون مثلا في مكان يعني تكون مثلا في مدير ولا شيء، ممكن هذه اقدر اقارن بينها.
2: شلون؟
3: في بعضهم ما يبغى المسؤولية، ما يبغى الإدارة.
2: ما يبغى انه يكون يعني في هذا المنصب. اي
3: ايوه،
2: هذه لا،
3: ممكن انا اترك الإدارة، ممكن فيها زيادة في الراتب. تمام.
2: اي
3: بس لا، انا اتركها مثلا لاني اكون مرتاح، والله لا زيادة ما حتكون ذيك الزيادة اللي يعني مثلا عالية.
2: اي بس انت بالنهاية عبد الله ترى بحثت عن الراحة.
3: ايوه لازم شوف لما ينزل راتبك عالي. أي. هذا راحة
2: أكيد.
3: يعني تجي نهاية الشهر ومثلا راتبك 30,000 40,000، ولا تقعد في بيئة عمل ما شاء الله مرتاح نفسيا.

0: دائم، مرحلة يكتسب فيها الفرد الخبرة أو يبحث خلالها عن فرص أفضل تحترم وقته وتمنحه العائد الذي يستحقه.
1: أتوقع
0: شو رأيك؟
1: علي أتوقع أنه مع الراتب.
0: علي لا ما أتوقع أنه مع الراتب، قال الراتب القليل مع الدوام الطويل هذه يعني ما تكون يعني لايف ستايل أو أنه على طول يضل مستمرة، ممكن تكون مرحلة انتقالية عشان يبحث عن الأفضل.
1: يا كثر المراحل الانتقالية اللي صارت مرحلة دائمة.
0: طيب كمان سليمان الدبيان، هلا وسهلا، يقول أسعد الله مساكم جميعا، أنا مع الراتب.
1: مع الراتب.
0: مع الراتب أوكي، خاصة يقول إذا أنا في شبابي أتحمل لكي أكون نفسي. أوكي، يقول تحية كبيرة للطاقم. شكرا لك وتحية كبيرة وجميلة لك يا سليمان، يا هلا وسهلا بيك صديق عزيز لاستديو 20. طيب بس باقي معانا على تقريبا السناب ريان تقريبا يقول أنا أختار راحة النفسية.
1: ريان مع الراحة.
0: أيوة، لأنه النجاح بالنسبة لي مو بس يعني راتب، أنا كمان أرجع لحياتي ونفسي وعندي طاقة.
1: الله، وجهة طيب. نظر جميلة فعلا.
0: أوكي،
1: يعني أنت مو بس تقدر تأخذ راتب، تقدر تواصل في حياتك وتنشغل بأشياء ثانية.
0: صحيح،
1: الموضوع يعود لكل إنسان ولتحدياته والظروف المهنية والحياتية. صح. انت جيت تقول في موضوع الأغلبية. حياكم الله على الواتساب 8024-4-2-8-2-8، ارسل مشاركتك او ارسل رقمك ونتواصل معك.

0: صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء وحياكم الله معنا من جديد. مريم، احنا عندنا فقره صراحه جميله نجيب فيها صوت من الماضي.
1: الله الله،
0: واحده من الحلقات استعرضنا صوت يعني هاتفي جميل صراحه، لمسنا ويعني كان في تفاعل نابع من الحنين.
1: والله صح، صوت الهاتف الارضي، ترى الهاتف التليفون.
0: اي والله.
1: وكيف كان لي مكانه في المجتمع طبعا، في البيت.
0: واحده من اساسيات التواصل.
1: أيوة.
0: كمان كان في شيء يعني قديم،
1: صح،
0: يعني من احلى الاشياء اللي تقريبا يعني اجيال كثيره استخدمته. وكان احلى وسيله تواصل. والصوت اللي تسمع الصادر من هالتطبيق او يعني البرنامج،
1: صح،
0: كان يترك في النفس يعني اثر جميل.
1: ترى الجيل الذهبي،
0: خلينا نسمع.
1: يلا نسمع.
0: يلا.

0: طيب انت هنا اذا سمعت هذا الصوت تعرف انك في عالم الانترنت على الدايل اب وعلى ايام قديمه مره يعني مضت. نعم. اذا عشت يعني بدايات الانترنت غالبا هالصوت يعني ما يحتاج تعريف. نتكلم عن ماسنجر
1: اكيد. نعم. ماسنجر يعني بالله لما سمعت الصوت هذا فين رحتوا؟ عن جد فين رحتوا؟ انا عني شخصيا تذكرت المكتبه اللي كان عليها الجهاز ولونها وشكلها وكيف كان نستنى يجي الانترنت يعني انه يعني ندخل على الماسنجر ونشوف اصدقائنا ونكلمهم هذا الصوت كان بالنسبه لنا فرح والله.
0: اي نعم. والخدمه كانت تجي مع الهوت ميل اتوقع وقتها وكذلك
1: مع الياهو.
0: مع الياهو. اي نعم. واول صفحه تدخلها كانت صفحه الطقس وتشوف الاجواء.
1: صحيح.
0: وكان عندك اهتمام يعني عجيب غريب.
1: أيوه.
0: وكانت من احلى الطرق

0: التواصل طبعا كان في حالات يمديك تحطها اونلاين اواي بيزي، انا كنت احط بيزي ما عندي شيء
1: جالس
0: استنى يعني المحادثات. فكانت يعني وسيله تواصل ثوريه في وقتها، وكان يستخدمها تخيلي فيها يعني هذاك الزمن في عام 2004 تقريبا. كانت تعتبر من خدمات الرسائل الفوريه الاكثر استخداما في العالم، بلغ عدد مستخدمينها 110 ملايين مستخدم حول العالم أجمع.
1: نعم طبعا عالم الانترنت ما ظل مثل ما هو، بدأ يتغير بسرعة. في عام 2004 كانت مايكروسوفت تحاول تطور محرك بحث خاص بها لمنافسة جوجل، تمام، بعد ما كانت تعتمد في جزء من خدمات البحث على شركات أخرى. وفي عام 2005 أعلنت إطلاق MSN Search بتقنيات الخاصة في محاولة طبعا تبغى تنافس جوجل على صدارة البحث.
0: نعم رغم ان هم تقدموا ترى لهالشركه بانهم يسووا معهم تعاون، ولكن هم ما القوا لهم بال في البدايه، ومثلها شركات كثيره يعني خسرت مكانتها. بعد عام تقريبا دخلت جوجل نفسها الى عالم المحادثات. في اغسطس من هذا العام اطلقت يعني خدمه اسمها جوجل تاك او جوجل تاك، تنافس مباشره مثل هذه الخدمات خدمه ياهو ماسنجر. وهنا بدا المشهد يعني التقني وفي عالم الانترنت يتغير.
1: طبعا يعني تحس انه كانه منافسه وحرب بين هذه الشركات الكبيره. طبعا مايكروسوفت ما وقفت مكتوفه اليدين. في اكتوبر كمان 2005 اعلنت ياهو مايكروسوفت، تمام، اتفاقا لربط الياهو ماسنجر وكمان ام اس ان ماسنجر، بحيث يستطيع اللي يستخدموا واحده من هذول الخدمات يستخدم الثانيه، يعني مستخدمو الخدمتين يستطيعوا التواصل مع بعضهم. وكانه الهدف انشاء شبكه ضخمه تضم اكثر من 275 مليون مستخدم.
0: طبعاً التكنولوجيا ما تنتهي، بعدها مباشرة جت يعني التقنيات الجديدة والحديثة، جت الهواتف وتغيرت حتى طريقة الاستخدام الإنترنت. التواصل كان يعني أنت مضطر أنك يعني تستخدم أجهزة الكمبيوتر، وإذا نذكر يعني حتى حجامها كانت كبيرة وبطيئة وعليها ويندوز يعني يلا يتحدث معك. وبعد 14 عام يعني من بداية هذه الخدمة انتهت، وإلا أنها يعني في بعض المناطق يعني ما زالت مستمرة، ولكن في 15 مارس 2013 أوقفت مايكروسوفت الخدمة عالميا، وانتهت حقبة من أجمل حقب التواصل في التاريخ.
1: أي أيوة والله فعلا، يمكن اليوم احنا مع مجرد سماع هذا الصوت الناس اللي عاشوا في هذيك المرحله واستخدموا الام اس ان ماسنجر كفيل بها انه هذا الصوت يعيدنا لوقت جميل، الوقت الذهبي صراحه. يعني كان الانترنت فيه بسيط، الرسائل كانت تحتاج انتظار، كان الصديق الذي يظهر امامك اونلاين تفرح فيه، ما عاد تفكر يعني وتقعد تتكلم معه، كان حاجه حلوه صراحه. برغم انه كان متعب اوكي وما كان سهل وما كان سريع، بس كنا حقيقي مبسوطين فيه.
0: هي هذه كانت من طرق التواصل الجميله. اليوم طرق التواصل كثيره ومتعدده، واليوم تتوه صراحه ما تدري فين تدخل، اي تطبيق ممكن تستخدمه، والخدمات في تطور يعني مستمر. فهذا عاد كان صوت من الماضي وجزء من حكايه يعني كانت جميله لتاريخ اللي جيل يعني مضى واستمتع فيه في هذه الفترة.
1: نعم عموما احنا كده بهذه الفقرة وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا لكل أصدقائنا اللي كانوا معنا وسمعونا في كل الحلقات وفي بداية مشوارنا معاكم. أكيد أنتوا في استديو 20 اللي بيأتيكم يوميا من 8 إلى 10. شكرا لكل من استمع لنا وشاركنا وتفاعل معنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل. أكيد شكرا لزميلتنا ريهام قبوري من تنسيق الضيوف، يعطيك العافية ريهام.
0: شكرا لريهام وشكرا لك أنت مريم شخصيا، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية خالد، ليتك سعيدة إن شاء الله. أيضا شكرا لمخرجنا الرائع سلطان المحياوي. إلى اللقاء.
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: الرياضة تحتضن انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ بمشاركة 160 متحدثاً لتعزيز الهوية الوطنية ومسيرة الدولة. المنتدى السعودي للإعلام يطلق النسخة الثالثة لمبادرة غرفة العصف لتمكين المواهب الصاعدة وصناع المحتوى. محمية الملك سلمان الملكية تحقق نجاحات بيئية استثنائية في استعادة النسور وتنمية التنوع الإحيائي. ختاماً، هيئة الصحة العامة وقاية تطلق حملة صحتك اختيارك لرفع الوعي الغذائي وتمكين المجتمع من خيارات مستدامة.
0: في 60 ثانية.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: خلاصة.
3: تشعر أحيانا أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها لا ظروفك ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قرارا حاسما يبدأ تغيير حياتك فعليا، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهان دبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: ريشة.
3: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
4: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة أف أم.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة. تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة.
2: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM

0: جدة اف ام على هوا.
1: مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدين قنوات اس بي سي في حلقة جديدة من دورينا غير اللي يعرض على اس بي سي وشاهد ومنصة الأولى وإذاعة جدة. نبدأ بالعناوين. نيوم يقف أمام الهلال ببسالة ويفرض عليه أول خسارة. الخليج يتعادل سلبيا مع الرياض ويبقى بدون انتصارات حتى الآن. السوق الصيفي ينتهي بالأمس وفينالدوم للاتحاد أبرز صفقات الساعات الأخيرة. القادسية يستضيف الأهلي في قمة الجولة والاتحاد يستهدف نقاط الفيحاء.

0: يا هلا وسهلا وحياكم الله مشاهدينا مشاهدين اس بي سي وشاهد ومنصة الأولى وكذلك إذاعة جدة في دورينا غير. أرحب بضيوفي في الاستديو كابتن محمد دعيع. أهلا وسهلا أبو عبد العزيز.
1: هلا والله والله أخوي عبد العزيز ولنا الشرف أن نطلع معك اليوم.
0: الله يطول عمرك
1: وإن شاء الله تكون في الخير.
0: إن شاء الله يعطيك العافية. حياك الله كابتن عبد الله الطيب.
2: مساء الخير عبد العزيز أخوي ومسي على الأخوة المشاهدين وعلى أبو أحمد.
0: اهلا وسهلا دكتور سلطان اللحياني حياك الله.
3: الله يحييك عبد العزيز ومسي عليك وعلى الزملاء والمشاهدين والمتابعين.
0: الله يحييك دكتور سلطان. اليوم كان عندنا مباراتين الهلال ونيوم والخليج والرياض. الخليج والرياض كيف شفت المباراه؟
3: اعتقد المباراه كانت متكافئه في اغلب تفاصيلها مع افضليه نسبيه للخليج في صناعه الفرص والوصول، ولكن ما يلاحظ على الفريقين الحالة الهجومية واستثمار الفرص غايب، وتحديدا الخليج. قد يكون الغيابات جوشوا كينغ غياب، ولكن الخليج من بداية الموسم لما تتكلم 6 مباريات فقط هدفين توضح لك الخلل في هذا الفريق على المستوى الهجومي كصناعة للفرص المحققة وكذلك كاستثمار. للرياض أعتقد أن الغيابات المؤثرة، بتكلم عن أنتونيس قبل المباراة غيابه، بتكلم عن تريزيجيه وإصابته في أول المباراة، فأعتقد الحالة الهجومي افتقد اللاعب الهداف اللي تعودنا الرياض يكون في أغلب المباريات قادر على تسجيل أكثر من هدف.
0: كذلك انضم معنا مشاهدينا المدرب الوطني بندر بصريح. أهلا وسهلا كابتن بندر.
4: يا مرحبا، هلا وغلا، هلا بالاخوان، رحب فيك ورحب بالاخوان الموجودين ان شاء الله.
0: حياك الله. كابتن محمد، الهلال اليوم مع نيوم، الهلال اللي جاي بمرحله كانوا يقولون الهلال راح ياكل الاخضر واليابس على قولهم، بس اليوم وقع في فخ نيوم.
1: لا انت توك تقول بدايه قبل تحت الله وتقول انا ماني فاهل خير عليك يا ابو عبد العزيز. لا بالعكس انت فاهل خير انت يعني، واعتقد انه احنا قلناها من بدايه الدوري من العام الماضي، دام في أنزاقي أعتقد أنه من الصعب جدا أنك تتفائل أنك تحقق دوري أو تحقق أسوية أو شيء كثير. أنزاقي قاعد يخطيبه، ولكن الإدارة قاعدة تبني

0: وانزاجي قاعد يهدم صراحه. يعني كل شيء اللي سوته الاداره له، لو مع اي مدرب غير انزاجي ممكن ان يطلع بنتائج خياليه، لكن انزاجي كل مباراه يغير لاعب لاعبين، احنا ما ادري انا وش الطريقه اللي قاعد نلعب فيها. يعني عنده نجوم داخل الملعب لكن ما هو عارف كيف يقودها. اعتقد انك على ملعبك وامام جمهورك بالشكل هذا تظهر، وقدام فريق يعني متوسط، يعني ما هو نفس الهلال او قوه الهلال. يعني لو في لو انت خسران من منافس كان عادي، هذا شيء طبيعي. يعني انزاجي قزم لعيبه الهلال اللي موجودين، احنا قلناها بنزين قبل ونجوم راحوا واخفاهم انزاجي، والمشكله في انزاجي ما هم في اللاعبين.
1: يعني مع هالكم من اللاعبين اللي استقطبهم الهلال الفتره الاخيره سواء اجانب او محليين اللي قاعدين يحاولون يفرضون مع المدرب انزاجي اسلوبه في الملعب، انت تشوف انه ما نجح معاهم حتى مع الاضافات؟
0: ما نجح حتى. انا قلت لو يجيبون افضل لعيبه بالعالم ما دام ما في مدرب يقودهم ويعطيهم خطه وتكتيك داخل الملعب لا يمكن. يعني شوف اليوم كم من اليوم، يعني اليوم قاعد يلعب على راحته اليوم. يعني ما احنا ما ننسى اقول جت فرص للهلال، لكن حارس بعد اليوم نعطيه حقه. اليوم كل اليوم لعبوا بطريقه، وتفوق مدرب اليوم على مدرب الهلال اللي هو نسميه مدرب عالم، لكن على ارض الواقع لا يعني اعتقد انه مدرب اليوم يفرق عنه لا بتكتيكيا ولا بطريقه لعب ولا باقل لعيبه اسعار. لكن انت يا انزاجي معك لاعبين ملايين الدولارات واليورات وانت قاعد تسوي كذا، يعني ما اعتقد انه جمهور الهلال راضي. احنا قلناها مهما جاء من لاعب ما دام في انزاجي لا يمكن انك تتنبا انك تفوز او انك تحقق بطوله بعد.
1: تتفق كابتن عبد الله ان انزاجي هو السبب الابرز في سوء الهلال اليوم؟
2: والله شوف انزاجي احنا ممكن تكلمنا في السابق برضو في يعني علامه استفهام كبيره زي ما تفضل ابو عبد العزيز. يعني انت ما شاء الله تملك كوكب من النجوم، يعني حرام نظهر بالشكل هذا صراحة، يعني شيء مؤسف. نتوقع نتفاهلنا مع الصفقات هذه يكون في ظهور بشكل أفضل، لا من ناحية التكتيك لا من ناحية أسلوب الفريق ككل. لكن اليوم صراحة من بداية المباراة تفوق كبير نجوم نيوم عفوا في خاصة في الشوط الأول، سيطر على المباراة، بدأ بأسلوب ضغط عالي على الفريق. يعني ما شفنا الهلال صراحة، يعني حتى كاستحواذ على الكورة بغض النظر عن الفرص، يعني ممكن حتى انت ما تخلق فرص لكن الكره تكون في حوزتك، لكن شفنا كل البدايه كانت زي ما يقولون بالطول والعرض كانت نيوم. فهذا شيء عليه علامه استفهام كبيره صراحه، يعني لابد من انزاجي يعمل بعض التصحيحات. والخساره وارده، المسار الدوري ما زال طويل، يعني ان شاء الله باذن الله تعالى قادر انه يعدل. لكن هنا النقطه، هل هو انزاجي بيعدل الاخطاء او زي ما ذكر ابو عبد العزيز توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح؟ انك تملك يعني ما شاء الله نجوم على مستوى عالي، فعنده يعني زي ما يقولون شغل كبير لانزاجي قدامه، وان شاء الله يتحسن الافضل باذن الله.
1: اوجه السؤال اللي قلته كابتن عبد الله الكابتن بندر باصريح، هل انزاجي راح يحسن الاخطاء اللي يظهر فيها مع الفريق، خصوصا ان اداره الهلال ما قصرت معه وفرت له كل الادوات انه يظهر بشكل مغاير عن اللي ظهره في الموسم الماضي؟
3: اولا طبعا انه يحسن او ما يحسن هذا شيء راجع له هو. لكن بكل امانه انا عندي نقطه كبيره استفهام على هالمدرب هذا، تعامله مع اللاعبين، توظيفه مع اللاعبين، قراءته للمباراه. يمكن دائما انزاجي دائما ما يخيب الظن، دائما في الشوط الثاني في شوط المدربين وكثير مباريات يحرج الهلال. اليوم التغييرات اللي عملها انا اعتبرها كلها خبط لزق، حاول يصلح بقدر المستطاع لكن ما قدر. الهلال يحتاج مدرب افضل من انزاجي بكل امانه، وانا قلتها من اول اصلا.
1: دكتور السلطان، انزاجي يعني تفائلوا فيه جمهور الهلال بعد الصفقات الاخيره، ولكن يعني حتى لو توقعوا الخسارة ما كانوا يتوقعونها من يوم، ليس تقليلا في يوم، لكنك انت واجهت الأهلي بقوة الأهلي وانتصرت على الأهلي، كذلك كان عندك مستوى جدا مميز في المباريات الأخيرة.
4: صحيح أعتقد أنه ما قدم الهلال من أول موسم أعطانا انطباع أن الهلال تغير على الموسم الماضي، ولكن قالت يا مدرب اليوم عرفت يقرأ ويتفوق على انزاجي. وبتكلم في أكثر من جزئية. أول شيء، الفريق الوحيد اللي يهزم الهلال بعد الفترة الطويلة هذه بدون هزيمة، هذا واحد. تهزم الهلال والهلال ما يسجل فيك، أعتقد أنه حدث كبير لفريق نيوم. ونقطة ثالثة في أرض الهلال، أعتقد على أول شيء خياراته الفنية، اعتمد على الضغط العالي، وهذا الشيء اللي يوضح أزمة كبيرة لإنزاغي ولفريق الهلال. لما يكون عليك ضغط عالي صعب أنك تبني من ملعبك، والخطورة ما تكون متدرجة لملعب المنافس، هذا واحد. النقطة الثانية، يعرف قوة الهلال في أطرافه، شفنا كيف طريقته وأسلوبه، قالت لما لعب بثلاثة في عمق الدفاع والعياري على الطرف اليمين وابو طه على الطرف اليسار، واطراف هجوميه، اتكلم عن العبسي ومهند السعد، لاعبين امام اطراف الهلال، سمر فيل على اليسار مع متعب، وكذلك محرزي مع مارتينيلي، هذا شيء قلل حتى الخطوره عليك على مستوى الاطراف. نقطه ثالثه والاهم، مشكله الهلال وخلل الهلال في الكرات الثابته من الموسم الماضي، عرف كيف يستغله في الهدفين، وكان حتى في كل تحول هجومي قادر يصنع الخطوره على الهلال. واعتقد في الشوط الثاني حتى بعد تغييرات انزاغي، التغييرات وضحت لك قراءة المدربين، من تفوق حتى في التغييرات، وإن كان في الشوط الثاني تألق حارس نيوم بولكا اللي بصراحة كان نجم اللقاء في الشوط الثاني، اللي الهلال على المستوى الهجومي أصبح أكثر وصول، ولكن الإنهاء غايب على الهلال، بالإضافة إلى السوء الفني لأغلب لاعبي الهلال. وأنا عندي قناعة متى ما كان السوء الفني لأغلب لاعبي الهلال، إذا الأسلوب لم يوظف بشكل جيد أو لم يختار المدرب بشكل جيد، وكذلك حتى اللاعبين ممكن إنه ما وظف في المكان الأسلم. وأتكلم عن مارتينيلي اللي شفناه اليوم في أول ظهور على مستوى الطرف الأيمن.
1: راح نتكلم عن مارتينيلي وعن التوظيف اللي قام فيه إنزاغي اليوم، لكن واحد من أبرز نجوم المباراة اليوم أبو عبد العزيز، حارس نيوم قدم مباراة كبيرة وتصدى العدد من الهجمات الهلالية المحققة.
0: لا أنا قلتها بصراحة، يمكن الفوز الثلاث نقاط أعتقد أنه جابه مدرب الفريق وحارس المرمى. صراحة حارس المرمى عنده ردة فعل لا في الشوط الأول ولا في الشوط الثاني، يعني كور أعتقد داخل الستة قاعد أنقذ نيوم من تقريبا من ثلاثة أهداف، يعني يمكن هذه أول واحدة هذه، ولكن الشوط الثاني هي اللي أصعب، يعني من داخل الستة وردة الفعل هذه أعتقد أنه هو نجم المباراة بلا منافس. وأعتقد أنه هو مع مدرب الفريق مع طريقة التكتيك لنيوم قدر أن يتفوق على إنزاغي ولاعبين الهلال. صراحة
1: تشوف غياب بونو كان سبب؟
0: لا ما في شيء اسمه سبب، يعني أنت فريق عند الهلال عنده فريقين، لكن ما عنده مدرب يقود النجوم هذه. يعني الدكتور تكلم، الدكتور أنت لما تبي تشوف مباراة الأهلي ثم بعد مباراة الأهلي، يعني كل شوان طلع اللاعبين ومدخل اللاعبين. طيب انت مندش الحين، مندش هو نجم الفريق، ليش انا احط احتياط اليوم؟ يعني معناته انه انزاغي ما احترم نيوم، يعني اللاعبين
1: سام. نعم تفضل عبد العزيز. نعم كابتن،
5: هذا اللي نقوله من زمان احنا عن انزاغي، انه ما التوظيف عنده سيء، اختياراته للعناصر كبدايه سيئه، قراءته في المباراه في الشوط الثاني دائما ما تكون مو القراءه المميزه للهلال حتى وهلال فايز.
0: صحيح انا اقول لك يا بندر، يعني المفروض انك انت التشكيله اللي تفوز فيها تستمر فيها، مهما جاك من نجم، مهما جاك من نجم، يعني خلوا يدخل الشوط الثاني زي اللي قاعد يسويه اول بمباراه. طيب اللي راحت. طيب لكن الان تبدابهم من البدايه، اعتقد انه في نجم زي
5: سلطان مقدم مستويات ممتازه بصراحه.
1: سلطان مقدم مستويات مميزه المباريات الماضيه، لكن خلينا نكون مكان انزاغي شوي، عنده لاعب جديد زي مارتينيلي، قال انا ممكن ادخله في مباراه نيوم، اجربه في الطرف الايمن وادخله في هالمباراه، على الاقل احاول ادخل اجواء المباراه من بدري. ما اتوقع انه نيوم
0: لا لا لا, لا لا لا، يعني انت لاعب جديد تو، خلوا ياخذ شوي على الاجواء، ينزل 20 دقيقه 25 دقيقه، تشوف الطريقه اللي فيه. وبعدين هو بلارس وين يلعب؟ يلعب يسار، ما يلعب يمين.
1: صحيح،
0: يعني هذه واضحه، يعني انت جايب، انت يمين جايبه يسار حطيته يمين، يعني هنا هنا هنا المشكله.
2: بيخسر 50% انا اشوف صراحه من قوه مارتينيلي.
1: كذا خسرنا خانتين كابتن عبد الله، خسرنا الخانه اليمنى في الهلال، خسرنا بعدم تواجد لاعب يعني مثل مارتينيلي او كذلك.
2: يعني انا اشوف سمرفيل، يعني اوكي صحيح هو بادي يعني من ابرز النجوم صراحه في على مستوى الدوري صراحه في الجهه اليسرى، لكن طالما انت يعني مارتينيلي ما يقل امكانيات عن سمرفيل، طالما انت جربت مارتينيلي انا اشوف مارتينيلي لابد يلعب على الطرف الشمال.
1: طيب ايش الفكره انه يجيب لاعبين بنفس الادوار؟
2: هو عشان كذا انت طالما انك انت جايب كذا اللاعبين تقريبا نفس تلعبوا بنفس الخانه اعتقد اذا اضطريت انك لا سامرفيلد يتحول على الجهه اليمين ومارتينيلي يكون على اليسار لان مارتينيلي
0: هو سواها
2: كان يغير
0: بالدقيقه 30 يعني تقريبا يوم راح نص ساعه
2: غير خمس دقائق لكن خليه يستمر يعني
5: غير لأن اصلا قوه اليوم الدفاعيه اجبرت سامرفيلد انه ما يلاقي له اي فرصه خاصه والعيري موجود العيري ترى من نجم

0: نجم من نجوم الشوط الاول بكل امانه. صحيح. اخفى تماما سامرفيل، يعني لدرجه انه في كذا كوره سامرفيل ما يعرف يتعامل معاها، فاجبر انه يحاول يغير بين سامرفيل ومارتينيلي، غيرهم في الدقيقه تقريبا 30 او 28. ولكن بكل امانه يعني زي ما تقول كانه المباراه راحت من انزاجي، حاول يصلح يمين يسار، حاول يقل يعني بكل الطرق يغير تغييرات.
1: نعم.
0: جديده بصراحه، بكل امانه اول مره اشوف تغييرات اليوم في الهلال، تحس انه فريق جديد مش هذا الهلال.
1: ليش دكتور سلطان لما الهلال يقدم مباريات كويسه في اول الجولات تقريبا او مقبوله او مؤشر انه في تصاعد في الرتم المستوى الهلالي، لما شفت مارتينيلي دخل في التشكيله مع واتكنز وسامرفيل لا المستوى مش المطلوب دكتور؟
2: اتفق معاك، ممكن التشكيله الفائزه دائما ما تغير فيها، خاصه اذا كانت مستويات مميزه، ولكن انا اشوف ان المباراه اليوم والسوء الفني على مستوى صناعه الفرص الهلال خاصه الشوط الاول ترى مو فقط على اللاعبين، انا اعتقد الاسلوب. اليوم الهلال واجه اسلوب بضغط عالي في ملعبه، ووضح نقطه سلبيه في الهلال وفي وسط الهلال، وفي حتى افكار انزاج الهجوميه، ان الفريق غير قادر انه يصعد الخطوط ويتدرج في البناء للثلث الاخير لاي منافس يضغط عليه بهذا الضغط. اليوم تميز الشوط الاول وسط نيوم على حجي مع كونيه مع العبسي مع مهند، كانوا في كل تحول هجومي حتى يكسبون الكره الثانيه ويمنعون فريق الهلال من عمل حتى التحولات. هذا الشيء قلل من الفكره الهجوميه للهلال، واصبح الهلال عاجز في كل يعني مراحل بناء اللعب، وهذا الشيء اللي صنع لك خطوره اكبر لنيوم ومنع الهلال من حتى يعني الشوط الاول كان من اقل اشواط الهلال صناعه الفرص، الى الهلال الى الجوله الخامسه كان اكثر الفرق في صناعه الفرص. فاعتقد قراءه مدرب نيوم قالتي عرف الخلل في الهلال وفي اسلوب الهلال وفي وسط الهلال عندما يواجه الضغط، فاعتقد انه اختبار مهم قد يعاني منه الهلال مستقبلا امام اي فريق يلعب بنفس الطريقه يمنع الهلال في ملعبه انه يتدرج البناء بشكل سليم ويصعد خطوطه بشكل للشكل الهجومي بحيث يصنع الخطوره.
3: انا اشوف برضو بالنسبه للهلال الواجهه الصعوبه زي ما قال الدكتور في البناء كان صراحه من سافت شوكنو، يعني انت متلاحظ لما كوليبالي لما يكون عنده كوره او حسان او حتى نيفيز مع ينزل للخلف كثير، نشوف كانه سوفيتش زايدين من منطقه يعني بعيدين جدا عنه، فنيفيز لما يستلم الكوره يحاول يجد خيار معه يبدا يطلع الكوره يصعد الفريق معه، للاسف يعني كانه سوفيتش بعيدين جدا، يعني لو في لقطات ممكن احنا نشوفها في المباراه، فما يقدر الهلال يبني بالشكل هذا، فواجه صعوبه كبيره، حاول يتجه للطرف بشكل اكبر، لكن كان يوم يعني مقفل بشكل ممتاز على الاطراف فواجه صعوبه، فاشوف ان ابتعاد كنو وسافيتش عن منطقه الوسط صعبت جدا على الهلال في استخراج الكره، وهذا ممكن حتى مستقبلا يصعب اكثر على الهلال، فلا بد انه يكون فيه شغل من انزاج في الناحيه هذه.
1: اليوم كان حاضر بالتاكيد عضو شرف الهلال والمالك الوليد بن طلال في الملعب وقاعد يشوف نتائج فريقه امام ابو عبد العزيز، هذا الداعم اللي اكيد يعني عمل كبير مع الهلال في سوق الانتقالات واضاف العديد من الصفقات للهلال.
4: والامير الوليد دائما حاضر ودائما يحضر في الملعب ويؤازر الفريق، ولكن هو قاعد يبني الوليد بن طلال، ولكن انزاجي قاعد يهدم، يعني هذا بمعنى يعني لازم يعرف الجمهور، والجمهور عارف الشيء هذا ترى على فكره، عارف انه انزاجي مشكلتنا بانزاجي، دائما نحط علامه استفهام على انزاجي، يعني فريق نجوم ولكن داخل الملعب ما في لا طريقه لعب ولا خطه، هذا يعني شوف احنا جبنا من افضل اللاعبين لكن وين ما هم متفاهمين متباعدين، مثل ما تكلم عبد الله وتكلم الدكتور والاخ بندر، اعتقد هذه الاشياء واضحه، يعني ما يحتاج لحتى مدرب، يعني احنا لاعبين ونعرف الاشياء هذه كلها.
1: طيب وش الهدف اللي جبت انزاجي انا؟ يعني هذا السؤال الهلالي.
4: هذا قلناه من العام الماضي. أيه. اصلا احنا أيه. قلنا العام الماضي 9 تعادلات العام الماضي. تكلم عن فرق اقل منك ولا هي منافسه.
1: بس اعتقد ان خساره اليوم هي الخساره الثانيه بعد خساره فلومينينسي في كاس العالم للانديه.
4: لا هي يعني يقول لك انه محافظ، احنا ما نبي هذه، احنا الهلال ما نهزم، لكن جاب بطوله، جاب بطوله الدوري، جاب اسيا، ما لنا نقعد نضحك على بعض، احنا الارقام هذه انا اعتبرها ارقام وهميه، اني والله ما خسر وما الاشياء هذه كلها، انه لازم اصل 50، هذه ما الجمهور الهلال
1: محللين فنيين ابو عبد العزيز يقولون انا ما علي من المستوى، انا علي من الارقام اللي قاعد يحققها، الرجل ما نهزم. أنا قاعد أقيمه على
4: لا لا لا معليش أنا اليوم عنده أرقام هذا وخلنا منك ثلاث نقاط وخلى الأرقام لك يا إنزاغي. يعني أنت لما تيجي إحنا لعيبة ونعرف ومعاشرين مدربين عالميين لا منتخب ولا بنادي الهلال نعرف كيف المدرب اللي يبغى بطولة ويبغى إنجاز يعرف طريقة اللاعبين ويعرف يتعامل مع اللاعبين. إحنا دائما نقول غرفة الملابس هذه ترى غرفة الملابس مع التمرين هي تنعكس داخل المباراة. إحنا ما شفنا لا طريقة ولا خطة ولا أي شيء من إنزاغي. قزم النجوم اللي موجودين
0: الهلال مش غرفة ملابس بس. الهلال فريق كبير، فريق يملك عناصر كبيرة، لكن زي ما قلت إنزاغي ما قاعد يبين الهلال بشكل جميل، بشكل مناسب، بشكل يجعل محبيه يقولون هذا فريق فعلا مرعب. الهلال عنده عناصر تفرق في أي نادي بكل أمانة، لكن اليوم ما شفنا شيء، ما شفنا يعمل فني قبل المباراة بين الشوطين، أي تغييرات فنية تحس إن والله الهلال فعلا ممكن يسوي شيء.
4: حتى بندر التغييرات اللي صارت، يعني أنا لما طلع حسان بداية الشوط أطلع حسان ورجع اللي هو يقود لك الفريق اللي هو نفس، رجع قلب دفاع، رجعنا للعام الماضي كل مطالبتنا بالعام الماضي.
0: وهذه مشكلة
4: يعني
0: كبيرة.
4: حتى تغييراته ما هي مقنعة. واتكنزي وش سوى؟ ما سوى أي شيء في المباراة.
1: طيب دكتور سلطان، هذا أول تحدي للمدير الرياضي هيوز. تعتقد أنه ممكن الهلال يسوي أي قرار اتجاه إنزاغي؟ ولا صعب بما أني وفرت له كافة الأدوات أنه يبدأ الموسم هذا؟
2: لا اعتقد في اول تعثر لا ممكن بعد او بعد فتره التوقف القادمه ممكن يكون على ما يقدم في المباراتين القادمه قبل فتره التوقف. ولكن لما نتكلم هذه المباراه عشان نكون منصفين، ترى ما قبل هذه المباراه الهلال كان شكل وفي هذه المباراه شكل، ولما تشوف الفرق ترى ايش عمل إنزاغي من تغييرات واخطا فيها، وكذلك حتى اسلوبه، وكذلك حتى الخطا والخلل اللي فيها الهلال قرأ وقالتيه بشكل مميز، وكيف حيتعامل معاه إنزاغي في المباراة القادمة.
4: والله يا دكتور هذا الخطأ العاشر ما هو أول خطأ، هذا الخطأ العاشر ما هو أول خطأ. احسب التسعة للتعادلات مع اليوم عاشر، يعني إلى متى يعني بقعد أنا أبدأ من السنة الجديدة وبقول هذا أول خطأ؟
2: كابتن محمد، هذه السنة أول مباراة الهلال يكون فيها أقل في صناعة الفرص، الهلال يكون فيها أكثر تهديد على مرماه، الهلال يكون فيها حتى بدون حلول. نعم. أتفق في هذه المباراة قدم الهلال أسوأ
4: من المسؤول فني، من المسؤول
2: من اليوم وقراءة اليوم
4: من المسؤول يا دكتور
2: إنزاغي المسؤول الأول.
4: هذا اللي نقوله،
2: إنزاغي المسؤول الأول في خياراته. صحيح مثل ما كان في المباراة الماضية وقدم مستوى جيد ونجح هو إنزاغي المسؤول الأول، اليوم في أي تعثر المدرب هو المسؤول الأول.
4: وبعدين في لاعبين داخل الملعب،
2: ولكن حتى في الشوط الثاني في لاعبين داخل الملعب
4: بعد برضه يتحملون المسؤولية. ما نحط كل شيء على إنزاغي، لا، بعض الأحيان إذا أخطأ المدرب اللاعبين اللي داخل الملعب يحسنون خطأ المدرب
1: أكيد،
4: أو يعدلون خطأ المدرب. هذه ما شفناها، حتى اللاعبين لهم نسبة بعد برضو.
1: أكيد أبو عبد العزيز. دكتور سلطان راح نفصل.
2: كابتن محمد
1: تفضل دكتور.
2: كابتن محمد، مباراة اليوم أول شيء وضحت أن الهلال تحت الضغط صعب في عملية البناء بهذا التشكيل، وبتكلم عن تشكيل ثلاثة الوسط نيفيز كنو سافيتش، هذا واحد. يعني المباراة الماضية مع الأهلي لما بدأ بناصر كان عملية البناء أعلى، هذا شيء في وسط الهلال. نقطة ثانية، سلطان مندش في كل مباراة في الماضية كان يقدم مستويات عالية، فلما يكون على البنش ويعطى فرصة للاعب وإن كان جديد على التشكيل هذا الشيء يسبب خلل في الفريق، ممكن تعطيه مباراة يعني بعد ما يلعب مارتينيلي أكثر من مباراة ويظهر بشكل جيد. إذا خياراتك في التشكيل هنا فيها خطأ. كذلك حتى محمد العويس، أنا الهدف الثاني يتحمل. نعم. محمد العويس أول تحدي له صحيح، ولكن في طلوعه أعتقد أنه أخطأ. والنقطة الأهم الكرات الثابتة والأزمة اللي يعاني منها إنزاغي.
1: نعم.
2: والهلال من الموسم الماضي أغلب التعثرات أو 80% منها كلها من أهداف من كرات ثابتة وركنيات بهذا الشكل.
1: راح نرجع ونفصل وناخذ حالات فنية خاصة بالهلال، لكن خلونا نشوف الحالات الفنية لمواجهة الهلال ونيوم مع المستشار التحكيمي البرنامج أستاذ عبد الله القحطاني. مساك الله بالخير.
5: مساء الخير أخوي عبد العزيز، الله يحييك، مسي على الزملاء الأعزاء في البرنامج. طبعا اللي بنعرج عليها الحالات التحكيمية الآن، نبدأ في مباراة الهلال ونيوم.
6: نشوف الحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 23 وهي حالة إنذار صحيح لنادي أو للاعب نادي الهلال.

0: الهلال، والسبب في ذلك هو منع هجوم واعد. نعم ليس هناك تهور، ولكن هذا خطأ تكتيكي من اللاعب. نشوف هنا من الخلف قام بالاصطدام هنا بساق وركبة اللاعب قبل أن يحاول لعب الكرة، وبالتالي هنا خطأ تكتيكي ارتكبه لاعب الهلال، منع فرصة هجوم واعد، وبالتالي انذار صحيح للاعب الهلال. نذهب إلى حالة أخرى، الحالة اللي كانت في الدقيقة 33، هذه الحالة كان يجب أن يتم انذار لاعب الهلال بعد أن أعلن الحكم هنا عن ركلة حرة مباشرة للمهاجمة بتهور. بنشوف في الإعادة الأخرى بتكون بشكل أوضح، مهاجمة على مستوى القدم، الإنذار كان بيكون كافي في هذه الحالة، الحالة لا تذهب إلى القوة المفرطة، ولكن الحكم لم يوفق في اتخاذ العقوبة الانضباطية، وإنذار كان يجب أن يظهر للاعب الهلال. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 38، وهذه الحالة يمكن تحكي معاناتنا مع مخرجي المباراة في موضوع الإعادات الواضحة للاحتكاكات أو لمسات اليد اللي داخل منطقة الجزاء. طبعا هنا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال، بس اضطرينا أن نعيد بهذا الشكل فريم فريم. أحمد نرجع لو سمحت أحمد لحظة الركل من اللاعب، الحالة الأخيرة أحمد أكمل. هذه طبعا منتجينا عندنا في البرنامج، رغم يعني أنه صعوبة إنتاج مثل هذه الحالات ببعد هذه الكاميرا. أكمل أكمل، هنا لاعب الهلال تمكن من لعب الكرة، إن حدث احتكاك بسيط فهو غير مؤثر لأنه تلا لعب الكرة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال. حالة أخرى أيضا، وأيضا لا يوجد لها إعادات من مخرج المباراة للأسف. هنا الحالة ما تبين معانا وش اللي حدث، إلا بعد كررنا وقربنا أنه لا يوجد ركلة جزاء لنادي نيوم بسبب أن الكرة هنا لمست. أكمل أحمد، مش هذه الحالة اللي بيكون داخل منطقة الجزاء، الحالة اللي بتكون هنا فريم فريم. أحمد خذها من هنا، الكرة بتلعب تتجه للاعب الهلال الآخر، هنا الكرة صدمت ركبة اللاعب قبل أن تحتك بيده، أيضا حركة يد اللاعب حركة طبيعية، أيضا لا يوجد إعادات للأسف تبين مدى دقة مثل هذه الأشياء، ولكن المؤكد أنه لا يوجد ركلة جزاء لنادي نيوم عطفا على ما تحرنا في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 60، هذه الحالة فيها جزئيتين، فيها عملية ضرب بتهور، هنا الحالة لا ترتقي إلى القوة المفرطة، الضرب هنا كان هنا في قوة متوسطة ولم تكن على كامل الوجه، كانت على أسفل الدقن هنا وصدر اللاعب، الحالة الإنذار فيها كافي، وأيضا من نفس الحالة تم إنذار مدرب نادي نيوم للاعتراض على قرار الحكم. هنا حركة اليد لم تكن حركة طبيعية لأن اللاعب ترك اللعب واتجه بيده إلى لاعب نيوم، ولكن الحالة لا تذهب إلى القوة المفرطة ولم تكن بالكوع زي ما أشار، والإنذار هنا أيضا جيد للمدرب للاعتراض على قرار الحكم. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 80 ونأخذها على جزئيتين، طبعا الحكم هنا نحترم قراره في الإعلان عن الخطأ، لكن كان لدى لاعب الهلال، بما أن الخطأ لنادي الهلال كان لدى لاعب الهلال الآخر فرصة قيام هجوم جيد، أيضا الاحتكاك هنا محدود، ولكن أيضا بما أن الحكم أوقف اللعب كان يجب عليه حتى وإن كان الخطأ لنادي الهلال أن ينذر هنا لاعب الهلال للتهور. الحالة لا ترتقي إلى القوة المفرطة لأن الرجل كانت مثنية، نشوف هنا الرجل كانت في الأسفل ثم اتجهت إلى الأعلى بحركة أخرى، ولكن القوة اللي كان فيها كانت قوة متوسطة، كان يجب على الحكم أن ينذر لاعب الهلال هنا للتهور اللي حدث، أو يسمح باستمرار اللعب والعودة إلى الإنذار أو أي عقوبة أخرى، لأنه نادي الهلال كان لديه هجوم يعني واعد في هذه الحالة.
1: هذا بالتأكيد اللي خص الهلال، واليوم كان عندنا مواجهة ثانية اليوم،
0: بس للآن رجاء أخوي عبد العزيز صراحة نعاني في موضوع اللقطات، أن نختار لقطات جيدة بسبب عدم الإعادات من المخرجين. أتوقع أن الأمر هذا معني بالمخرج، المخرج هو اللي يقدر يعيد، يملك لقطات أفضل مما هي موجود لنا، على الأقل تساعدنا، تساعد المشاهد، تساعد اللي بيحكم على الحالات بشكل أدق. لو تشوف الحالات اللي جبناها حاولنا تقريبها في المونتاج، هذا الشيء يؤثر على جودة الصورة، على جودة اللي بيظهر في الشاشة، والسبب عدم الإعادات من المخرج. نتمنى أنهم يتلافوا هذا الشيء مستقبلا.
1: طيب روح المواجهة الثانية للخليج والرياض كابتن عبد الله.
0: مباراتنا الثانية اليوم مباراة الخليج والرياض، مباراة بدأت بحالة أولى في الدقيقة 5، الحالة هنا على جزئيتين، على وجود هنا خطأ على لاعب هنا الرياض الذي قام بعملية مسك للاعب الخليج قبل أن يحدث عملية لمس لليد. هذه الحالة إذا رأى هنا نشوف المسك اللي تم على لاعب الخليج ومن ثم تلاها حالة لمس. أكمل أحمد أكمل، بنشوف الإعادة الثانية على يد لاعب الخليج التي كانت هنا خارجة عن الجسم بخروج محدود. هذه الحالة لا تترك

0: هذا الشيء. هذه الحالة يجب أن يستدعى الحكم ويراجع الحالة ويحسب الخطأ الأول، علشان هنا موضوع تقدير اليد بيكون تقدير للحكم، ما عما يحتسبها إذا كان يرى خروج أو لا، ولكن الأولى أن يتم احتساب الخطأ الأول، وبالتالي بالنسبة لنا لا يوجد ركلة جزاء هنا لنادي الرياض بسبب الخطأ الذي وقع قبل هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 48، أيضا هذه الحالة طبعا التي شهدت سقوط للاعب الخليج، ولكن هنا على مشارف منطقة الجزاء، هنا لا يوجد خطأ نهائيا، وهذه مماثلة للحالة اللي صارت في الجولة اللي راحت، أن لاعب الخليج هو من ذهب بقدمه، بنشوف هنا في طريق اكمل أحمد اتركها بشكل طبيعي، نشوف اللاعب وضع قدمه في مسار لاعب الرياض ثم استغل هذا الاحتكاك من أجل الحصول على خطأ، ولكن المؤكد أنه لا يوجد هنا ركلة جزاء لنادي الخليج لعدم وجود خطأ، ولأن الاحتكاك أصلا خارج منطقة الجزاء في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 52، وهي أيضا مطالبة بوجود لمسة يد على لاعب الرياض، نشوف وضعية الجسم وضعية اليد. هنا نأخذ الحالة على جزئيتين، طبعا هنا الزاوية توضح أن الكرة مصطدمة بالجسم تماما، حتى وإن كان هناك لمس في اليد الأخرى فاليد كانت إلى داخل الجسم، لأن اللاعب واضح ضام اليدين إلى مستوى الجسم تماما، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخليج، لأنه لا يوجد لا تعمد إن كان هناك لمس ولا تكبير ولا فعل إضافي في هذه الحالة، وبالتالي أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخليج في هذه الحالة.
1: يعطيك العافية كابتن عبد الله مستشار التحكيمي. مواجهتين كانت هذه حالات التحكيمية، يعطيك العافية. هذا ما يخص الحالات الفنية مشاهدينا في المواجهتين. نرجع لموضوع الهلال ونيوم، مواجهة الهلال ونيوم، وهنا راح أتكلم عن جزئية مهمة في الهلال، الخط الدفاعي مع سيميوني إنزاغي. كابتن عبد الله، شفنا الهلال يلعب بتنوع كبير في خط الدفاع، مرات نشوف كوليبالي لاجامي، كوليبالي تمبكتي، تمبكتي لاجامي، كوليبالي يوسف، إلى آخر من الأشكال المتنوعة اللي اختارها إنزاغي في الفريق. هل المشكلة في الهلال الفترة الأخيرة الرسم اللي يسويه المدرب، ولا من العناصر وأبرزهم كوليبالي اللي على اللي نشوفه في المواجهات الأخيرة في شروط ذهني كبير من اللاعب؟
2: هو اعتقد التشكيل فيه بعض الاصابات، يعني زي ما نقول حدت إنزاغي على بعض الخيارات، فاعتقد هو خياراته الاوليه اللي هو حسان وكوليبالي. طبعا لجامي لعب كذا مباراه حكم حسان كان في عائد من اصابه. اعتقد زي ما تفضلت، يعني كوليبالي صراحه من بدايه الموسم او خلينا نقول حتى من نهايه الموسم الماضي يعني علامة استفهام كبيرة صراحة في شروط ذهني
3: من كأس العالم،
2: صدقت يعني حتى في كأس العالم برضو ما كان، ففي شروط ذهني، عدم تركيز، أخطاء يعني متكررة، فلابد احنا ذكرنا الجولة السابقة أن نحاول كوليبالي صحح أخطاء، لكن جالسين احنا نشوف كل مباراة وكل جولة برضو يقع في أخطاء، وهذه مشكلة كبيرة صراحة في ظل يعني النقص بعدد عناصر بالنسبة للهلال، لأن المتواجد عندك أنت بس علي لجامي وحسان وكوليبالي، فأعتقد غالبا كوليبالي بيكون متواجد بجميع المباريات بشكل أساسي، لابد يكون في حل من إنزاغي وأيضا من اللاعب نفسه، يعني لابد أن يعيد التركيز ويعيد يعني يعيد النظر للمستوى. يعني
3: احنا دائما نقول احنا لابد أن يصير فيه قائد من يعني قائد بمعنى الأصح. من كأس العالم كوليبالي،
1: وش السبب تتوقع؟
3: ما تدري، المفروض هذه يعرفها المدرب، يعرفها المدرب كرة،
2: ممكن يكون نزول مستوى هو، يعني
3: لو نزول مستوى بس اخطاء ولا من لاعب ناشئ
2: صحيح.
3: يعني شفنا مباراة الخليج اخطا، وشفنا مباراة المباراة اللي مسك الكرة للبلنتي قدام الخليج
2: صحيح.
3: اشياء يعني واضح ان اللاعب فكره برا برا برا الملعب، وهذه مشكله دائما دائما.
4: عبد العزيز،
1: ايوه، اي كابتن فهد، بندر، كابتن بندر،
4: ولا بالي،
1: اي
4: نعم، ولا بالي من اللعيبه المميزين صراحه دفاعيا، لكن صحيح انه في اوقات مرت عليها ظروف، مرت عليها هبوط مستوى طبيعي، وانت تعرف طبعا، لكن الشيء الكبير اللي قاعد يصير في الهلال اللي مش متوقع تغيير المدافعين بين فتره وفتره، كوالبالي مع تمبوكتي، كوالبالي مع الجامي، اكيد هذا تسوي ترى ما يكون فيه تفاهم، ما يكون فيه تناغم، ما يكون فيه ترابط بينهم الاثنين، وترى هذا شيء طبيعي.
3: بس بندر هذول ملاعبين ملاعبين كذا موسم مع بعض. يعني انا لو أنا بجيب عارف. لو انت قايل لي الداودي اقول لك ايه هذا لاعب توه ناشئ توه صغير داود. ممكن انه لكن لما تجيب العلجامي لما تجيب حسان تنبكتي لما تجيب كلوبالي كلهم لاعبين مع بعض. يعني ما نقعد نقول والله ما متفاهمين. انا حارس وعارف اللي قدامي عارف ان هم متفاهمين ولا ما متفاهمين.
4: بس الشيء هذا ياثر ترى على الخط الخلفي.
3: لكن انا اقول لك المشكله دفاع الهلال انه ما في كلام مع بعض. لا بونو ولا العويس ما يتكلمون مع قلوب الدفاع. قلوب الدفاع ما هي قاعده تتكلم مع بعض. هنا المشكله. ترى في بعض الاحيان الكوره تلعب بلسان ترى.
4: صدقت دكتور. لغه التواصل مهمه.
5: كابتن محمد اول شيء كابتن بندر ترى موضوع التغيير ما هو موضوع رفاهيه. اصابه حسان هي اللي خلت الاجامي هو يلعب اساسي. هذا شيء
4: اي بس حلو. انت كمدرب
5: لازم تتكلم على اخطاء ترى اخطاء. طيب لحظه كاخطاء انت ذكرت انه كلوبالي ممكن مع التغيير اللاعب اللي جنبه. الاخطاء ترى اغلبها اخطاء فرديه. يعني ضربه جزاء مع الخليج يمسك الكوره اليوم هدف عكسي كلها اخطاء فرديه للاعب. ذهنيه اللاعب يعني مستوى اللاعب تدني مستواه على المستوى الفردي بخلاف التنظيم. اعتقد انه يعني هذه الاشكاليه بالنسبه لكلوبالي.
1: ايه الهلال هالموسم يعاني من 3 لاعبين اصيبوا على مستوى العضله الخلفيه. طبعا لو نشوف مستوى كميه المباريات اللي لعبت الفتره الاخيره لاجامي وثيو واليوم بونو. وبجيك على نقطة بونو هل غيابه اليوم كان مؤثر أبو عبد العزيز والعويس يتحمل ولا كانت من
3: هو الفريق قال الدكتور تو قال العويس يتحمل الهدف الثاني. الهدف الثاني يتحمل العويس. أول شيء طلوع خطأ هذه واحدة. الشيء الثاني الرجوع ما كان بالتفاعل وهذا شيء طبيعي أنه بعيد عن المباريات. يعني لما يصير الحارس بعيد عن المباريات يقع بأخطاء. وبعدين هو ما عرف أنه بيصير أساسي إلا في الملعب. يعني التسخين أصيب بونو. طبعا الحارس يبيله تجهيز ويبيله هذا. ولكن محمد العويس كخبرة المفروض أنه يتعامل مع زي الكرة هذه اللي فوق عندك أنت كلهم لعيبة طوال ما شاء الله كأنه كلوبالي سيفيتش كلهم طوال ما مفروض أن يطلع. يعني أقعد بمحلي ممكن أني أخذ الكرة بكل بساطة. الهدف الثاني بالذات
1: ما تلاحظ أنه هذه المشكلة عندنا يعني كبيرة مشكلة الطلوع للكرة صنع حراس السعودية.
3: حتى الأجانب بعد برضو نفس الطريقة. يعني حمل حتى الأجانب حراس الأجانب ما في أي حارس في الدوري الكرات العرضية هذه ما يجدونها لا في الضربات الثابتة ولا في الضربات المتحركة. وهنا ترجع المدربين الحراس. أنت وش قاعد تسوي بالتمرين؟ وش قاعد تسوي؟ وش قاعد تفعل بالتمرين؟ حنا يا أخوي نقعد أول نقعد ساعتين حنا نتمرن فيها نص ساعة كلها على الكرة العرضية. ليش يقول لك الحارس لازم انه يكون ملك ال 18؟ هذا لا اللاعبين الاجانب لا الحراس الاجانب ولا المحليين. لو صار ما في تدريب على كرة عرضية شيء طبيعي انه يصير هذا المباراة.
1: طيب نطلع فاصل مشاهدينا وبعد الفاصل. الهلال يتوقف عند 47 مباراة بلا خسارة. نيوم اوقف الزعيم.

0: الآن من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: يا هاي

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا وحياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا. نشوف قدامكم سلسلة عدم أو الفرق للفوز المتتالي. نشوف في صدارة هذه السلسلة كان الأهلي أو الأهلي متواجد فيها ب 51 فوز، كان هذا في عام 2014 إلى 2016، طبعا 51 فوز متتالي. الهلال 47 توقفت في هذه المواجهة، ثم 46 كذلك الهلال، الشباب 34 والنصر 32. أبو عبد العزيز الهلال كان قريب يعني بشكل كبير من الأهلي، إنزاغي السبب بعد؟
2: والله شوف لي ربما ضارة النافع، إنه يمكن بتفكير إنزاغي إنه ما يخسر.
1: طبعا هذه مباريات متتالية بلا خسارة، يعني بس أنا أقول لك فوز وتعادل.
2: أنا أقول لك يمكن ربما ضارة النافع خلاص، إنه يشيل من مخه إنه والله أنا بقعد بدون خسارة، يعني زي العام الماضي يقول لك والله ما خسر الهلال، بس لكن خسر الدوري، ما يعني ما سويت شيء. احنا نحكي عن ارقام، هذه ارقام ما يعني اعتقد انه كل فريق ممكن يجيب بالمستقبل، بس الانجاز وانت عندك كوكبه من النجوم وما انت عارف ان تحقق الفوز. انت العام الماضي 9 مباريات كلها من فرق اقل منك وفرق نزلت الدرجه الاولى.
1: بس ابو عبد العزيز لو نرجع تاريخيا للهلال وطريقه تعامله مع اقاله المدربين، مستحيل انه يقيل المدرب بسرعه كبيره في بدايه الموسم. لما نتكلم عن انزاكي بيعطيه فرصه مره مرتين ثلاث، الى متى هذه الفرصه؟
2: اعطاه فرص واجده.
1: طيب لو السنه هذه تتوقع الفرصه مش
2: بتتراح؟ شوف لي انا هذه الامور الاداريه هذه تعتمد على مالك النادي. ما نقدر احنا نقول اشياء فنيه فقط.
1: في مدير رياضي الحين في الهلال،
2: هو المدير الرياضي، يعني انا كلها مدير رياضي ومالك النادي. احنا نحكي عن الامور الفنيه، وانتقدنا انزاغي من العام الماضي وقلنا كل مباراه يغير لاعب لاعبين ثلاثه، جابوا له الاداره قاعد تبني وهو قاعد يهدي، يعني لعيبه مكلفه كم وبالشكل هذا تظهر كم، يعني هذه كلها هذه يتحملها المدرب
3: كابتن عبد الله. لا خيار الاقاله لا، ما هو يعني ما هو بالشكل هذا صراحه. يعني صحيح ممكن يعني بنسبه كبيره الانزاجي ما يكون مقنع لدى البعض يعني، لكن ما اعتقد انه ممكن يكون خيار او حل جيد انك تغير مدرب. يعني ما زال اوكي، صحيح عنده اخطاء كثيره، ان شاء الله باذن الله تعالى المباراه القادمه يصححها ويتحسن الهلال بشكل افضل باذن الله. زي ما تفضلت ممكن يعطوها فرصه اكيد بدون ادنى شك يعني، لكن قرار الاقاله في الوقت هذا لا.
2: انا اقول لك عبد الله عطني واحد هلالي من جمهور الهلال مقتنع بانزاك.
3: هو ذكرنا احنا انها نسبه كبيره، ما هو مقتنعين يعني، لكن صعبه.
1: كابتن بندر ايش رايك؟
4: عدم القناعه مو معناه اني انا قيله اليوم، ولكن انا وجهه نظري مباراه اليوم سقوط كبير في مسيرة إنزاغي التدريبية كل أمانة. يعني

0: متى متى اقيله يعني اذا خسرت كل شيء اقيل؟
1: لا لا انت انت
0: يعني انت تقول انا ما اقول لك انا ما اقول لك اقول لك تو انا بالبدايه بدايه الدوري ترى القادسية انهزم شو اسمه الاهلي انهزم الهلال انهزم كل المنافسين انهزموا لكن تنهزم باشياء بس ما هو باشياء تدريبيه وانت مدرب وعارف الشيء هذا لما دام معك نجوم يعني يلام مدرب النصر يلام مدرب الاهلي يلام مدرب هذا يعني الخساره ومعك نجوم هذه تحطها على عاتقك انت يا مدرب الفريق
1: هذه اكيد مشكله كبيره وكون ان الهلال بتكون مشكله اكبر واكبر
0: لا لا, لا كل الفرق كل الفرق ما هو بس الهلال,
1: لا الهلال
0: كل
1: غير الفرق الهلال غير الهلال غير الهلال غير حتى في تعامل مع المدربين الهلال مش من الـ يعني الانديه اللي هزيمه واحده راح تاثر عليه وراح لا ولكن اتوقع ان الهزيمه هذه ممكن تصلح قدام في عمل انزاغي بصراحه
2: هل ممكن نشوف انزاغي يتطور عبد العزيز ولا خلاص
0: لا لا ما في
2: انت
0: مستحيل اي شوف المدرب يمشي بطريقه واحده ايه؟ وهذا تبي تغيره بيوم وليله مستحيل العام الماضي كان احنا ثلاثه واهم لاعب يرجع قلب دفاع اللي هو نفس اليوم صارت بين بدايه شو اسمه رجع نفس اللي قاعد هو اللي يمشيك داخل الملعب نفس رجعته صارت مساحه ما بين المدافعين وما بين الهجوم
2: طب
0: ما
2: في وسط يمكن هذه فكره عشان يصعد
0: الفكره هذه غلط بغلط اصلا الفكره ايه؟ انت لما ترجع للمباراه انا لو انا مدير رياضي اقعد مع انزاغ اقول له تعال اقنعني
2: طب المدير الرياضي مقتنع بفكرة إنزاغي في أني ألعب أربعة
0: أجل مصيبة إذا كان المدير الرياضي مقتنع
2: الدليل نجاب اللعيبة بناء على طلب إنزاغي
1: أبو عبد العزيز إنزاغي مو الحال هو السبب ترى اليوم
0: طيب أنا قلتها فيه لاعبين داخل الملعب يتحملون لأنه لو أخطأ المدرب اللاعب داخل الملعب إذا أنت لاعب خبرة تصلح الخطأ اللي سواه المدرب شيء طبيعي هذا ما اقعد العب على كيفي لا يعني معناته انه ما عندي مدرب لما العب على كيفي اروح يمين اروح شمال اروح راس حربه ارجع سته اروح ثمانيه هذه كلها تعتمد على المدرب اذا كان قوي الشخصيه يا اخي شوف المدرب اليوم طول المباراه هو واقف ما حتى ضحك صح معناته انه هذا ينعكس داخل الملعب انا اقعد اشر ارجع ولا تقدم هذه ما ترى مو توجيه انت تشوف جوسس العام الماضي ايش سوى جوسس
1: وقلت انا من اول مش في الهلال
2: دكتور سلطان
1: لابد الهلال يكون له تعامل غير
2: ايه دكتور سلطان انزاغي
3: ايه هذا تفضل
2: لا انزاغي مع مباراة اليوم ومع رابو عبد العزيز وكابتن بندر وكابتن عبد الله انت ايش رايك؟
3: اول شيء مباراة اليوم واضح ان التحضير الذهني كان سيء للهلال مباراة اليوم وعلى الرغم انها على ارض الهلال والهلال متصدر والهلال من يمتلك كوكبة النجوم أعلى مما موجود من في نيوم ولكن في الملعب كان نيوم أخطر نيوم أكثر شراسة نيوم أكثر رغبة وهذه تحضيرها أول شيء من إدارة الفريق ومن مدرب فهذا شيء أخطأ فيه إنزاغي وأخطأ فيه الهلال أما تغيير مدرب من عدمه أعتقد أنه مبكر وخاصة في الهلال اللي يأخذ الأمور بدراسة يعني وافيه خاصه انك انت لازلت الان متصدر وفي فترات توقف ممكن تقيس عمل المدرب فيها بعد الفترات القادمه ومنها تقرر من هل يستمر او لا يستمر او اذا كان في بديل مناسب اعلى هنا بعد يعني بعد اعتقد فتره التوقف اللي في يناير ممكن يكون فيه القرار اذا ما يعني كانت النتائج مميزه مع انزاغ
2: لا ومعروف في الهلال تاريخيا انه ما يقيل مدربه في البدايه الا في لحظات يعني معينه، طيب خلونا نشوف مشاهدينا هذا السقوط الاول الانزاغي يفتح اسئله كبيره من المدرج الهلالي اتجاه الاداره الرياضيه.
4: الهلال محاطا بخمسة انتصارات وخرج أمام نيوم بجرحه الأول بعدما عاش ليلة غابت فيها العودة وحضرت الخسارة نيوم لم يخف من المتصدر ولم يكتفي بمقاومته تقدم بهدف ثم أضاف الثاني ووضع الهلال في مكان لم يعتذه هذا الموسم يطارد النتيجة ويصارع الوقت وينتظر لحظة إنقاذ لم تأتي الزعيم حاول العودة لكنه اصطدم بمنافس آمن بحدوده وحافظ على تقدمه وحول المباراة من مواجهة تبدو محسومة على الورق إلى مفاجأة هزت صدارة الهلال ووقفت انطلاقته الكاملة بعد الفوز على الأهلي والشباب بدأ الهلال أكثر ثباتا لكن اليوم كشف أن الانتصارات السابقة لا تكسب مباراة جديدة وأن كل مواجهة تحتاج حضورا

0: كاملا منذ بدايتها حتى نهايتها. الخسارة الأولى لا تمحو قوة الهلال، لكنها تضع المدرب سيموني زاغي ولاعبيه أمام أول مراجعة حقيقية. فالسقوط لا يهدم متصدرا، لكنه يختبره، فإن نهض سريعا بقي عثره، وإن حمله إلى المباراة المقبلة أصبح بداية أزمة.
1: مشاهدينا شاركونا في هذا الاستفتاح برأيكم، وش سبب خسارة الهلال اليوم أمام نيوم؟ أسلوب إنزاغي أو الثقة الزايدة أو الأخطاء الفردية أو ضياع الفرص؟ دكتور سلطان.
2: أعتقد أسلوب إنزاغي وتعامله مع المباراة هو اللي من احبط الهلال على مستوى انه لما يكون تحت الضغط مو قادر يصعد خطوطه، هذا واحد، وهذا اعتقد في اختيار التشكيل. نقطه ثانيه، ازمه وخلل الكرات الثابته اللي من الموسم الماضي لم يجد لها اي حل انزاك.
1: كابتن بندر.
3: اتفق مع الدكتور سلطان، اسلوب انزاغي قراءته الفنيه للمباراه اليوم ما كانت جيده. ايضا الحلول بعد ما صعب عليه المهمه نيوم ما عرف يتعامل معها صح. تغييراته في الشوط الثاني ما هي التغييرات الكبيرة اللي كانت تفيد الهلال، هذه كلها كانت سبب انه الهلال يطلع بالشكل هذا اليوم.
1: كابتن عبد الله.
4: انا اشوف اسلوب انزاغي زياده عليها غياب بعض حضور الذهني بعض اللاعبين صراحه، اللي ما شفنا منهم تاثير كاسافيتش، وبعض خط الدفاع زي كوليبالي يعني تسبب في الهدف، فاعتقد بنسبه كبيره اسلوب انزاغي، وايضا غياب التركيز من بعض اللاعبين.
1: اسلوب انزاغي ابو عبد العزيز بلس ايش؟ لانه اكيد بتقول انزاغي سبب.
5: هو انزاك والثقة الزايدة.
1: ايه الثقة الزايدة.
5: الثقة الزايدة للاعبين، لأنهم ما احترموا نيوم. أنت لا المدرب احترم نيوم ولا اللاعب اللي داخل الملعب احترم نيوم. ودائما إذا ما احترم ترى تنعكس عليك في داخل الملعب. يعني صحيح. أنت تعطي يعني أنك تدخل الملعب وأنت ضامن أنك تفوز، ترى تجيك خسارة، شيء طبيعي هذا. أنك إذا ما احترمت الثقة الزايدة هذه دائما احنا لاعبين نعرفها. نروح للملعب خلاص احنا واثقين أن بنفوز. نتفاجئ بالملعب نطلع خسرانين، وهذه الثقة الزايدة ترى على فكرة.
1: دكتور سلطان، واحد من الأسباب يعني اللي استقبل فيها الهلال اليوم الأهداف هي ضعف الرقابة في الحالات الدفاعية، خصوصا في الركنيات وفي الكرات الثابتة. لو تفصل لنا الحالة بشكل أكبر دكتور.
2: وهذا خلل مع إنزاغي والهلال من الموسم الماضي. أول شيء الرقابة، لو تلاحظ الانتشار ما هو انتشار جيد على كل اطراف المرمى. اثنين، الرقابه ما كانت رقابه يعني مان تو مان مع اخطر اللاعبين. لو تلاحظ يعني لاعب واحد وخلفه اربعه لاعبين للهلال بدون اي رقابه، حتى المساحه اللي يكمل فيها لاعب نيوم التسديده، لو تلاحظ حتى لاعبي الهلال اللي على الاطراف ما كانت عندهم يعني اختيار التغطيه بشكل جيد. فاعتقد انه خلل لمنظومة الهلال في هذه النقطة. تكلم الموسم الماضي 80% من أهداف الهلال كلها من كرات ثابتة بهذا الشكل، توضح لك الخلل عند الهلال. نقطة ثانية، موضوع الرقابة اللي لا هي رقابة منطقة ولا هي رقابة مان تو مان بحيث أنها تمنع أي خطورة عليك. والنقطة الثالثة، واللي أعتقد أن العويس أخطأ في الخروج في أول كورة، وهذا خطأ حارس، إما أنك تخرج تأخذ الكورة أو تكون في مرماك تستقبل الكرة وتتوقع ردة فعلها بشكل جيد.
1: نعم كابتن بندر، كل فريق في الكرات الثابتة على المستوى الدفاعي دائما يكون عنده أسلوب معين. أسلوب الهلال مع إنزاغي فهمت منه شيء أو تعرف وش يسوي إنزاغي في الحالات الدفاعية؟
3: لا والله بالعكس، اليوم كان في تشتيت واضح، ما في انضباطية في داخل الستة ياردة. يمكن برضو غياب بونو اليوم خلنا نقول أثر شوي، ولكن من الواضح أنه الشخص المسؤول عن الكرات الثابتة في الهلال غير متمكن، لأنه مش مو معقول من العامل الموسم هذا والهلال عنده مشاكل في الضربات الركنية، في الأخطاء القريبة من عند المرمى، وما يكون في حلول، ما يكون في إصلاح، ما يكون في توجيه، ما يكون في أي قيادة وراء، ما تحس أنه في شخص قائد وراء قارد منظومة، تحس أنه الفريق متشتت، الفريق لا مركزية داخل الصندوق، ما انت عارف ومن تمان هم الفريق كله جوا الستة، ما انا عارف صراحة.
5: والله يا بندر استغرب، والله يا بندر انا اتفق معك انه ما في قائد. يعني انا كحارس مرمى المفروض هذه مسؤوليتي، انا اللي ارتب الفريق، بالذات بالضربات الزاوية والفاولات القريبة انا اللي
3: ولكن اخر. انا معك، بس في برضه مدرب يوجه اللاعبين قبل المباراة.
5: لا
3: في اشياء فيديو
5: لو
3: في
5: لو ما

0: احنا بوقتنا ما كان في مدرب انه للكرات الثابته ولا شيء هذه
1: ابدا. القائم اول قائم ثاني
0: اي والله وش اقول لك انا يعني هي ما هي مساله اني اروح ادور المدرب على اساس انه وين يوقفني وهذا، لكن انا كحارس خبره زي العويس او بونو احط الاول العمود الاول، من اللي يضرب راس اقوى واحد بالفريق الثاني دائما معروف راس الحربه معروف انه هو على العمود الاول.
1: صحيح.
0: انا لي ابو عبد العمود الثاني هذا شيء طبيعي، هذه اساسيات حراسه.
2: انا معك بس هاي ترجع برضو لقراءه المباراه، انت كيف قريت نيوم في ضربات الركنيه؟
0: لا انا قبل المباراه انا كحارس مرمى قبل المباراه لازم يعني قبلها ب 24 ساعه اشوف اهداف نيوم كيف جت. انا كحارس مرمى هذا طبيعي، هذا طبيعي يعني ما ادخل على توقعات، لا اشوف المباراه يعني قبلها ب 24 ساعه او اثناء المعسكر وحنا معسكرين ومباراه بكره اقعد اشوف اهداف نيوم كيف تجي، كيف هل عندهم واحد يسدد
2: في الضربات الركنيه،
0: هل عندهم واحد يسدد الضربات الركنيه كيف يجدونه، هذه كلها اساسيات حراسه اساسيات. طيب. اي لاعب ناشئ لازم تعلمه بالشيء هذا.
2: لا بس برضو في شغل مدرب في الاشياء هذه.
0: طب شغل المدرب شغل المدرب، انا ما انا انا بالكرات الثابته اللي عندي وانا اجيد الكرات العرضيه، ومدرب شو بيقول لي؟ بيقول لي اقعد لا تطلع من الباب وانا ضامن الكوره وعارف الكوره.
2: انا اتكلم
0: مستحيل. انا انا انا جت وقف لحظه يا بندر، تذكرت كان فيه مدرب برازيلي كان ما بيك تطلع من الباب،
1: ما بيك تطلع من الباب. هذه متى ابو عبد العزيز؟
0: هذه والله يا اخي اول ما انتقلت للهلال قال ما بيك تطلع من هذا، انا بثبت وعندي اثنين ما سمعت كلامه.
2: تغير الحال تغير
0: لا خليني اقول لك يا اخي حراس المرمى وش اللي تغير في الحراس؟ وش اللي تغير في حراس المرمى؟
2: حطوا احد
0: يعني انا لي تدري كم لي معتزل؟ معتزل لي 9 سنين او 8 سنين لعبت حق ياسر اعتزال ياسر بخبرتي بس فقط.
1: صح.
0: وانا اللي تغير ثم تغير يعني الضربات الركنيه عارف انا وين بروح وانا بسوي وكيف اطلع وكيف اخذها.
1: لا بس الكابتن بندر يقصد انه في كثير مدربين كابتن بندر يعتمد على اساليب معينه في الركنيات، مثلا يكون الفريق كله يهاجم على القائم الاول.
0: من العام الماضي من العام الماضي وقال الدكتور سلطان ان الاهداف كلها من الكرات الضربات الركنيه.
1: الله عليك. لا بس كابتن في كثير من المدربين يعتمد احيانا على لاعب واحد يكون في المنطقه ويجون مجموعه لاعبين بهجوم بشكل مباشر على الركنيه، فالاساليب مختلفه.
0: قصدك دفاع منطقه، هذا دفاع منطقه هذا ما يجيب شيء.
3: لا هو شوف انزاجي واضح
2: انت لا سويت لا دفاع منطقه
3: لا انزاجي واضح انه يعتمد على الدفاع المنطقه واضح يعني واضح من تنظيم الفريق اللعيبه. طيب انت طالما انه عندك تستقبل اهداف بشكل كبير من الكرات الثابته وتعتمد على الدفاع المنطقه لازم انك انت توجد حلول، ما تستمر على نفس الاسلوب، لازم انت اكيد في زي ما تفضل عبد العزيز عندك كباتن خبره مثلا زي كوليبالي وحصل مع مدربين سابقين ممكن يتكلم معك انتم وش تفضلون، هل احنا نعتمد على المان تو مان لان احنا قاعدين نستقبل الاهداف منطقه الزون هذه قاعدين نستقبل الاهداف
2: برضو القامه في الهلال ما شاء الله تبارك الله يعني تساعدك في اي شيء بصراحه.
3: صح.
2: قامه الهلال كلاعيبه افضل من يوم بكثير والله
1: اكيد
0: بس لكن لا صاروا ما يلعبون لا بطريقه ولا بخطه. طيب ولا بتكتيك
4: هو تبي يفوز. كابتن بندر انت تحملها مين
2: هذه
4: الاخطاء المتكرره تحملها مين؟ هل
2: المدرب
4: اذا المدرب لم يجد حل هذا واحد، لكن حتى مع هذه الاخطاء حتى الحارس يلام يعني في الهدف الثاني الحارس بديهيا اذا طلعت اذا ما بتاخذها خلك في مرماك.
0: صحيح. صح. وهذه خطا العويس انهم كل اللي قدامه كلهم اطول منه.
1: طيب
0: لكن طلوع خطا.
1: مشاكل الهلال اليوم مو بس على الجانب الدفاعي كابتن عبد الله، كذلك على الجانب الهجومي لما يكون عندي سامرفيل مارتينيلي واتكنز ويكون في اخطاء كبيره حتى على مستوى يعني لما يكون عندي حل هجومي واضح كمرتده او كفرصه معينه وما استغلها بشكل كويس سواء بالتسديد او التمرير وشفنا كثير حالات اليوم.
3: صحيح كان في اليوم قرارات بعض اللاعبين ما كانت بالشكل الممتاز وهذا يعني ممكن زي ما ذكروا الشباب في بدايه اللقاء ان تركيز اللاعبين ما كان على المستوى المطلوب ما كان فيه حضور ذهني بشكل كبير فهذا دائما يسبب لك قرارات خاطئه ارتكاب اخطاء يعني شوف احنا اليوم حتى سمرفيل اللي هو نجم الجولات السابقه اليوم للاسف يعني قدم مباراه جيده لكن ما هو بالمستوى المامول كان فيه غياب ذهني من بعض اللاعبين ايضا سافيتش اللي كان يعمل الفرق والحلول الهجوميه في منطقة الثلث الهجومي اليوم ما شاهدناه بالشكل كبير، فهذا يرجع كله لشوف يعني تمريرات خاطئة، يرجع كله التحضير الذهني والتركيز بشكل كبير للمباراة. ما أقول لك إن اللعيبة ما أعطوا مباراة حقها، لكن كان فيه قلة تركيز كبيرة صراحة، هي اللي تسبب لك الأخطاء خاصة في زي ما الثلث الهجومي اللي أنت تحتاج فيه لاتخاذ القرار السريع واللمسة والقرار السريع واللي يفرق معك، ما كان جيد صراحة من بعض اللاعبين اليوم.
1: وهذه أكثر الفرق هذا الموسم إضاعة للفرص، اللي يوضح لنا أنه الهلال ب 29 فرصة كانت محققة وأضاعها الفريق. يفتح السؤال دكتور سلطان عن واتكنز، بنزيما، ميتي وليوناردو والخيارات الهجومية اللي في الهلال، وش تغير بعد جاية واتكنز ولا بدري أن نحكم عليه؟
4: لا بدري أول شيء، لأن المباراة الثانية والثالثة له بدري، كذلك حتى مباراة اليوم ذكر كابتن عبد الله أنه الغياب الذهني للمنظومة الهجومية، وأنا أعزوها لقلة الانسجام. أول مباراة يلعبها هذا الثلاثي، يتكلم عن مارتينيلي مع سامرفيل مع واتكنز بهذه التركيبة، نتكلم عن مارتينيلي كلاعب طرف أيمن. نقطة ثانية، حتى على مستوى صناعة الفرص هذه المباراة أقل للهلال، وأعتقد من الطريقة والأسلوب اللي انتهجه نيوم موضوع إضاعة الفرص. الفريق هذه الأزمة من الموسم الماضي في إضاعة الفرص، واحد حتى وإن تغيرت النجوم، وإلى الآن لا يحكم على هذه المنظومة، لأنها المباراة الثانية ممكن اللي يكتمل فيها الفريق، ولكن يحسب للفريق في الجولات الماضية أن الفريق قادر على صناعة فرص. الفريق بعد 6 جولات هو الأعلى في صناعة الفرص، بل أقرب فريق له هو ضعف، يعني الضعف في صناعة الفرص، ولكن موضوع إضاعة الفرص هو الهاجس الأكبر لهجوم الهلال، اللي مفترض إنزاغي يحسن الأساليب الهجومية، الأفكار الهجومية، ما تكون فقط على مستوى العرضيات، ما تكون فقط على مستوى العمق، يكون فيها تنوع على حسب نقطة ضعف المنافس في كل مباراة.
1: بالتأكيد أنه الهلال كان سيء في هذه المواجهة، لكن هذا ما يعني أنه اليوم ما قدم مباراة كبيرة جدا على مستوى المباراة كاملة 90 دقيقة. كابتن بندر، تميز الفريق في عدد من النقاط أهمها كان في التنظيم الدفاعي اليوم.
2: الهلال؟
1: لا، نيوم.
2: نيوم بصراحة اليوم كان مميز جدا بتنظيم الدفاعي، بالطريقة اللي لعب فيها الثلاثة المدافعين، يعني أعزلوا كثير المهاجم، أيضا الأظهرة اللي هم العيري وطاها كانوا بصراحة مميزين اليوم، ما عطوا مجال لسامر أو لمارتينيلي إنهم يأخذون ريحتهم، يقدمون كل ما عندهم. تعرف لعيبة خطرين زي هذيل، لعيبة مميزين، لكن اليوم صراحة الدفاع اليوم كان مميز، كان قوي، كان تعامله مع لاعبي الهلال بكل قوة بكل شراسة. المنظومة الدفاعية مع كوني وعلاء كانت مميزة بصراحة اليوم.
1: طيب خلونا نروح مشاهدينا للقاء مع خالد الرماح لاعب اليوم مع زميلتنا وجدان محمد.
5: مبروك الفوز، 3 نقاط مهمة من الهلال وعلى أرض الهلال، شعورك اليوم؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. مبروك الجماهير نيوم، والله الحمد لله 3 نقاط جميلة، خصوصا ضد نادي الهلال، مباراة صعبة ولكن الحمد لله يعني ما قصرنا.
5: خليج على الأبواب، كلاعب سعودي يطمح أن يكون مشارك في المنتخب، وش الرسالة اللي حاب توجهها لدونس مدرب المنتخب؟
6: والله يعني الصراحة ما عندي رسالة، بس يعني شرف أن نشارك في بطولة زي بطولة الخليج والحمد لله.
1: دكتور سلطان، خلينا نروح للجانب التنظيم الدفاعي لليوم والتحول الدفاعي اللي حصل في المباراة، منها تعطيل أكثر من هجمة مرتدة للهلال.
4: صحيح، وهي سر انتصار نيوم، واعتقد انها قرات مدرب لما يلعب بثلاثي في عمق الدفاع، لانه يعرف اطراف الهلال هي قوته. فلو تشوف يعني كيف مهند سعد وكيف خليل العبسي في سرعه التحول الدفاع، شوف الاطراف، شوف كيف الاطراف الهجوميه اول لاعبين يسبقون المهاجمين على المستوى الدفاعي، بالاضافه الى المسانده الدفاعيه. يعني لاحظ بعد تحول هجومي في 5 ثواني 9 لاعبين في 18 ملعب نيوم، توضح لك أول شيء سرعة التحول الدفاعي واحد، والمساندة للأطراف

0: ظهير ولاعب جناح يعني منعوا اي خطوره لقوه الهلال، ووجود ثلاثي في عمق الدفاع منع حتى فرص عمل عرضيه لفريق الهلال. فاعتقد المنظومه الدفاعيه اللي راهن عليها قالته واللي منها عرف اول شيء يمنع خطوره الهلال في صناعه الفرص، ويمنع كل يعني اطراف الهلال اللي كانت في كل الجولات هي مصدر الخطوره بالدبل مارك على مستوى الاطراف. اتكلم عن الطرف الايمن، اتكلم عن يعني مهند السعد في الطرف الايسر مع ابو طه، وكذلك حتى في الطرف الايمن هي منعت اي تحول هجومي او خطوره لفريق الهلال.
1: كابتن عبد الله قال تي قدم مباراه كبيره، ما يعني انه الهلال كان سيء انه اليوم ما استحق الفوز مع جالتيه؟
2: لا صراحة قراءة جدا رائعة من جالتيه، قدم اسلوب وطريقة تكتيكية على مستوى عالي صراحة. شفنا بداية المباراة مارس الضغط العالي، وهذا صراحة يعني نادرا جدا مدربين او فرق تتجرأ انها تضغط على الهلال في ملعبها، لانه ممكن لان الهلال يملك يعني اطراف على مستوى عالي وقوة هجومية يعني ممكن يذيك بالاسلوب هذا، لكن المدرب كان شجاع صراحة. حتى على مستوى الكرة في حوزة نيوم نشاهد يعني اعتقد في برضه توجيه من المدرب، كان يستحوذ بشكل اكبر على الكرة، يحاول يسيطر على منتصف الملعب، وهذا اللي عمل مع الفارق. لكن صراحة نحيي المدرب ونحيي فريق نيوم على الاسلوب اللي بدا فيه والشجاعة اللي بدا فيها، خاصة الشوط الاول او اول 35 دقيقة قدم اسلوب جدا ممتاز واسلوب كان ممتع واستحقوا الفوز. يعني ما انا بقول اللي لازم، لكن استحقوا الفوز، وبالنسبه لنا احنا ان شاء الله نعوض ان شاء الله.
1: روح الكابتن بندر. كابتن بندر، وش اللي تغير ما بين اليوم هالسنه واليوم السنه الماضيه؟
3: انا قلت اصلا في مقابله سابقه اليوم فريق ثقيل بصراحه، يملك عناصر اجنبيه مميزه، يملك مدرب يعرف كيف يتعامل مع المباريات، قراءة مباريات جيدة. ترى اليوم نيوم فاقد من أهم لعيبته اللي هو بالرحمة، ولكن كمنظومة كفريق بصراحة فريق مميز، فريق بيكون له شأن في الدوري. أنا أعتبره إن شاء الله بيكون الحصان الأسود في الدوري هذا الموسم.
1: عبد العزيز، إذا استمر إنزاغي مدرب الهلال لنهاية الدوري، كيف تتوقع راح يكون موسم الهلال؟
4: وهو سؤال صعب، يعني في لاعبين داخل الملعب على مستوى عالي، في مدرب قاعد يخبط. يعني تفائلنا بداية الدوري انه يغير الطريقة، فعلا غير الطريقة، خلى نفذ اللي احنا نطالب فيه دائما الموسم الماضي انه يلعب محور ستة هو القائد الفريق بوسط الملعب. اليوم رجع ثاني مرة، يمكن ربما انه ما يقرأ المباراة اثناء المباراة انزاغي، دائما احنا نقول الشوط الثاني شوط مدربين، لكن ما الشوط الثاني يصير الهلال أسوأ من الشوط الأول. يعني شفناها اليوم، يعني صحيح ما جت فرص بس كلها مجهودات فردية، ما في كرة ملعوبة بين اثنين بين ثلاثة زي المثلثات المربعات، وين هذه؟ ما شفناها. يعني شفنا فريق ضايع صراحة وتايه داخل الملعب، رغم أنهم لاعبين دوليين وعلى مستوى عالي وكلنا أشدنا فيهم، لكن إذا صار المدرب قاعد يعطي طريقة وخطة ما تنجح. انت قلت بنزيما، قلنا لا يمكن ربما انه بنزيما هو اللي ضعف الهلال، لكن الان واتكنز موجود نفس الطريقه، غايب كل المباريات غايبه.
1: عندي خمس مباريات صعبه، بدايتها بعد ثلاث ايام مع التعاون، ثم الغرافه في اسيا، الاتحاد.
4: احنا شوف عندنا فريقين على فكره، لكن ان شاء الله أن تقول لي مدير رياضي او مدير الكره او اداره الكره تجلس مع انزاغي وان شاء الله تحسن الامور. ترى كل حاجه بسيطه، ترى على فكره انا لما ناقش مدرب، بس في مدربين ترى على فكره ما يحب تناقش، تعرف هنا المشكله، ترى تجي تناقش يقول لك لا انت ما تفهم، او انك والله انت ما تعرف الفريق ولا شيء ولا حاجه. ترى هذه معاناه، هي معاناه ترى، يعني كلهم
3: صبرون. يظل انزاغي مدرب كبير، مش اي احد ممكن يجي
4: مدرب كبير. لا صار هو يلعب ثلاثه مع الانتر نجح؟
3: انا اكلمك على انزاغي،
4: انا اللي اقول لك عليه. انا لما اجي انا لعب الهلال هجوم.
2: كابتن بندر، هو المقصد مو انك يعني تفرض عليه تشكيله او تفرض عليه اسماء، لا هو نقاش يعني طبيعي يحصل في كل انحاء العالم. يعني نقاش،
3: تعرفون عاد الايطاليين شويه
4: ما نجحوا الايطاليين، ما نجحوا ماتشيني،
2: هو ما هو فرق
4: المدرب منتخب البرازيل ما نجح،
2: واعتقد اداره الهلال اداره يعني واحترافيه وواعيه، ما راح تفرض على المدرب يعني.
4: لا ما تفرض، اتناقش
2: نقاش ونقاش هذا يعني
4: اقول انا ما هو باسلوبي هذا،
2: واعتقد ان كل المدربين يتقبلون.
1: تقول مو باسلوبه، طيب انا وفرت له الادوات اللي تنجح هالاسلوب
4: ولا نجح؟ احنا العام الماضي نفس الطريق ما نجح، السنه هذه شوف هذه اول هزيمه، يقول ربما بارت الناس. يمكن قناعاته اللي هو متمسك فيها يمكن يخليها، ما تدري. اذا هو بينجح مع الهلال لابد انه يغير طريقته واسلوبه.
1: صعب انه يغير انزاكي،
4: اذا ما غير بيستمر على نفس الطريق
2: يعني. لا لازم يوجد لاعبين داخل الملعب، يوجد حلول، لابد ان يوجد حلول.
1: بس هذا اسلوب
5: اكيد
1: اي اسلوب، حتى قبل مع الانتر كان يعتمد بنفس الاسلوب في تجربته. قال انه ممكن يغير مع الهلال بتغيير.
4: هو وش حقق مع الانتر؟ انا اسالك معناته وليش غير مع الانتر؟
2: لا هو شوف، هو ممكن وصوله للتشامبيونز ليج ما يعني مرتين النهائي اعتقد انجاز يعني.
4: خاسر
2: رغم انه في الانتر يعني ما كان
4: زي الاخير، الثاني زي الاخير خاسر.
2: ما كان يملك النجوم الكبار المستوى العالي في الانتر يعني مقارنه مثلا ببرشلونه والريال وميونخ في اوروبا.
1: بديهيا او عقلانيا، او خلينا ناخذ موقع نادي الهلال او اداره نادي الهلال، ما اعتقد انه الفتره هذه فتره مناسبه. انا عندي مباراتين جايه قبل فتره التوقف.
4: انا ما اقول شلو، ما اقول قلو، انا اقول اجلس معه.
1: طيب اكيد انه
4: إيه هنا النقطه. انا هو في اقول لك بعض المدربين ما يقتنع، اجلس معه ما يقتنع وهذه مشكله. لكن في بعض المدربين لا يتنازل عن قناعاته لان الفريق هو اسلوبه مو كذا يعني. هنا النقطه يعني. احنا ما نقول احنا والله الامير الوليد تكفى شيل المدرب، انا ماني من الجمهور والاعلامي ما
1: طيب إذا
4: لا انا لاعب وعرف الامور هذه كلها.
1: اذا شلت يا ابو عبد العزيز،
4: ما هو اذا شلته لا ما هي ما هي بالكيف ترى يعني اني اقول اذا شلته لا، هي المساله انه المسؤولين عن الفريق يشوفون كيف تعامله بالتمرين، كيف اداؤه بالتمرين، ايش يسوي بالتمرين، هل هو يقرا فريق الخصم، هل يشوف القوه بفريق الخصم والضعف، هذه كلها امور هذه يقيمها الجهاز الاداري اللي معه يعني. معليش هو على عيني وراسي مدرب كبير، لكن انت بعد انت كلاعب دولي وداخل الملعب ممكن انا اتناقش مع المدرب، اتناقش معه واخذ واعطي معه، لاني انا اللي داخل الملعب، انا اللي بنفذ الطريقه اللي هو يبغاها.
1: كابتن عبد الله، مرت عليكم لحظات مشابهه انه بعض المدربين كان اساليبهم صعبه وتجلسون معه ويغير ويقتنع؟
2: صحيح، في بعض المدربين صراحه يقتنع، في بعضهم لا.
1: زي مين؟
2: للامانه يعني انا اذكر فتره من فترات كان زي جارديم.
1: ايه
2: جارديم اللي حققنا معه برضه رغم الكاساسي، لكن نفس الموضوع كان 90% تقريبا من الجمهور ما هو راضي على جارديم، فتكلم معه رفض يعني في يعني في رفض تام يعني. طلبنا منه ممكن يتغير في اسلوب اللعب وكذا، هو كان يعتمد على يعني خلينا نقول الاسلوب الدفاعي والتحولات مباشره يعني، ما هو مباشر حتى بالكرات الطويله. فحاولنا نتكلم معه قال لا هذا اسلوبي انا، تمشون زي ما انا ابغى يعني.
4: والله
2: زي ما ذكر ابو عبد العزيز، في بعض المدربين يتقبل، بعض المدربين لا ما يتقبل.
4: والله في شوف في بعض المدربين والله يشيب براسك وانت لا تقول له هذا خطا ولا يقوم هذا. انا كحارس مرمى انا اتمشيها بالذات بالكرات الثابته وبالكرات هذه، يجبرك انك يقول لك لا انا ابغى اثنين داخل الباب. يا اخي ليش تطلب اثنين؟ انا عندي العمود الثاني، انا كحارس مرمى وعارف امكانياتي عندي العمود الثاني، خلي اللاعب اللي تحطه خله يمسك له لاعب ثاني. لكن بعض المدربين مثل ما قال عبد الله ما والله يقتنع وتجلس معه ليل ونهار.
1: صح.
4: خلاص قناعتي انا كذا هذه طريقتي ثلاثه ما راح اغيرها. اشوف نقد جماهير، اشوف نقد اعلامي، اشوف نقد لاعبين سابقين في البرامج، ما نغير ويعاند عناد. لكن انا اقول ان شاء الله المدير الرياضي الجديد وله خبرته، انا سمعت عنه انه عنده خبره، ان شاء الله يقعد مع انزاغي ويغير بعض القناعات حقت انزاغي فقط، لانه عنده نجوم داخل الملعب.
1: كابتن بندر، هل انزاغي ممكن يغير قناعاته؟
5: انزاغي مدرب كبير، ما هو المدرب اللي ممكن من كلمه او من هزيمه راح يغير قناعاته. بس انا اتوقع انه ممكن راح يتعدل الهلال في المباريات الجايه، اما انه يغير قناعته كمدرب كاسم انزاغي ما اظن.
4: بس بندر غير،
5: مدرب قوي الشخصيه،
4: بندر غير
5: قوي الشخصيه، ما
4: بندر العام الماضي يلعب ثلاثه قلوب دفاع، السنه هذه لا ما لعب.
1: بس تلاحظ الهجمه لانه الهلال يرجع
5: في مباريات في اصابات لاعبين.
4: كل الخمس مباريات اللي راحت لاعب باثنين ونفذ محور سته.
1: صحيح.
5: والهلال مش مقنع في المباريات.
2: انا شوف اعتقد الهلال هو اعتقد ان شاء الله بعيد بيرجع للانتصارات، لكن هو المشكله في الاداء. يعني هل الاداء هو انا اعتقد الهلال ان شاء الله المباريات الجايه راح ينتصر حق ثلاث نقاط وبيروح لكن كأداء، لأن الأداء بالشكل هذا مخيف نوعا ما.
1: هزيمة اليوم هي لقاح الدوري
2: ان شاء الله، ان شاء الله انها يعني تكون
4: بالتعديل. شوف عبد العزيز، عبد العزيز، احنا انتقدت الهلال وحنا فايزين على الخليج على الفيصلي، وانتقدت الهلال في بعض الجماهير
5: وعلى
4: قالت ليش، قالت ليش انه ينتقد بالوقت هذا. قلت انا مو هي عند الخساره بس النقد، لا حتى عند الفوز تعلم وش الاخطاء اللي صارت.
1: طب الجمهور وكذلك النقاد مدحوا انزاغي بعد مباراه الاهلي، وش اللي سواه في مباراه الاهلي وما قدر يسويه في الموسم؟
4: غير اصلا، غير اصلا ترى على فكره اللي لعبوا قدام الاهلي ترى غير اثنين مدري كم بنص الملعب المباراه اللي بعده، يعني اليوم برضه خلى ناصر وبدا بكن، بعض الأحيان ناصر بعض الأحيان كنو، اختيارات مدرب كلها ترجع للمدرب. لكن دائما حنا نقول عند الفوز انتقد وطلع هذا، لأنه دائما حنا كلاعبين سابقين وهذا دائما حنا ندور السلبيات بأثناء الفوز، ما هو الفوز اللي يمسح السلبيات، هنا النقطة ترى. وحنا قلناه الكل انتقد، لكن اليوم شوفها صارت، يعني لو انتقدنا اليوم ما انتقدنا من طريقة انزاغي بالمباراتين ولا ثلاث مباريات اللي راحت ممكن يقولون من الجمهور وش هذا.
1: دكتور سلطان تشوف انه مبالغ فيه الانتقاد لانزاغي ولا
0: لا؟ مباراه اليوم واضح يتحملها انزاغي، مباراه اليوم اعتقد انها اقل مستوى قدم الهلال هذا الموسم. انا اعتقد في المباراه الماضيه، الخمس مباريات الماضيه، كان الهلال مقنع اكثر، كان الهلال اكثر تنظيم على المستوى الدفاعي، كان الهلال اكثر خطوره حتى هجوميا. اليوم ممكن الصفقات الجديده لسه ما انسجمت، هذا واحد، خياراته في التشكيل اخطا فيها، التحضير الذهني اخطا فيه، قيمه مدرب نيوم والنجوم نيوم وحضور نيوم، اعتقد انه يعني واضح انه قارئ الهلال بشكل جيد وعرف كيف يعني يستغل نقاط ضعف الهلال في عمليه البناء وبطئها وكذلك في الكرات الثابته. فمباراه اعتقد انها مباراه هي نقطه سلبيه هذا الموسم على انزاغي، كيف حيتعامل مع معالجتها في المباراه القادمه هي ما توضح هل سيتحسن الهلال، هل سيتعامل انزاغي مع هذه السلبيات بمعالجتها، هنا اللي يتضح بعد يعني بعد هذه المباراه.
1: هذا اكيد كل اللي يخص الهلال هو نيوم وانتصار نيوم المستحق بكل تاكيد. فاصل ونرجع لكم وبعد الفاصل. الرياض يعاني خارج ملعبه تعادلين وخسارتين وبدون اي انتصار.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
7: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
8: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
7: اسمع تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
9: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة.
10: حياكم الله مشاهدينا. اليوم كانت كذلك في مواجهة بين الخليج والرياض، وانتهت بتعادل سلبي بين الفريقين. مباراة لم تكون يعني بمستوى فني كبير، كانت مباراة يعني انتهت بتعادل سلبي. كابتن بندر، مباراة غوميز وماوريسيو، كيف شفت المباراة؟
11: زي ما بديت انت، مباراة سيئة فنيا جدا، مع انه الفريقين كانوا محتاجين للثلاث نقاط، خاصة الخليج لانه يلعب على ارضه. مباراة فنيا غوميز ما قراها بالشكل الجيد، ايضا مدرب الرياضة لم يقراها بالشكل الجيد. مباراة فقيرة جدا فنيا، لدرجة الشوط الاول ما في اي تسديدة على المرمى، لعب عشوائي، تباعد الخطوط في الفريقين، تحس انه في اجتهاد بس لاعبين، ما تحس في منظومة او في قراءة عمل مميز داخل ارضية الملعب. مباراة بصراحة من يعني كيف اقول لك، من الظلم ان الواحد كان يشاهد مباراه زي كذا في دوري الرشيد.
10: يعني اليوم لما نتكلم عن يعني مثل هالمباريات، يكون فيها يعني مجموعه مباريات في الموسم تكون بهال المستوى، لكن لما نروح لعيبه الرياض عندنا اليوم تريزيجيه واحد من ابرز الاسماء، يعني شفنا اصابته اليوم، كيف ممكن يؤثر على الفريق في المواجهات الجايه؟
11: تريزيجيه لاعب مهم، ولكن طبعا من مشاهدتي المباراة هذه والمباراة اللي فاتت، تريزيجيه غير موظف في المكان اللي هو يحب يلعب فيه. الإصابة عضلية أكيد ممكن من إجهاد السابق مع ناديه، أثرت ممكن مع الجو، تعامله هو مع الكورة، أشياء كثيرة. أيضا يمكن مدرب اللياقة، الحمل الزايد، الجو اليوم في المباراة قد يكون أثر عليه.
12: كابتن بندر، ممكن استعجال في رجعته. هو المباراة الماضية قبل المباراة أعلن أنه مصاب وما لعب المباراة، أعتقد أنه صح. ممكن ما تشافه بشكل سليم، وتلاحظ إصابته كانت في أول ربع ساعة، ممكن ما تشافه بشكل جيد من الإصابة، لذلك نشوف كيف يعني حزنه وزعله. فأعتقد أنه الإصابة عاودته أو أنه ما خرج منها بشكل سليم أو استعجل في المشاركة بشكل أكبر.
10: طيب خلونا نروح للقاء مع مدرب الرياض مع زميلنا خالد قينان.
4: لا أرى نتيجة اليوم سلبية، فقد قدم الفريق مباراة جيدة بالتأكيد، لا أحد سعيد بالنتائج، وأنا أيضا واللاعبون لسنا سعداء، لكن علينا أن نواصل العمل ونثق في المسار الذي نسير عليه. كمدرب يجب أن أكون واقعيا وأعرف إمكانيات المجموعة والحدود الموجودة حاليا، وسنحاول التحسن قدر الإمكان. فترة التوقف ستكون مفيدة لنا لأنها تمنحنا وقتا لاستعادة اللاعبين المصابين وتجهيز اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى الفريق ملحقا. الفريق مختلف تماما عن الموسم الماضي، لدينا لاعبين جدد ورغبة أكبر، ونحاول تقديم كرة قدم أفضل وأكثر جمالا. اليوم حصلنا على نقطة واحدة وهي أفضل من الخسارة، بعد أن استقبلنا 5 أهداف في المباراة الماضية خرجنا اليوم بشباك نظيفة، ولذلك علينا أن ننظر بإيجابية ونواصل العمل.
10: طيب هذا كان مدرب الرياض موريسيو دولاك. كابتن عبد الله، لما نشوف المباراة اليوم كان عنده كثير من المشاكل خصوصا على مستوى البناء، لو نشوف اللقطات الآن كيف كان الفريق وكيف شايف أصل مدرب مع الرياض؟
13: المدرب أعتقد من الموسم الماضي يعني ساعد الفريق في البقاء نوعا ما، يعني أعتقد بدايته كانت السنة هذه أو الموسم هذه ما هي بداية سيئة للأمانة، يعني صحيح إنه ما يعني كذا مباراة ما انتصر فيها، لكن أعتقد بالنسبة على الرياض على تعاقداته، يعني خلينا نتكلم يعني بطموح الفريق الواضح، يعني أعتقد لا ما فيها يعني لا بأس بها زي ما تقول، يعني يحاول هو يفضل البناء من الخلف، لكن أعتقد الإمكانيات شوي يعني ما تساعده بشكل كبير. طبعا أعتقد أنه ممكن عنده تكون طلبات توفير في اللعيبة اللي يحتاجهم، شفناه هو سجل هدف في مباراة قبل الجولة الماضية كان هدف جدا رائع صراحة، كان فيه بناء من الخلف والخروج بالكرة، فأعتقد إذا هو بيستمر على الأسلوب هذا إذا يحاول يبني من الخلف لابد أنه يعني ينظر لإمكانيات الفريق.
10: لو نشوف الأرقام، هو من أكثر الفرق استقبال الأهداف في دوري روشن هذا الموسم، 16 هدف، أبها، الفيصلي، خليج، فيها،
13: يعني رقم صراحة غير جيد للأمانة، لابد أنه يحاول يعمل على تصحيحها، لأن تكلم أنت عن 16 هدف يعني رقم كبير للأمانة. أبها أشوف أن أبها في رغم أنه يعني عناصريا عنده مشاكل أكبر، لكن رغم ذلك ما استقبل عدد الأهداف اللي استقبلها نادي الرياض، فلا بد المدرب يكون له إعادة نظر في الخط الدفاعي بشكل أكبر.
10: طيب نروح لفاصلنا الأخير مشاهدينا، وبعد الفاصل الأهلي ضيفا على القادسية، والاتحاد يواجه الفيحاء، والاتفاق أمام الفيصلي، والحزم يستضيف التعاون.

جدة اف ام على هواك.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة.
5: مواجهات الجولة مستمرة، وعندنا بكرة إن شاء الله 4 مواجهات: الاتفاق الفيصلي، الحزم التعاون، الاتحاد والفيحاء، وقمة الجولة القادسية والأهلي. كابتن عبد الله، القادسية والأهلي مباراة كبيرة، موعودين بقمة يوم الغد.
6: والله فعلا هي مباراة كبيرة، أتمنى تكون ممتعة صراحة. القادسية بادي بشكل ممتاز صراحة، الأهلي أعتقد بعد مباراة الجولة السابقة رجع الانتصارات، أعتقد المباراة بتكون صعبة على الفريقين. نتمنى نشاهد مباراة ممتعة زي ما عودونا الفريقين، مباراة إن شاء الله يعني بتكون حماسية وفيها صعوبة للفريقين صراحة.
5: طب خلونا نأخذ توقعات لهذه المواجهة. كابتن عبد الله،
6: أعتقد تعادل.
5: كابتن محمد،
7: تعادل.
5: دكتور
8: رحمان، تعادل.
5: كابتن بندر، كمل تعادل بعد.
9: وقع فوز القادسية. لا، فوز القادسية
7: الشرقية هذا هو.
5: طيب المواجهة الثانية الاتفاق والاتحاد والفيحة. كابتن عبد الله،
6: اتحاد الفيحة. الاتحاد
7: ملعب الفيحة ولا ملعب
5: لا ملعب الاتحاد.
7: الاتحاد.
5: دكتور سلطان،
8: اتحاد.
5: كابتن بندر،
8: الاتحاد.
4: الاتفاق.
5: الاتفاق
9: ما قال انه بجدة.
5: اوكي، اتفاق الفيصلي. كابتن عبد الله،
6: الاتفاق.
5: ابو
7: الاتفاق.
5: دكتور،
8: الاتفاق.
5: كابتن بندر،
9: تعادل.
5: تعادل. اخر المواجهات، الحزم التعاون.
6: تعاون.
5: ابو عبد العزيز،
7: تعادل.
5: تعادل. دكتور سلطان،
8: تعادل.
5: كابتن بندر،
8: معاك ابو عبد العزيز،
9: تعاون.
5: تعاون.
7: والله كل توقعاتنا تصير غلط.
9: لا بالعكس.
5: يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه كابتن بندر،
9: عافيك يا رب.
5: يعطيك العافيه دكتور سلطان.
8: شكرا لك.
5: شكرا لك. شكرا لك ابو عبد العزيز.
7: شكرا لك. يعطيك العافيه. خليك ان شاء الله.
5: الله يعافيك. كابتن عبد الله،
6: الله يعطيك العافيه يا عبد العزيز.
5: يعطيكم العافيه. نشوفكم بكره في امان الله.

0: بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ريشة.
3: ابتدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: خلاصة: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات،

0: ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
1: السر الذي يعلمنا إياه كتاب الراهب الذي باع سيارته الفيراري يكمن في العودة للذات، السيطرة على العقل، وإعادة ترتيب أولوياتك قبل فوات الأوان. تذكر، أغنى الناس ليس من يملك أكثر، بل من يحتاج أقل، كما يرسخه فينا كتاب الراهب الذي باع سيارته الفيراري. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.

0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ريشة
2: امرأة تقف بهدوء ممسكة بميزان صغير، لكن الرسالة أعمق من ذلك. يرى كثير من النقاد أن اللوحة تدعو إلى التوازن والتأني قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: خلاصة.
3: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقا أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماما. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يوميا. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: المشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ريشة،
3: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.